وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

النبي صلى الله عليه وسلم لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. قال أبو هريرة: حجة مبرورة تكفر خطايا سنة. المبرور قيل هو الذي لا يقع فيه معصية. وقد جاء من حديث جابر مرفوعا: إن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام، وعند بعضهم إطعام الطعام وإفشاء السلام. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي، إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. الرفث روي عن ابن عباس أنه قال: الرفث ما روجع به النساء. وقال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. قال الحافظ: الرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والأصبهاني. وعن ابن شماسة رضي الله عنه قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم وغيره أطول منه. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. فقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورواته ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال:
لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه البخاري وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، نرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. دكتور، بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة التي هي امتداد لحلقاتنا في هذا البرنامج التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام من خلال هذه الأحكام والأوامر والنواهي التي جاءت في شريعتنا الإسلامية، والتي فيها من حفظ الحقوق وإقامة العدل بين الناس، ما يجعل حياة الإنسان وحياة المجتمعات تستقيم وتنمو ويتحقق بهذه الأحكام والأوامر والنواهي عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة دكتور، من ضمن هذه الحلقات ومن ضمن هذه المواضيع التي نتحدث بها، ما نتحدث به عن الحضانة بعد الفراق الذي يكون بعد الزواج، الحضانة للأبناء، نريد أن نتحدث عنها وعن بعض هذه الأحكام التي جاءت في الحضانة. الحضانة موضوع متسع جدا، لكن نريد أن نتحدث في نقاط عديدة في هذه الحلقة إن شاء الله. أولا دكتور، يعني ما هي وما هو تعريف الحضانة، وكيف سنتحدث عن المحاسن من خلال هذه الحضانة ومن خلال أحكامها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياك الله أخي الشيخ وائل، وحيا الله المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الحقيقة الذي يسلط الضوء على المحاسن لا على الأحكام، محاسن الإسلام في الحضانة. الحضانة من أثر افتراق الرجل والمرأة كما ذكرنا فيما مضى، ما يتعلق بأنه بعد الزواج قد يحصل فراق بين الرجل والمرأة، والحضانة الحقيقة هي موجودة حتى في حال اجتماع الرجل والمرأة، لكن لا يحتاج الناس إلى أحكام الحضانة في حال اجتماع الرجل والمرأة، لأن الرجل والمرأة في بيت واحد وهم يحضنون الطفل، فلا يحتاجون إلى ذكر هذه الأحكام، وإنما يكون ذكر أحكام الحضانة بعد الفراق. ولذلك الكلام في أحكام الحضانة من آثار الفراق بين الرجل والمرأة. كما سألت، الحضانة العلماء يعرفونها بتعريفين، تعريف يقتصر على الصغير، وتعريف يقتصر على العاجز الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، يعني يوسعون على ذلك، فإنها تتسع للمجنون، تتسع للمعتوه الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، للمعاق الذي لا يقدر أن يقوم بنفسه. وعلى ذلك وإن كان بعضهم يفرقون بين الحضانة والكفالة والرعاية،
2: لكن كلها تندرج تحت،
3: لا يعني يدرجونها تحت، وبعضهم عرف قال والحفظ للمولود في مبيته، يعني في ما يتعلق بالحضانة، وظائف الحضانة، قال والحفظ للمولود في مبيته وفي اللباس مضجع وقوته، يعني نومه ولباسه، كذاك في تنظيفه للجسم هو الحضانة تأمل رسمي، وهذا عند المالكية رضي الله عنهم. فقلنا العلماء يتكلمون في الحضانة إما فيما يتعلق بالطفل بالذات، وهو المتبادر وأكثر الأحكام فيما يتعلق بالطفل، وكمان فيما
2: يتعلق، وهو أيضا المعروف في مفهوم الناس.
3: نعم، وبعضهم يوسع، بعض الفقهاء يوسعون الحضانة ويقولون حفظ من لا يستقل بنفسه، وعلى ذلك يدخل فيها المجنون، يدخل فيها المعتوه، يدخل فيها المعاق الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، وتكون الحضانة. وإن كان بعضهم يجعلها، إن كان قد خرج من حد الصغر، يجعلها من باب الكفالة، وبعضهم يعني يجعلها في مرحلة سنية معينة من باب الرعاية وليست من باب الحضانة وبعضهم يدخلها في الحضانة، وأيا كان فإن الإسلام قد كرم الإنسان صغيرا وكبيرا حيا وميتا، وهذا مصداق قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن أثر تكريم الله للإنسان أن الله تبارك وتعالى كفل له أن يرعى وأن يعان وأن يكفل وأن يحضن في أي فترة عمرية، طالما أنه لا يستطيع أن يستقل بنفسه. وأنت تعرف أن الطفل قبل سن 7 سنوات لا يستطيع أن يستقل بنفسه ولا يستطيع أن يقوم بأموره، لا في مأكل ولا في قوت ولا في نوم ولا في ملبس. أولا من تكريم الله للإنسان أن جعل له هذا الأمر، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل له هذا الحق الذي حصره في البداية بين الأبوين. والأبوان من أعظم النعم، قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
2: جميل. دكتور، سنتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، لكن أيضا يعني طرقت نقطة مهمة وهي تكريم الله عز وجل للإنسان صغيرا وكبيرا وحيا وميتا. الإسلام يحفظ حقوق الإنسان أيا كان حاله.
3: صحيح، ولذلك نحن نجد أن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان في الصغر بأن جعل له كل هذه الحقوق، لحقوق الحضانة. والحضانة حقيقة لما نتأمل في أحكامها نجد أن النصوص الشرعية فيها قليلة وأن مبناها على المصلحة، وهذه حكمة ربانية عظيمة. لو كانت النصوص فيها كثيرة لضبطت الحضانة في أمور معينة، ولا يعني وقف المجتهدون حيارى أمام النصوص لا يستطيعون أن يردوها، مع وجود صور كثيرة للحضانة ومع وجود مستجدات وحوادث كثيرة جدا، لكن الإسلام جعل النصوص فيها قليلة تدل على يعني أصل المصالح والمفاسد، وتركت الأمر للقضاة والعلماء والمفتين ولولاة الأمور، يقدرون المصالح حسب اختلاف العادات، اختلاف التقاليد، اختلاف الأعراف، نشوء ثقافة معينة. أحيانا يعني بسبب نشوء الثقافة التي تنشأ في بعض المجتمعات غنى وفقرا، انشغالا وعدم انشغال، هذه الأمور كلها تؤثر على يعني حالة الناس وعليه. فالقاضي أو المفتي يراعي في الحضانة مصلحة الطفل. مسألة تكريم الله تعالى الإنسان صغيرا كما ذكرنا، تكريم الله الإنسان كبيرا، الإنسان إذا كبر تحول إلى أب، تحول إلى عم، تحول إلى شيخ كبير، كل هؤلاء لهم حقوق. عندما تقرأ في الفقه الإسلامي تجد أن الله تعالى قد أعطاهم من الحقوق، وأن العلماء قد كتبوا في هذه الأبواب من الحقوق يعني التي كفلها لهم الإسلام، حتى أن الإسلام كفل لهم حتى لو كانوا غير مسلمين. عمر بن الخطاب عندما وجد يهوديا يتكفف قال: ما أنصفناك، وجعل له من بيت المال، يعني أسقط عنه الجزية بل أعطاه من بيت المال. والله تبارك وتعالى عندما جعل الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، جعل طبعا لهؤلاء الناس يعني قسطا منها، لأنه هذا من التكريم للإنسان كبيرا كذلك حيا. فالإنسان مكرم في جميع أحكامه، ولذلك صور كثيرة في صور التكريم، على رأسها أو من طهارة منيه إلى طهارة جسده. فالإنسان لا ينجس كما قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، حيا ولا ميتا. حينما يعني ابتعد أبو هريرة قال: كنت على جنابة، كنت نجسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا من أثر تكريم الله للإنسان. تأتي الحضانة، سواء سميناها حضانة في سن الصغر، هي حضانة باتفاق العلماء، لكن فيما بعد 7 سنوات هل هي كفالة، هل هي رعاية، هل هي أيا كانت التسمية، فهي من تكريم الله للإنسان. أما تكريمه مثلا ميتا متمثل في غسله، في الإسراع في دفنه حتى لا يراه أهله،
2: في الصلاة عليه،
3: في الدعاء له، في الإسراع في دفنه حتى لا يرى أهله ما يعني تغيره، فيؤدي ذلك إلى نفرتهم منه أو حزنهم الشديد عليه، كل هذه الأمور من تكريم الله للإنسان حيا وميتا صغيرا وكبيرا.
2: جميل. دكتور، قبل أن نذهب إلى الفاصل بودي أن نتحدث عن الحضانة في حال الاجتماع والافتراق. في حال الاجتماع يبدو لي أنه لا يوجد مشاكل في
3: أبدا.
2: في
3: الرجل والمرأة عندما يكونون في حال الوفاق وفي بيت الزوجية لا توجد مشاكل، مع ويسمى يعني قيامهم بالطفل يسمى حضانة، لكن الفقهاء لا يذكرونه لعدم وجود المشاكل، لعدم احتياجهما، عدم احتياج الأبوين إلى الأحكام، لأنهما ما دام في عش الزوجية هما يقومان ب يعني رعاية الطفل في أكله وشربه ومبيته ونومه ولباسه. الأب أيضا يخرج لكسب المعيشة، والمرأة تقوم في البيت بنفسها أو وتشرف يعني أيا كان الأمر، لا يحتاج، لكن هو يسمى أيضا حضانة. لما كانت المشاكل تنشأ في حال الافتراق، هنا تهتم العلماء بأحكام الحضانة، لأن الحضانة هنا تدور بين حالين، ولا بد من القيام بمصلحة المحضون، إما التزاحم وإما التدافع، إما التزاحم وإما التدافع. الحالة الطبيعية أن يتزاحم الأبوان أو من يأتي بعدهما في الاستحقاق، أن يتزاحموا في حضانة المولود، هذه الحالة الطبيعية السائدة، ويقل أن يتدافعوا حضانة المحضون. يعني الآن أكثر المشاكل لا يجد القاضي مشكلة أن يتدافعوها، وهذا يتنازل وهذا يتنازل، يجدون من يحضن، إما ممن يستحق في الدرجة الأولى أو من يأتي بعد ذلك في درجات الاستحقاق. أكثر ما تجري المشكلة فيما إذا تزاحموا، بمعنى كل واحد يريد أن يحضن، لذلك تبرز أحكام الحضانة في حال الافتراق وفي حال تزاحم الحضانة، بمعنى التزاحم هنا يقصد به بمعنى أن كل واحد من المستحقين يقول أنا أحق بحضانة المولود.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول هذه النقاط المتعلقة بمحاسن الإسلام في الحضانة، والتي فيها من الأحكام ما يحفظ حق هذا الذي يستحق هذه الحضانة أيا كان، بناء على التعريف الذي ذكرناه في بداية هذه الحلقة والذي أقره الفقهاء. أيضا تحدثنا عن تكريم الإنسان صغيرا وكبيرا، بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث حول نقاط عديدة متعلقة بهذا الموضوع. مستمعين الكرام، فاصل قصير، بعده بمشيئة الله تعالى نكمل حديثنا، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، نتحدث فيها عن محاسن الإسلام في الحضانة. ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم، مرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: دكتور، نتحدث عن الحضانة، تحدثنا عن الحضانة في حال الاجتماع وأحكامها أيضا في حال الافتراق. الحضانة بين الحق والواجب،
3: الحضانة العلماء يعني اختلفوا في الحضانة، هل هي حق للحاضن أو حق للمحضون أو حق لله تعالى، وكذلك هل هي واجب على الحاضن أو ليست بواجب. اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال، منهم من قال هي حق للحاضن، بعضهم قال هي حق للمحضون، بعضهم قال هي حق لله عز وجل، وبعضهم جعلها حقا واجبا، بعضهم جعلها حقا واجبا. قال هي حق فيما إذا تزاحموا هي حق، وتجب على الأول المستحقين فيما إذا تدافعوها، لأن المقصود تحقيق مصلحة الطفل، وإذا لم يقم المستحق الحضانة بتحقيق تلك المصلحة فيرغم عليها على أنها واجب عليه. لكن في حال التزاحم ووجود أكثر من شخص يريد أن يحضن ذلك الطفل، لا مشكلة أن يكون حقا أو واجبا. لكن ما الفرق بين الحق والواجب؟ إذا قلنا بأن الحضانة حق للحاضن، إذا قلنا بأن الحضانة حق للحاضن، من حقه أن يتنازل عنها لمن يستحقها بعده. إذا قلنا بأنها حق للمحضون، ليس من حق الحاضن أن يتنازل، يعني بمعنى أنها واجب على الحاضن، ليس من حقه أن يتنازل، وكذلك لا تجب له النفقة، لا تجب له النفقة، وإن كانت الأم تستحق النفقة في مقابل الخدمة لا في مقابل الحضانة، يعني في مقابل ما زاد عن الحضانة. إن قلنا بأنها حق لله تعالى لا يستطيع لا الحاضن أن يتنازل عنها، وهكذا يعني. ولذلك القول بأنها حق في حال وواجب في حال هو القول الأقرب إلى تحقيق مصلحة الطفل، بمعنى عند التزاحم وعند وجود من يحضن الطفل ويحقق مصلحة حضانة الطفل نقول هي حق. فإذا ما وصلنا إلى درجة تدافع، كل واحد منهم يدفع الحضانة عن نفسه ويتبرأ منها ويبتعد عنها ويرمي على الآخر احضن أنت وهذاك يقول احضن أنت،
2: تصبح
3: حينها القاضي يجب عليه أن يحولها إلى واجب، ويرى من هو الأولى بالحضانة وتتحقق مصالح الحضانة من خلاله فيلزمه بها.
2: هذا أيضا من محاسن الإسلام دكتور، يعني الإسلام يعني تصلح أحكامه وأحواله لكل حال ولكل زمان ولكل مكان. يعني الآن أنت ذكرت على سبيل المثال في الحضانة قد تكون واجبة في وقت، وقد تكون حقا للطفل في وقت إذا تزاحم الأبوان مثلا على الحضانة تصبح حق لهذا الطفل، وإذا تدافعوا تصبح واجبا عليهم، يجبر القاضي من يراه ذا مصلحة للحضانة. هذا من محاسن الإسلام الكبرى، وهذا يندرج عفوا على يعني على كل الأحكام، على كل التشريعات، على كل هذه الأمور التي تحقق مصلحة الناس في حياتهم.
3: وهذا ما يشهد أن الإسلام حافظ على حقوق الطفل. الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يحصل مصالحه، ولكن الإسلام حافظ له ديانة أمام الله عز وجل، وحفظ له هذا الحق، وهو رعايته في مبيته، في نومه، في أكله، في شربه، في لباسه. وسبحان الله، يعني الطفل الذي لا يملك لنفسه شيئا ولا يملك أيضا من ضمن هذه الأشياء، يعني من المحاسن أن الإسلام جعل النفقة على الأب، يعني حتى وإن قلنا مثلا الأم أحق ويجب عليها أن تحضن، مثلا لو قلنا الأب يجب عليه أن يقوم بالنفقة، فالأب الحقيقة يتحمل معظم المسؤولية فيما يتعلق بالحضانة، فهو في حال ما لم تكن عليه الحضانة هو يتحمل النفقة، وفي حال ما وجبت عليه الحضانة طبعا هو يتحمل الحضانة ويتحمل النفقة، لأنه لا يستطيع أن يقوم بها بنفسه. وهذا من تكريم الله للإنسان ومن الحقوق التي حفظها الله تبارك وتعالى للطفل الذي لا يملك لنفسه شيئا، كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. عدم العلم أيضا لا تقدرون على شيء، لا يعني الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا أن يدافع عن حقوقه ولا أن يطالب بها، ولكن الإسلام أعطى من الأحكام ما به تحفظ حقوق هذا الطفل، وهذه من محاسن الإسلام العظيمة. نعم
2: جميل. دكتور، قيام الحضانة على مراعاة مصلحة الطفل من غير إغفال الأدلة العقلية والنقلية، أدلة ماذا؟
3: أدلة الحضانة. نحن نعرف أن أدلة الحضانة قليلة، ويعني مثلا قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وحديث لما اختصم رجل مع امرأته في الحضانة فقال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، وكذلك حديث لما يعني اختصم علي وزيد بن ثابت وجعفر في حضانة يعني قريبة لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم، حكم به للخالة. هذه نصوص قليلة جدا أيضا، لكن ذاك في يتعلق بالتخيير ولا يتعلق بالحضانة، عندما اختصم رجل مع زوجته في الحضانة فمالت إلى أمها وكانت لم تسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم اهديها فمالت إلى أبيها. فالنصوص قليلة فيما يتعلق بالحضانة، وأكثر الأدلة، لأن الدليل أعم من أن يكون نقليا، الدليل يشمل الدليل العقلي ويشمل الدليل النقلي. وهذا أيضا من محاسن الإسلام، قلة النصوص في الحضانة من محاسن الإسلام.
2: لماذا؟
3: لأن الإسلام يعني أوكل الحضانة للمصلحة، تحقيق المصلحة. عندما تكون هناك نصوص ملزمة، أنت تعرف أنه لا يجوز للمسلم أن يخالف النصوص الشرعية، لو كانت هناك نصوص محددة ملزمة لما استطاع الإنسان أن يخرج عن النصوص. الله تعالى يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى النصوص التي وردت، انظر كيف يعني عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي، فجعل لها يعني أفضلية في الحق. ومفهوم المخالفة أن للأبي حقا، أن للأبي حقا، فلم يجعل. ولذلك بعض العلماء يكادون يقولون لم يرد نص على إلزام شخص معين بذلك، هو فعلا أن يجعل لها الأحقية، للأم الأحقية، وما ألزمها بذلك، ما ألزمها بالحضانة. ولذلك
2: والله هذه نقطة مهمة دكتور.
3: أيوة، وذلك العلماء يقولون حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من العلماء، تقرأ في الكتب تجد أنهم يقولون يجوز تقديم من حقه التأخير. أيوة. وتأخير من حقه التقديم
2: بدون إلزام،
3: لا، مع أن الحديث يقول أنت أحق به. لكن أنا إذا وجدت أن المرأة ليست كفأة ولا تقوى على، إما لعدم صلاحية أو إهمال أو عدم قدرة أو انشغال بأي وظيفة، أو يعني الآن نشأت عندنا صور كثيرة جدا يمكن أن نقول بأنه ممكن تؤدي إلى عدم استحقاق مثلا المرأة، مع أن حقها التقديم. وقد تكون المرأة هي المقدمة على الأب، مع أن حقه يأتي بعد ذلك، مع أن حقه يأتي بعد ذلك. ويقولون الأمر يقوم على المصلحة. ولذلك يجوز للقاضي من خلال النظر ومن خلال معرفة الحال ومن خلال معرفة حال الأب وحال الأم أن يقدم من حقه التأخير وأن يؤخر من حقه التقديم
2: بناء على المصلحة،
3: بناء على مراعاة المصلحة. وليس في هذا إغفال الأدلة، ليس
2: جميل.
3: في هذا إغفال الأدلة، لأن الأدلة أشارت إلى تحقيق المصلحة. عندما قال بالنسبة للمرأة، قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، لأن المرأة تقوم بالحضانة بنفسها، وتتحقق المصلحة مع الطفل من خلال أمه،
2: تتحقق الغاية من الحضانة،
3: أي من الحضانة. لكن هب أن يعني قال: ليس اليتيم من مات أبواه فخلفاه في الحياة ذليلة، إن اليتيم من تجد له أما تخلت أو أبا مشغولة. فأحيانا لا تتحقق الحضانة مع الأب، وأحيانا لا تتحقق الحضانة مع الأم، وأحيانا لا تتحقق الحضانة مع الأب فتنتقل إلى من بعده. أي، ولذلك العلماء حتى لما تختلفوا فيما يتعلق بجهة الأبوة والأمومة كما سنذكر إن شاء الله، اختلفوا من حيث تحقيق المصلحة، من حيث تحقيق المصلحة، وسيتضح الأمر إن شاء الله.
2: جميل دكتور، والله حقيقة يعني من من من من خلال ما طرحتم في هذه الحلقة، أن يعني الإسلام يحرص على المصلحة أيا كانت، أيا كانت هذه المصلحة، تجد أن الإسلام يوجه نحو المصلحة بعيدا عن مثلا بعيدا عن إغفال جانب على جانب معين. فمثلا في في في فيما ذكرتم في موضوع الحضانة، يؤخر من حقه التقديم ويقدم من حقه التأخير بناء على المصلحة. متى ما وجدت المصلحة تجد أن رحى التشريع الإسلامي يدور مع هذه المصلحة.
3: وهذا أمر عظيم، هذا مبدأ عام، يقولون الإسلام جاء لجلب المصلحة أو تكميلها، ودرء المفسدة أو تقليلها. ولذلك هذا في المبدأ العام. وأما في الحضانة فهي قائمة على المصلحة. ولذلك إذا رأى القاضي في حال، لو حتى لو حكم، يجوز له أن يعدل عن ذلك، بل حكمه يقوم على تحقيق المصلحة. فإذا تغيرت المصلحة جاز له أن يعيد النظر في الحكم وأن يحكم بما تتحقق به مصلحة المحضون. لأن الأمر الآن الأب والأم هم يعني هم منفذوا، يعني هم شغالين عند، يعني إذا صح التعبير، هم شغالين لتحقيق، ما نقول عند الطفل، ولكن نقول لتحقيق مصلحة المحضون،
2: لتحقيق مصلحة الطفل،
3: فهم ملزمون بتحقيق مصلحة المحضون.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: والذي يقدر ذلك هو القاضي أو المفتي إن كان الأمر لم يحصل إلى درجة التزاحم الشديدة، يحتاج إلى قوة القضاء وإلزامية القضاء، المفتي يراعي ذلك. فإذا احتجنا إلى إلزامية القضاء وإلى قوة القضاء، القاضي يلاحظ ذلك ويغير من الحكم ويغير من الأمر متابعة لمصلحة المحضون، حتى عندما ينتقل المحضون إلى مرحلة التخيير. العلماء يقولون، قالوا لو خيرناه فاختار أباه، وبعد أسبوعين ثلاثة اختار أمه، وبعد أسبوعين ثلاثة اختار أباه، قالوا يجاب إلى ذلك،
1: الله
0: يجاب إلى ذلك. طيب لو أنه أراد أن يجلس عند أمه في الصيف ويجلس عند أبيه في الشتاء أو في الخريف أو في فصل دون فصل، قالوا يجاب إلى ذلك. قالوا لأن الحضانة راجعة إلى شهوة الطفل وإلى ارتياحه، وأحيانا الطفل قد يحصل عنده الأمر ألا يقطع أحد الأبوين، فيختار مرة الأب ويختار مرة الأم، قالوا يجاب إلى ذلك كلما اختار.
1: جميل.
0: وإذا فالأمر يقوم على هذا، طبعا في مرحلة الاختيار، وهي ما زالت في مرحلة حضانة. يعني بعد متى تبدأ مرحلة الاختيار أو التخيير؟ من 7 سنوات أو 8 سنوات. أما قبل ذلك، عندما لا يكون له اختيار وليس له إدراك معين وليس له تمييز، فإن القاضي يراعي المصلحة. قد تكون المصلحة مع الأبي وقد تكون مع الأم، وإن كانت الأم مقدمة في حال التزاحم وفي حال صلاحية الأم، لأن الأم تباشر الحضانة بنفسها والأب يباشر الحضانة بغيره، فلذلك قدمت عليه.
1: جميل، الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، لعلنا نكمل حديثنا هذا في حلقة قادمة بمشيئة
0: بإذن
1: الله
0: الله
1: تعالى.
0: بإذن الله.
1: شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في نهايتها كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا يا دكتور.
0: شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام.
1: شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله
5: هو الإسلام،
4: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشتري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الطائعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، وعنوان هذه الحلقة تمثيل حال المؤمن وحال المشرك في العبادة. ذكر الله تعالى في سورة الزمر المقصود الأعظم من إنزال القرآن الكريم، وأنه ضرب فيه جميع الأمثال، فقال جل ذكره: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ثم أتبع ربنا جل ذكره ذلك بضرب مثل لبيان حال من عبد آلهة كثيرة وحال من عبد إلها واحدا، كما هي عادة القرآن المجيد في إبراز الحقائق الخفية في صورة واضحة جلية. فقال سبحانه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال أهل التفسير: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر لبيان عبادة كل منهما، فإن الكافر يعبد آلهة شتى، فمثله بعبد يملكه جماعة يتنافسون في خدمته ولا يقدر أن يبلغ رضاهم أجمعين، والمؤمن يعبد الله وحده، فمثله بعبد لرجل واحد قد علم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه، فهو في راحة من تشاكس الخلطاء فيه، فذلك قوله سلما لرجل. وفي معنى قوله متشاكسون قال ابن قتيبة: أي مختلفون، يتنازعون ويتشاحون، يتنازعون ويتشاحون فيه. وقال اليزيدي: الشكس من الرجال الضيق الخلق. وفي قوله تعالى سلما لرجل قراءتان، قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بألف سالما لرجل بصيغة اسم الفاعل، والمعنى ورجلا خالصا لرجل قد سلم له من غير منازع. وقرأ الباقون سلما لرجل بفتح السين واللام، وهو اسم مصدر على سبيل المبالغة. وبعد أن تقرر البيان لهذا المثل البليغ، لفت الأنظار وحاكم العقول المستبصرة في شأن هذين المثلين، فقال جل ذكره: هل يستويان مثلا؟ هذا استفهام إنكاري بمعنى النفي، أي لا يستويان، أي هل يكون هذان الرجلان المشبهان مستويين حالا؟ الجواب: لا يستويان. قال ثعلب: إنما قال هل يستويان مثلا ولم يقل مثلين، لأنهما جميعا ضربا مثلا واحدا. ومثله قوله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، ولم يقل آيتين، لأن شأنهما واحد. ثم قال الله تعالى: الحمد لله، أي له الحمد دون غيره من المعبودين. وفي هذه الجملة تقرير لما قبلها من نفي الاستواء، وتنبيه للموحدين على أن ما لهم من المزية بتوفيق الله تعالى، وأن توحيدهم لربهم وإخلاص العبادة له نعمة جليلة موجبة عليهم أن يداوموا على حمده وعبادته، وليعلموا أن الله تعالى ضرب لهم هذا المثل.

0: وحال عبد يملكه سيد واحد كله له، فهل يصح في العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته لإلهه الحق لا يستويان، هل يكون هذا وهذا سواء؟ فإن كان هذا ليس عندكم كمن له رب واحد ومالك واحد، فكيف ترضون أن تجعلوا لأنفسكم آلهة متعددة تجعلونها شركاء لله، تحبونها كما تحبونه، وتخافونها كما تخافونه، وترجونها كما ترجونه؟ انتهى كلام ابن القيم. أيها الإخوة المستمعون، المراد بضرب المثل في هذا البيان الإلهي تمثيل حال من يثبت آلهة متعددة يعبدهم من دون الله، وحال من لم يثبت إلا إلها واحدا وهو ربه الذي خلقه وسواه وعدله، قائم بعمل ما يرضاه، مبتعد عما يسخطه. فالأول حاله في ضلال وظلمات، والثاني حاله في نور وهدايات. وهذا تمثيل لحال المشرك، تفرق عقله بين آلهة كثيرين، فهو في حيرة وشك وفي تردد في عبادته، إن أرضى أحد آلهته أغضب بها ضده. ويقابله تمثيل حال المسلم الموحد، يقوم بما كلفه ربه عارفا بمرضاته، مؤملا رضاه وجزاءه له، مستقر البال. أيها الإخوة المستمعون، وهذا المثل البليغ فيه فوائد، منها عدم التسوية بين المؤمن الموحد العابد لربه وبين المشرك الذي يعبد صنما أخس منه، ومنها في المثل تقبيح صورة الشرك وعبادة الأصنام من دون الله، ومنها أن في المثل تقريرا لأصل التوحيد، بمعنى ألا يتخذ العبد في عبادته أحدا من دون الله الخالق المالك المتصرف المدبر وهو على كل شيء قدير، ومنها في المثل دلالة على اضطراب أمر المشركين وحيرتهم وعدم استقرارهم. وختم ربنا جل ذكره الآية بقوله بل أكثرهم لا يعلمون، هذا إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه المذكور إلى بيان أن أكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره، فيبقون في ظلمات الشرك والضلال. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والثبات على الدين والعصمة من الزيغ والضلال، وأن ينصر جنودنا على حدود بلادنا، ويديم علينا وعلى المسلمين جميعا الأمن والأمان، ويوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمثال في القرآن الكريم
2: ومسالك الهداية.
1: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
1: الأمثال
2: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
1: ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.
3: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: التفسير الميسر. التفسير
2: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ثبت أن جابر بن عبد الله مرض، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت هذه الآية، رواه البخاري ومسلم: يوصيكم، أي يأمركم، يوصيكم الله في أولادكم، يعني في شأن أولادكم، بما سيذكره الله سبحانه وتعالى. قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر يعني الإبن له حظ الأنثيين. مثال ذلك: لو أن رجلا مات وترك ابنا وبنتا، فالابن يأخذ نصيب بنتين. فلو أن المال الذي تركه مثلا، نقول لو أن المال الذي تركه 90,000، يأخذ الابن 60,000، والبنت تأخذ 30,000. تأخذ 30,000. إذن كيف نقسم المسألة؟ نقول الابن الواحد عبارة له سهمان، والبنت لها سهم واحد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإن كن، أي البنات، نساء فوق اثنتين، يعني اثنتان فأكثر من دون ولد، ما فيه ابن، فلهن ثلثا ما ترك. مثاله: لو أن رجلا مات عن 3 بنات وليس له ابن وله فقط عم. إذن الله سبحانه وتعالى قال: فإن كن نساء، فإن كن يعني البنات نساء فوق اثنتين، يعني اثنتان فأكثر. مثاله: 3 بنات فلهن ثلثا ما ترك، يعني تأخذ البنات الثلثان، يوزع الثلثان، يوزع الثلثان على البنات، والباقي للعم، الباقي للعم. إذن البنات إذا لم يكن معهن ابن، ما فيه ابن في المسألة، فالبنات إذا كانت بنتين أو 3 أو أكثر فنعطيها مباشرة، نعطي البنات الثلثين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه الحالة الثانية أو الثالثة: إن كانت بنت واحدة من دون ابن، بنت واحدة فلها النصف، يعني تأخذ النصف، والباقي للعم، الباقي للعم. فلو أن الميراث مثلا 1,000,000، فالبنت تأخذ نصف

0: مليون والعم يأخذ نصف مليون، هذا بشرط البنت تأخذ النصف. ليس فيه يعني ابن، ليس فيه ابن ولا بنت أخرى، فتأخذ البنت النصف كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. مسألة جديدة، قال: ولأبويه، أبويه يعني الأب أو الأم، ومثله الجد والجدة، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا وجد ولد يعني ابن، فالأم أو الأب يأخذ السدس. مثاله أب، الله سبحانه وتعالى يقول: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. متى؟ إن كان له ولد. إذا وجد ولد فالأب يأخذ السدس، الأب يأخذ السدس، والباقي للابن، الباقي للابن. فلو أن المبلغ مثلا، لو أن المبلغ الذي تركه مثلا 60,000، فالأب يأخذ 60,000، الأب يأخذ السدس يعني 10,000، والباقي اللي هو 5,000، 50,000 هذه لا الابن، للابن. هذا إذا وجد ولد. مثاله كذلك الأم، شخص مات عن أم وابن، الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي قرأناها قبل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس متى مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد، الأم مات عن أم وابن فقط، فالأم تأخذ السدس والابن يأخذ الباقي، الابن يأخذ الباقي مثل التقسيم السابق، كالتقسيم السابق. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. اللي ذكرنا إذا وجد ابن ولد، طيب إن لم يكن له ولد، مثاله أم ما وجد ولد، المسألة السابقة فيه ولد، هنا ليس هناك ولد، فيه عم، الأم تأخذ، يقول الله سبحانه وتعالى: فلأمه الثلث والباقي للعم، الباقي للعم. فلو أن المال مثلا 30,000، الأم ثلث يعني 10,000، والباقي وهو 20,000 للعم. الله سبحانه وتعالى قال: فإن لم يكن له ولد، ما فيه ولد، مثل المسألة التي أمامنا ليس هناك ولد، يعني ولد يعني ابن، فالأم تأخذ الثلث. قال الله سبحانه وتعالى مسألة جديدة: فإن كان له إخوة، يعني إخوة من أم، فلأمه السدس. فلأمه السدس، لو أن أم يعني شخص مات عن أم وإخوة، إخوة أشقاء، قال يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة، يعني له مثلا 3 إخوة 4 إخوة، فالأم لها السدس، الأم لها السدس، والباقي، الباقي للإخوة، الباقي للإخوة. فمثال كالمثال السابق، لو ترك 60,000، 60,000 فالسدس يعني 10,000، 10,000 للأم والباقي للإخوة. إذن الأم إذا وجد ابن فتأخذ، إذا وجد ابن تأخذ السدس، وإن لم يوجد ابن تأخذ الثلث، بشرط كذلك لا يوجد إخوة. إذن إذا وجد إخوة أو وجد ابن فالأم مباشرة تأخذ السدس، وإن لم يوجد لا ابن ولا إخوة فالأم تأخذ الثلث، المثال الذي ذكرناه قبل قليل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. من بعد وصية يعني من بعد وصية يعني من بعد تنفيذ الوصية أو دين، يعني الميراث لا يقسم إلا بعد توزيع الوصية وكذلك قضاء الدين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا أو في الآخرة. فبعضهم يظن أن الابن أنفع فيعطيه، أو الأب أنفع فيعطيه، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قسم هذه الأمور لأن الإنسان لا يدري من هو أنفع له في الدنيا والآخرة. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، يعني فرض الله سبحانه وتعالى لكم، ولم يجعل هذا الفرض إليكم، وإنما تولى تقسيم الميراث هو بنفسه سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما، عليما بخلقه، حكيما فيما دبره، لذلك قسم هذه المواريث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم أيها الأزواج ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا ماتت الزوجة وكان الزوج يرثها، إذا ماتت الزوجة وزوجها، ماتت الزوجة عن زوج ومثلا ابن، والمسألة الثانية ماتت الزوجة عن زوج من دون ابن ولا بنت. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا لم يكن لهن ولد فترثون النصف، الزوج يرث النصف إذا لم يكن هناك ولد. أما إذا كان هناك ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذن ميراث الزوج له حالتان: الحالة الأولى إذا لم يوجد ولد فالزوج يرث النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذه الحالة الأولى، ماتت الزوجة عن زوج وأب أبوها، فالزوج يرث النصف والباقي للأب. الحالة الثانية يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذا وجد الولد فلكم الربع، الزوج يرث الربع. إذا ماتت الزوجة عن زوج وابن مثلا، فالزوج يرث الربع والباقي للابن، والباقي للابن، ثلاثة أرباع يكون للابن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. تقسيم الميراث بعد الوصية، تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين. فإذا قضينا الدين ونفذنا الوصية فنقسم الميراث على الحالة السابقة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن، يعني الزوجات، زوجة واحدة أو أكثر، قال: ولهن الربع مما تركتم. إذا مات الزوج عن زوجة إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن الزوجة والزوجات لها حالتان: الحالة الأولى إذا لم يكن هناك ولد فترث الربع، الحالة الثانية إذا كان هناك ولد، إذا وجد ولد ابن فترث الثمن، فترث الثمن. إذن مثل ما قلنا، لو أن الزوج مات عن زوجة وابن، إذا وجد الابن فالزوجة ترث الثمن. يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن والباقي للولد، الباقي للولد. حالة أخرى، مات زوج عن زوجة وأب، ليس هناك ابن، فالزوجة إذا لم يكن هناك ابن، إذا لم يكن هناك ابن فترث الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. طيب، والباقي يكون للأب، يكون للأب. فلو أن الميراث مثلا مليون، مثلا الزوجة ترث ربع مليون والباقي للأب، والباقي للأب. إذن لها حالتان، الزوجة لها حالتان والزوج له حالتان. قال: من بعد وصية توصون بها أو دين، يعني بعد تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين نقسم الميراث. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة، أو كان امرأة تورث كلالة. ما معنى تورث كلالة؟ بمعنى أن الرجل يورث كلالة، يعني ليس له من الورثة إلا أخ من الأم أو أخت من الأم، وله أخ أي من أم أو أخت من أم، لقراءة ابن مسعود. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة وله للرجل أو المرأة أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. إذا مات الرجل وليس من ورثته إلا فقط أخ من أم، أخ من أم، فيرث، يرث السدس، يرث السدس. أو مات، ماتت أو مات رجل وليس له إلا أخت من أم، فترث كذلك السدس. أو ماتت امرأة وليس لها إلا أخت من أم، فالأخت من الأم ترث السدس. أو ماتت امرأة وليس لها من الورثة إلا أخ من أم، فيرث السدس، فيرث السدس. يقول الله سبحانه وتعالى: فلكل واحد منهم السدس. قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الحالة الثانية: إذا مات الرجل عن ثلاث إخوة من أم فهم يشتركون في الثلث. أو ماتت امرأة وليس لها من الورثة إلا إخوة من أم، فيشتركون في الثلث. أما إذا وجد أخ واحد من أم فيرث السدس مثل ما قلنا، أو أخت واحدة فترث السدس، فترث السدس. أو ماتت امرأة عن أربعة إخوة من أم أو أربع أخوات من أم فيرثون، يرثون السدس. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. هذا من بعد وصية، بعد تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين، بعد قضاء، بعد قضاء الدين. قال: غير مضار، يعني لا يوجد ضرر على الورثة، فلا يجوز للوارث أن يوصي بأكثر من الثلث لأن فيه ضرر على الورثة. يقول الله سبحانه وتعالى: وصية من الله، يعني يوصيكم الله سبحانه وتعالى بها، والله عليم بما دبره من لخلقه، ومن ذلك تقسيم الفرائض. حليم بتأخيرها العقوبة عمن يخالف هذه الأوامر، هذه الأوامر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، هذه الأحكام المذكورة من قسمة الميراث ومن أمر اليتامى وما بعده، تلك حدود الله، شرائع الله سبحانه وتعالى التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها. ومن يطع الله ورسوله فيما حكم به، إذا حكم يطيع الله سبحانه وتعالى ويطيع الرسول في أحكامه، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها يخلدون، وذلك الفوز العظيم وهو دخول الجنة. فأعظم الفوز النجاة من النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الفريق الأول فريق الجنة ذكر الفريق الآخر، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، إذا كان يستحق الخلود يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي ذو إهانة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة أي الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني من رجالكم المسلمين، فإن شهدوا عليهن بالزنا فأمسكوهن، يعني احبسوهن في البيوت وامنعوهن من مخالطة الناس حتى يتوفاهن الموت، يعني يأتي أجلهن، أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني طريقا من الخروج من هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى أمر بهذا الأمر بالإمساك في البيوت بالنسبة للزانية إلى أن تموت، هذا في أول الإسلام، ثم جعل الله سبحانه وتعالى لهن سبيلا بجلد البكر 100 وتغريبها عاما ورجم المحصنة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، ثم ذكر أن البكر تجلد وتغرب والمحصنة والمتزوجة ترجم، ومثلها كذلك الرجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى واللذان يأتيانها منكم، واللذان أي الزانيان البكران. إذن الآية الأولى في المرأة الزانية إذا كانت متزوجة، أما البكر الرجل أو المرأة إذا الزانيان إذا كان الرجل بكرا أو يعني البكران سواء كان رجلا أو امرأة يأتيانها أي الزنا فآذوهما بالسب والضرب بالنعال، فإن تابا من هذه الفاحشة وأصلحا أي العمل فأعرضوا عنهما ولا تؤذوهما، إن الله كان توابا على من تاب رحيما به. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله، يعني كتب الله سبحانه وتعالى التوبة ويقبل الله سبحانه وتعالى التوبة بفضله، للذين يعملون السوء بجهالة، يعملون السوء أي المعصية بجهالة، يعني جاهلون أنهم يعني قالوا من يقدم على بصيرة وعلم ويعلم أن عاقبته مكروهة ويؤثر العاجل على الآجل فيسمى جاهلا، لذلك هم سموا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة، على الراحة الكثيرة ولإيثارهم القليل على العاقبة الدائمة في الآخرة. ثم يتوبون من قريب، يتوبون من زمن قريب قبل أن يأتيهم ملك الموت قبل الغرغرة، فأولئك يتوب الله عليهم، يعني يقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم، وكان الله عليما بخلقه حكيما بصنعه بهم. الله سبحانه وتعالى قال للذين يعملون السوء، والسوء في القرآن له معاني، المعنى الأول السوء بمعنى الشدة، قال تعالى يسومونكم سوء العذاب، وقال تعالى أولئك لهم سوء العذاب، يعني أشد العذاب. المعنى الثاني لسوء بمعنى الزنا، قال تعالى ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يعني الزنا، ما علمنا عليه من سوء، ما كان أبوك امرأ سوء، أي الزنا. المعنى الثالث البرص، قال تعالى تخرج بيضاء من غير سوء في قصة موسى. المعنى الرابع السوء بمعنى العذاب، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. المعنى الخامس السوء بمعنى الشرك. قال تعالى: ما كنا نعمل من سوء، إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني الشرك. المعنى السادس السوء بمعنى الشتم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. المعنى السابع السوء بمعنى الذنب والمعاصي. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. المعنى الثامن القتل والهزيمة. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم قتل ولم يمسسهم هزيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني الذنوب، حتى إذا حضر أحدهم الموت وأخذه النزع وأخذه في النزع قال عند مشاهدة ما هو فيه: إني تبت الآن. هنا لا ينفع ذلك ولا يقبل منه. ولا الذين يموتون وهم كفار، مات وهو كافر ثم تاب في الآخرة عند معاينة العذاب، لا يقبل منهم. أولئك اعتدنا كرها، والقراءة الثانية ترث النساء كرها. كانوا في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم، إذا مات أحدهم ورثه قريبه، فإن شاءوا تزوجوهن بلا صداق، أو زوجوهن وأخذوا الصداق، أو عضلوهن حتى يفتدين بما ورثناه. إذن يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء، يعني نكاح النساء كرها. ولا تعضلوهن، يعني لا يجوز لكم العضل، تعضلوهن، العضل يعني المنع. الرجل يمنع ابنته من الزواج، الولي يمنع موليته من الزواج، وكذلك الزوج لا يجوز له إذا كان كارها لزوجته أن يمسكها لأجل الإضرار بها. قال: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. أيها الأزواج تعضلوهن، تمنعونهن من الزواج من غيركم لأجل لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني من المهر، تضيق على المرأة حتى تدفع لك المهر، فهذا لا يجوز. قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا أتينا بزنا، زنا، فيجوز للزوج أن يضيق على زوجته حتى يأخذ منها المهر. قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، يعني بالقول الجميل، بالفعل الجميل من النفقة والمبيت. فإن كرهتموهن فاصبروا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لذلك ندبت هذه الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها، ونبهت على أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح، فرب مكروه عاد محمودا، ومحمود عاد مذموما، وكذلك الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكره، فليصبر على ما يكره لما يحب. وكذلك الخطاب للنساء، فكما هو خطاب للرجال فكذلك هو خطاب للنساء.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر،
2: التفسير الميسر.
0: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي أن تطلق زوجتك وتأخذ زوجة أخرى بدلها، وآتيتم إحداهن قنطارا. إحداهن يعني إحدى الزوجات إذا كان لك أكثر من زوجة. قنطارا يعني مالا كثيرا، يعني صداقا، وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لا يجوز

0: يجوز للرجل أن يأخذ صداق المرأة الذي يريد طلاقها. أتأخذونه بهتانا يعني ظلما وإثما مبينا، أي يعني إثما بينا، وهذا أسلوب توبيخ وإنكار. ثم يتابع أسلوب التوبيخ والإنكار فيقول: وكيف تأخذونه؟ بأي وجه تأخذونه؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وصل بعضكم إلى بعض بالجماع المقرر للمهر، وأخذنا منكم ميثاقا يعني عهدا غليظا يعني شديدا، وهو أمر الله سبحانه وتعالى من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. شرع الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات من النساء. ولا تنكحوا ما نكح، أي من نكح، آباؤكم من النساء. المرأة التي يتزوجها أبوك لا يجوز لك أن تتزوجها إلا ما قد سلف، إلا يعني لكن ما قد سلف من فعلكم في الجاهلية فإنه معفو عنه. إنه يعني نكاحهن كان فاحشة يعني قبيحا ومقتا، سببا لمقت الله سبحانه وتعالى، وساء سبيلا يعني بئس الطريق ذلك. ثم تابع الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات: حرمت عليكم الأولى أمهاتكم، يعني لا يجوز أن ينكح الرجل أمه، وهذا يشمل الأم والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم. الثانية: وبناتكم، وكذلك تشمل كذلك بنات الأولاد وإن سفلنا. الثالثة: وأخواتكم، خواتكم من جهة الأب والأم أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط. الرابعة: وعماتكم، يعني أخوات أبائكم، أخت أبوك أو أخت جدك. وخالاتكم، هذه الخامسة، الخالات يعني أخت أمك أو كذلك أخت جدتك. السادس أو السادسة: وبنات الأخ، فأنت عمهن. السابعة: وبنات الأخت، أنت خالهن. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، إذا أرضعتك امرأة في الحولين خمس رضعات فتحرم عليك هذه المرأة. وكذلك بنتها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلك أم من الرضاع وهي التي أرضعتك، ولك أب من الرضاع، ولك أخ من الرضاع، ولك أخت من الرضاع، ولك عمة من الرضاع، ولك خالة من الرضاع، وهكذا. قال الله سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم. أمهات نسائكم يعني أم زوجتك لا يجوز لك أن تتزوجها. وأمهات نسائكم، وكذلك وربائبكم، الربيبة هي بنت الزوجة. لو أن رجلا تزوج امرأة وهذه المرأة قد تزوجت من قبل ولها بنت، فالبنت هذه تسمى ربيبة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. رجل تزوج، عقد على امرأة ولها بنت، فالبنت تسمى ربيبة. متى تحرم الربيبة؟ إذا دخل بأمها. قال الله سبحانه وتعالى: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. المرأة، الرجل إذا تزوج امرأة ولها بنت عقد عليها ولم يدخل بها، ثم قال: أريد أن أفسخ لأتزوج البنت، هنا يجوز. لكن إذا دخل بأمها هنا تحرم. ثم قال وحلائل أبنائكم، حلائل يعني زوجات أزواج أبنائكم الذين من أصلابكم، بخلاف الإبن الذي تبنيته، وهذا التبني في الجاهلية أبطله الإسلام. وأن تجمعوا بين الأختين، أختين من النسب أو أختين من الرضاع، وأن تجمعوا بين الأختين، ويلحق بهما بالسنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال الله سبحانه وتعالى إلا ما قد سلف، إلا لكن ما قد سلف في الجاهلية من نكاحهم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم، إن الله كان غفورا لما سبق منكم قبل النهي رحيما بكم في ذلك، رحيما لمن تاب منكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء، لا زال الحديث عن النساء المحرمات، والمحصنات يعني وحرمت عليكم أيضا المحصنات أي المتزوجات، والمحصنات من النساء لا يجوز لكم أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء به السبي فلكم الوطء، وإن كان لهن أزواج في دار الحرب لكن بعد الاستبراء. كتاب الله عليكم، يعني هذا ما كتبه الله سبحانه وتعالى عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما سوى ما حرمه الله سبحانه وتعالى فهو مباح، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين، بأموالكم يعني بالصداق، تدفعون أموالا للصداق، أن تبتغوا بأموالكم محصنين، هنا يعني متزوجين مريدين للزواج، محصنين غير مسافحين يعني غير زانين، فما استمتعتم به منهن، استمتعتم يعني تمتعتم به منهن ممن تزوجتم بالوط، فآتوهن أجورهن يعني مهورهن الذي فرضتم لهن فريضة. إذن معنى الآية فما استمتعتم به منهن فمما نكحتموهن على الشريطة المذكورة قبل قليل محصنين غير مسافحين، يعني عاقدين الزواج معطين المهور، هنا يجوز لكم أن تستمتعوا بهن، فآتوهن أجورهن فريضة. ثم قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، تراضيتم أنتم وهن به من بعد الفريضة من حط هذه المهور أو بعضها أو الزيادة عليها، إن الله كان عليما بخلقه حكيما فيما دبره الله سبحانه وتعالى لهم. الله سبحانه وتعالى ذكر المحصنات وذكر محصنين وسيذكر الإحصان، والمحصنات في القرآن على معاني، المعنى الأول المحصنات بمعنى الحرائر، قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر. المعنى الثاني المحصنات أي المتزوجات يعني ذوات الأزواج كما في الآية التي أمامنا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المعنى الثالث المحصنات أي العفائف، قال تعالى محصنات غير مسافحات يعني محصنات أي عفيفات غير مسافحين، كذلك الله سبحانه وتعالى قال محصنين غير مسافحين، محصنين أي أعفاء غير مسافحين غير زنات، والله سبحانه وتعالى قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المحصنات ليس معناه المتزوجات، المحصنات هنا بمعنى العفائف العفيفة من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب. المعنى الرابع للمحصنات يعني المسلمات. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، طولا أي غنى، أن ينكح المحصنات يعني ليس عنده مال ينكح يتزوج المحصنات يعني الحرائر، المحصنات المؤمنات، هذا الأصل في الزواج أن يكون أن تكون محصنة مؤمنة، فمما ملكت أيمانكم تنكح ما ملكت يمينك يعني المملوكة من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم، فاكتفوا بالظاهر وكلوا السرائر إلى الله سبحانه وتعالى فإنه العالم بتفضيلها، ورب أمة تفضل حرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: بعضكم من بعض، يعني أنتم وهن سواء في الدين، فلا يعني تتكبروا عن نكاحهن، فانكحوهن بإذن أهلهن يعني بإذن مواليهن، وآتوهن أعطوهن أجورهن يعني المهور بالمعروف من غير مماطلة ولا نقص. قال الله سبحانه وتعالى: محصنات يعني عفائف غير مسافحات غير زانيات ولا متخذات أخدان، الأخدان يعني الأصدقاء يزنون بهن في السر، فإذا أحصن يعني زوجنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، إن أتينا بفاحشة أي زنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار، إذا زنينا الحرة البكر إذا زنت تجلد 100، والأمة إذا أحصن يعني تزوجنا فتجلد نصف ما على المحصنات يعني 50، تجلد 50 وتغرب، وتغرب سنة وتغرب سنة، ومثلها كذلك العبيد. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك لمن، ذلك نكاح المملوكة عند عدم الغنى، ذلك لمن خشي العنت، خاف العنت يعني الزنا، ذلك لمن خشي العنت منكم، الذي يخاف أن يقع في الزنا إن لم يتزوج فله أن يتزوج الأمة. والله سبحانه وتعالى قال: ذلك لمن خشي العنت منكم، لأن الرجل إذا تزوج أمة فالولد يكون مملوكا. قال الله سبحانه وتعالى: وأن تصبروا عن نكاح المملوكات خير لكم لئلا يصير الولد رقيقا، والله غفور رحيم بالتوسعة، بالتوسع عليكم، يريد الله ليبين لكم، يبين شرائع دينه ومصالح أمركم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، سنن يعني طرق الذين من قبلكم من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعونهم، ويتوب عليكم يعني يريد أن يدلكم على ما يكون سبب لتوبتكم، والله عليم بكم حكيم فيما دبره لكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، كرر الله سبحانه وتعالى أمر التوبة للحث عليها وليبني عليها ما سيأتي، والله يريد أن يتوب عليكم يعني يريد أن يدلكم على ما يكون سبباً لتوبتكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات من اليهود والنصارى والمنافقين أن تميلوا عن الإسلام ميلاً عظيماً، تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم الله عليكم فتكونوا مثلهم، يريد الله أن يخفف عنكم أي يسهل عليكم في الأحكام وأحكام الشرع، وخلق الإنسان ضعيفا لا يصبر عن الشهوات، كذلك خلق الإنسان ضعيفا في أصل خلقته، يقول الحسن: خلق من ماء مهين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بالحرام، مثل الربا والغصب، إلا أن تكون، إلا بمعنى لكن، لكن أن تكون تجارة، يعني تقع تجارة عن تراض بينكم، تقع تجارة، تكون هذه الأموال أموال تجارة صادرة عن تراض منكم وطيب نفس، فلكم أن تأكلوها. ولا تقتلوا أنفسكم بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. إن الله كان بكم رحيما، في منعكم، في منعكم عن هذه الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك، من يفعل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه عدوانا، تجاوزا، يتجاوز الحلال إلى الحرام، وظلما، يظلم الآخرين، فسوف نصليه، نصليه يعني ندخله نارا يحترق فيها، وكان ذلك على الله يسيرا، أي هينا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الكبائر ما توعد الله سبحانه وتعالى عليه بقتل، يعني ما توعد الله سبحانه وتعالى عليه، ما يعني ما ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، يعني ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه نارا في الآخرة أو حدا في الدنيا، نكفر عنكم سيئاتكم، كبائر الذنوب مثل القتل والزنا والسرقة، حتى روي عن ابن عباس هي إلى 700 أقرب. نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، الذي يجتنب الكبائر يكفر الله سبحانه وتعالى عنه الصغائر، ويكفرها كذلك، يكفر الصغائر بالطاعات. أما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة. وندخلكم مدخلا كريما، ندخلكم مدخلا يعني طريقة إدخال، مدخلا كريما، وهو الجنة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، من جهة الدنيا، هذا رئيس وهذا مرؤوس، هذا غني وهذا فقير. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لئلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض. للرجال نصيب، يعني ثواب، مما اكتسبوا بسبب ما عملوه من الجهاد والنفقة. وللنساء نصيب مما اكتسب، يعني من أعمالهن، من حفظ الفروج وطاعة الله سبحانه وتعالى. واسألوا الله من فضله، سألوا الله سبحانه وتعالى ما تتمنوه من النعيم في الآخرة. ولا تتمنوا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لغيركم، فلا يجوز للرجل أن يتمنى ما أعطى الله سبحانه وتعالى المرأة أو العكس. إن الله كان بكل شيء عليما، ومن ذلك محل الفضل ونحو ذلك. والتمني على وجوه: الوجه الأول أن يتمنى الإنسان أن يحصل له ما لغيره ويزول عن الغير، وهذا هو الحسد وهو محرم. الثاني أن يتمنى ما لغيره ولا يحب زواله عن الغير، فهذا هو الغبطة، وهذا لا بأس به. يقول الحسن: لا تمنى مال فلان ولا مال فلان، وما يدريك لعل هلاكه في ذلك المال. الأمر الثالث أن يتمنى ما لا يجوز، كأن تتمنى المرأة أن تكون رجلا أو العكس، فهذا لا يجوز. فالواجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدي ما أمره الله سبحانه وتعالى، ليحصل على الأجر في الآخرة. ولكل، يعني من الرجال والنساء، جعلنا موالي، يعني عصبة، مما ترك الوالدان والأقربون. الوالدان إذا ترك شيئا من المال أو الأقربون إذا تركوا شيئا من المال يعني بعد وفاتهم فلهم موالي. والذين عقدت أيمانكم، عقدت أيمانكم يعني الحلف، وبعض أهل العلم يقول والذين عقدت أيمانكم كانوا في الجاهلية يتعاهدون على النصرة والإرث، يقول إن مات أحدنا يرث أحدنا الآخر، يتعاقدون على الإرث، هذا معنى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، وهذا منسوخ بالفرائض. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي مطلعا على كل شيء، ومنه حالكم. واليمين في القرآن على معاني، المعنى الأول اليمين يعني اليد اليمنى، العضو المعروف. قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه. المعنى الثاني جهة اليمين، قال تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين. المعنى الثالث اليمين بمعنى القوة، قال تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين، وقال تعالى لأخذنا منه باليمين. المعنى الرابع اليمين بمعنى الحلف، قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. المعنى الخامس اليمين بمعنى العهد، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. أم لكم أيمان علينا بالغة، يعني عهود. المعنى الأخير لليمين وهو بمعنى الملك، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وقال تعالى وما ملكت أيمانكم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة نرحب بضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله.

0: مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبوا أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم مغانم حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم ليرغبهم في الإسلام، وترك الأنصار لم يعطهم شيئا لقوة الإيمان في قلوبهم وأنهم ليسوا بحاجة إلى التألف، وجد بعضهم في نفسه شيئا من ذلك، فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فأقنعهم، فقال: يذهب الناس بالشاة والبعير، تذهبون أنتم برسول الله إلى رحالكم اتباعه ومحبته لكم ومحبتكم له، هذا يكفيكم. نعم.
0: بارك الله فيكم. سائل يقول: صليت صلاة الاستسقاء في المسجد ثم رجعت إلى المدرسة التي أدرس فيها، وطلبت مني الإدارة الصلاة بالطلاب، فهل يجوز لي الصلاة بهم مع العلم بأنني صليت مع الجماعة في الجامعة؟
1: يجوز لك هذا. ومعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بأصحابه، فدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. نعم.
0: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تسأل شيخ صالح عن الحائض، هل لها أن تقرأ من المصحف أم أنه يحرم عليها مسه؟ بارك الله فيكم.
1: لا تقرأ إلا للحاجة، إذا خشيت نسيانه، إذا كانت تحفظه وخشيت نسيانه، أو أنه وقت اختبار في حفظها القرآن فلا بأس للحاجة، لكن لا تمس المصحف من غير حائل أو من غير واسطة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا وضعت على كفيها القفازين أو معها مسطرة ولا تمس القرآن مباشرة، وإنما من وراء حائل أو بواسطة شيء بيدها كالعود أو مسطرة، لا بأس بذلك.
0: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا هذا السائل يقول: في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يسأل شيخ صالح عن معنى هذه الآية.
1: هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في المرور على الصراط الذي يمر عليه كل الناس حسب أعمالهم وإيمانهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم تجري بهم أعمالهم يوم القيامة. نعم.
0: بارك الله فيكم. المستمع أبو عبد الله يقول: هل يقدح في عمل الإنسان إذا كان يقوم بالعمل الصالح لكنه يحب ثناء الناس وشكرهم عليه على أداء هذا العمل؟
1: هذا هو الرياء، وهذا يبطل العمل الذي عمله رغبة في مدح الناس والثناء عليه، لا يكون له أجر في ذلك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك يبطل العمل، وأما الشرك الأصغر وهو الرياء فيبطل العمل الذي داخله، فيجب على المسلم أن يخلص أعماله لله من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. نعم.
0: بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا من إحدى الأخوات تقول في هذا السؤال: منذ سنوات أعاني من مرض نفسي، ودائما ما أتمنى الموت والخلاص من هذه الدنيا، تسأل عن حكم هذا الفعل وهل يخل بعقيدتها؟
1: إذا كان هذا نتيجة

0: نتيجة مرض نفسي فإنها لا تؤاخذ عليه، أما إذا كانت سليمة وتتمنى الموت فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فتفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى أن يختار لها الأصلح من الحياة والموت. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة شيخ صالح، هذا السائل يقول: بيني وبين أخي وشقيقي مخاصمة مالية، وذلك بعد وفاة والدي رحمه الله، وحصلت هذه المخاصمة لسنوات، فاستعذت من الشيطان الرجيم وبدأت ألاطفه وأتصل به ولكنه لا يرد، وقمت بزيارته ولكنه لا يسمح لنا بالدخول. يقول: ما موقفي يا فضيلة الشيخ؟ هل أواصل أم أتركه؟ بارك الله فيكم.
0: أنت أديت الواجب عليك وهو آثم في مقاطعته لك، فالواجب عليك تتصل به وأن تزوره، فإن استجاب لك وأجابك وإلا فإن الإثم يكون عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، هذا السائل يقول: هل طه اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: طه حروف مقطعة مثل ياسين، ألف لام ميم، هذه حروف مقطعة تبدأ بها بعض السور، وليس ذلك من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كما يتوهم بعض الناس، ليس اسما من أسمائه، وإنما هما حرفان مقطعان افتتحت بهما سورة طه، كذلك ياسين، بل هي حروف مقطعة تبدأ بها السورة، ونحن علينا الاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فالحروف المقطعة تكون من حرفين أو أكثر، والله أعلم بمراده. ولكن من العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن هذه الحروف المقطعة إشارة إلى إعجاز القرآن، أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف وأمثالها، وأنتم تنطقون بها وتتخاطبون بها، ولم تقدروا على أن تأتوا بشيء يشبه القرآن ولا بآية ولا بسورة، هذا إشارة إلى الإعجاز، ولذلك يأتي بعد الحروف المقطعة ذكر للقرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن النجاشي، يقول: هل النجاشي من الصحابة؟
0: النجاشي رحمه الله أسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أما من آمن به صلى الله عليه وسلم ولم يره فإنه يكون من التابعين لا من الصحابة. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: بالنسبة لخروج المذي من الرجل، هل يعتبر جنبا؟
0: خروج المذي لا يعتبر جنابة، وإنما هو نجاسة مخففة، فينضحها بالماء نضحا يرشها به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة، هذا السائل يقول: هل يجوز أن أعطي الزكاة لجدتي وهي أرملة؟ بارك الله فيكم.
0: زكاتك لا تجوز لجدتك، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، لأنها لا تحل زكاة الشخص لوالديه ولا لأجداده وجداته، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم إذا كانوا معسرين وهو غني، تجب عليه نفقتهم، ف فلا تجعل الزكاة وقاية لماله. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح. هذا السائل يقول: وجدت في رجلي بعد الوضوء والصلاة شيء ملتصق في الرجل فأزلته، يقول ما حكم الصلاة وما حكم الوضوء؟ بارك الله فيكم.
0: إذا كان لم يصل الماء إلى ما تحته فإنك تزيله وتتوضأ من جديد وتعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يحسن الوضوء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما حكم رد الخاطب الكفء من قبل ولي المرأة، وما حكم الشريعة في عمله هذا؟
0: رد الخاطب الكفء إذا رضيت المخطوبة به حرام، لا يجوز هذا، هذا عضل محرم. أما الذي لم ترضى به فإنها لا تجبر عليه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما مناسبة تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذكر الإيمان في قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟
0: لأن هذا يدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه داخل في الإيمان بالله، ولكنه أفرده بالذكر وقدمه اهتماما به، مما يدل على تأكد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن المؤمنين لا يليق بهم أن يتركوا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالذي لا ينكر المنكر ولا بقلبه هذا ليس عنده إيمان. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: بالنسبة لتشميت العاطس في المجلس، هل يكون من المجموعة أم أنه يكفي واحد في ذلك؟
0: تشميت العاطس حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، بهذا الشرط أن يحمد الله بعد العطاس فيشمت، أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت. والتشميت معناه إزالة الشماتة عنه بالدعاء له، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. هذا هو التشميت، وهذا هو حق المسلم على المسلم. إذا كان الحضور كثيرين يكفي واحد منهم، هذا سنة كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. نعم.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: بالنسبة للأحكام المتعلقة على المسح على الشراب إذا كانوا في رحلة برية، ما هي أبرز هذه الأحكام بارك الله فيكم؟
0: الشراب يجب أن يكون ضافيا على الرجل، وأن يكون ساترا لما وراءه، ولا يكون شفافا ولا مخرقا يظهر منه بعض الرجل. حكمه حكم الخفين، يمسح المقيم يوم ليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليها على ظاهر الشراب، أي على أعلاها، فهو مثل الخف سواء. نعم.
1: أيضا من الأسئلة، هذا السائل يقول: في بيتنا نسمع أكثر من مؤذن، يقول أيهم أولى بالمتابعة؟
0: تابع أول من تسمع منهم، وإذا تابعت غيره فمن زيادة الخير. متابعة المؤذن سنة وليس واجبا، لكن إذا تابعه بأن يقول مثل ما يقول، فإذا فرغ المؤذن قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، فإنه تحل له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. نعم.
1: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. شكرنا يمتد لكم مستمعين الكرام على طيب متابعتكم لنا، كما نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الواتس أب رقم 011-442-5513. نلتقيكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: آية وعظة.

0: حب الفقراء والمساكين أصل الحب في الله تعالى، لأن الفقراء والمساكين ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله، فلا يحبون إلا لله تعالى. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في العناية بالفقراء والمساكين. فعن عبد الله بن بريدة أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يعمل بيديه، فإذا أصاب شيئا اشترى به لحما أو سمكا ثم يدعو المساكين فيأكلون معه. وعن جابر بن زيد رضي الله عنه أنه قال: لأن أتصدق بدرهم على يتيم أو مسكين أحب إلي من حجة بعد حجة الإسلام. فهلا أعن الفقراء والمساكين؟ آية وعظة.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا أيها الإخوة والأخوات في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو حديث عظيم عن معنى الورع وحقيقته. الورع خصلة من الخصال الكريمة، وشيمة من شيم النفوس العظيمة، فهو موضوع جدير بالعناية والاهتمام لترحله في هذا الزمان عن قلوب الكثيرين، مع حاجتنا إليه في تعاملنا مع الله عز وجل، وفي تعاملنا مع أنفسنا، وفي تعاملنا مع الآخرين، سواء كان ذلك في أمور العبادة أم كان في أمور العادة. الورع هو ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأحوط. الورع أيها الإخوة ترك كل شبهة، وترك ما لا يعنيك. الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، وهذا الذي يخشى ضرره في الآخرة قد يكون شيء محرما ظاهر التحريم، وقد يكون شيء مشتبها، وقد يكون من باب التوسع في المباح الذي يجر صاحبه إلى الوقوع في المكروه أو الحرام. ولقد عنيت الشريعة بالورع وأهميته، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. ففي قوله فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة دليل على أن الاشتغال بالعلم الشرعي أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، وفي قوله وخير دينكم الورع دليل على أن الورع أفضل ما تقرب المتقربون إلى الله عز وجل. ولقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن الناس قد ضيعوا أعظم دينهم الورع. وقد كان طاووس بن كيسان عليه رحمة الله يقول: مثل الإسلام كمثل الشجرة، فأصلها الشهادة وثمرها الورع، لا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع له. ومما ورد في الكتاب والسنة في الورع ما حدثه النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينه مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل القسمة ثلاثية: أولا الحلال البين الذي لا خفاء فيه، وثانيا الحرام البين الذي لا شبهة فيه، وثالثا المشتبه الذي يخفى على كثير من الناس فيترددون في حكمه. وهذا معرفته ومعرفة حكمه هو الفقه. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. ومما يؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد سأل النواس بن سمعان الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذان الحديثان يجعلان من فطرة الإنسان مقياسا في معرفة الخير والشر عند الاشتباه، ليتجنب مواطن الخطر ومواقع حدود الله عز وجل. وهذا له علامتان: العلامة الأولى عدم ارتياح النفس والانقباض والتردد، أما الثانية فكراهية اطلاع الناس فيخفي ذلك ويتحاشى عن أنظارهم. وقد جاء عن وابصة بن معبد قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله عن البر والإثم، فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقلت: والذي بعثك بالحق ما جئتك أسألك عن غيره. فقال: البر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس. ومن يتأمل أحوال الناس اليوم يجد كثيرا منهم يبحثون عن فتوى تبيح لهم ما تهواه نفوسهم، ثم يقفون عند ذلك تعلقا بهذه الفتوى، وهذا في الواقع لا يبيح محرما ولا يحرم حلالا، فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله عز وجل. ما هو الطريق إلى تحقيق الورع؟ الورع أيها الإخوة كغيره من الأعمال والعبادات التي تحتاج إلى توطين النفس وتهيئتها للتحلي بهذه الخصلة الحميدة، وذلك يحصل بأمور منها: أولها أن تجعل بينك وبين الحرام سترة من الحلال، كما قال بعض السلف عليهم رحمة الله: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام. وثانيها إذا رابك شيء فدعه، وهذا أمر في غاية السهولة. ولهذا قال حسان بن أبي سينان رحمة الله عليه: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال يوسف بن أصباط رحمة الله عليه: لي 40 سنة ما حاك في صدري شيء إلا تركته. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس. ثالثها محاسبة النفس. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. ورابعها إحياء الشعور بأهمية الورع، فربما كان الناس في غفلة عنه وعن عظيم مكانته وحميد عاقبته، فإذا أثير وبحث فيه فاح أريجه فحست به النفوس ووجدت الدواعي إلى تحقيقه. خامسها تحقيق اليقين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فإذا أيقن العبد أن رزقه قد كتب في اللوح المحفوظ وقد قدره الله له قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما أن الله أرسل إليه ملكا بعدما تم له 4 أشهر وأمره بكتابة 4 كلمات ومنها كتب رزقه، فإن كان كذلك فلماذا يلتري العبد على المكاسب المحرمة أو المشتبهة؟ فإن ما كتبه الله لك سيأتيك قطعا لا محالة، فإن استعجلت أخذته بالحرام، وإن صبرت جاءك عن طريق الحلال، فلماذا التهافت على الدنيا؟ ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله أي دعوا ما حرم واشتبه، وأجملوا في الطلب أي لا تتهافتوا على الدنيا وتذهب أنفسكم عليها حسرات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يتوخى أطيب الحلال، ويثبتنا وإياكم على دينه لن نلقاه. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
5: ستلوح بيارق أفراح،
6: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة،
5: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
7: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن. ولكل صابر على مصائب الحياة.
5: حياتك تشرق بالسلوى سلوى القلوب.
6: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. قال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
5: وتزيد بإيمانك قدرا.
7: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
8: سلوى القلوب.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الأبناء قصة عجيبة. كبر سن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ 86 دون أن يرزق بأبناء، وهو خليل الرحمن. فلما دعا ربه رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل من زوجته هاجر، ثم بعد أن جاوز 100 رزقه الله بابنه إسحاق من زوجته سارة، وهي زوجته الأولى. وهذا درس عظيم لكل أحد، أن لا ييأس من رحمة الله، فمهما كبر سنك ومهما انقطع الرجاء فإنه يبقى الأمل في الله سبحانه وتعالى كبيرا، وباب الرجاء مفتوحا. وقدوتنا في ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد رزقه بأبنائه إسماعيل وإسحاق وهو على كبر. ولذلك قالت زوجته سارة لما بشرت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله. مرحبا دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية وصلنا عند بناء الكعبة المشرفة ومقام سيدنا إبراهيم، وقلتم هذا آخر أثر موجود يعني يتعلق بالأنبياء.
0: نعم.
1: لكن هذا الشكل هو نفسه أكيد تم تعديله عبر السنوات.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم كثير من المتاحف وخاصة المتاحف الموجودة في تركيا في إسطنبول يقولون هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كذا، ولكنها لا تثبت. لكن الأثر الوحيد الموجود الثابت من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو آثار مقام إبراهيم الموجود اليوم.
1: نعم،
0: هذا هو الأثر الصحيح الثابت الذي تناقله الناس من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، إلى الموجود الآن، هو آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعلا. لكن الذي حدث أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من في عهد إبراهيم أيضا كان قريبا من الكعبة ملاصقا لها، كان يصعد فوقه ويكمل البناء ويحركه ويصعد عليه من هنا ومن هنا. لكنه في عهد عمر رضي الله عنه اجتهد عمر فأزاحه عن الكعبة حتى يخفف على الناس الزحام، فأزاحه في هذا المقدار الموجود
1: حتى يستطيع أن يطوف رضي الله عنه.
0: أي نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مقام إبراهيم مصلى ويصلي إليه في زمانه عليه الصلاة والسلام. لكن إبراهيم عمر رأى أنه يضايق الناس فأبعده قليلا، فهو على ما هو عليه اليوم. هذا آية من آيات الله.
1: الناس هذا ليس فيه شرك أو كذا مقام سيدنا إبراهيم؟
0: لا، ما دام الله سبحانه وتعالى يقول اتخذوا مقام إبراهيم مصلى فهذا
1: سمعنا وأطعنا.
0: نعم
1: جميل.
0: نعم، يعني نحن الآن عندما نسجد للكعبة، عندما نسجد ونصلي عند الكعبة، لولا أن الله أمرنا بذلك ما فعلنا هذا.
1: نعم.
0: ولذلك عمر رضي الله عنه أدرك هذا عندما جاء ليقبل الحجر الأسود، فقال كلمة جميلة، قال: والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك نحن نقول انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من أعظم الفوائد في قصة إبراهيم التسليم التام لأوامر الله.
1: جميل.
0: التسليم لأوامر الله في ذبح ابنه، التسليم لأمر الله في إبعاد زوجته، التسليم لأمر الله في هجرة وطنه، التسليم لأمر الله في شؤونه كلها، الانقياد. ولذلك قصة إبراهيم هي تسليم وانقياد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوتي الإمامة العظمى، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن فضل محمد صلى الله عليه وسلم هو من أبنائه، فهو في موازين حسناته. جميل. والده.
1: نعم.
0: إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو عندما دعا، عندما ترك هاجر وترك ابنه إسماعيل، دعا بدعوة قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وفي آيات أخرى قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. فلذلك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا إجابة الله لدعوة أبي إبراهيم بأن يرسل رسولا من أبناء إبراهيم، من قريش، من العرب، من ذرية إسماعيل. هنا يا دكتور، نحن تحدثنا عن هاجر وكيف أنها يعني استوطنت في مكة، تحدثنا عن إسماعيل وكيف أنه ابتلي بالذبح ثم يعني نجا فأكرمه الله سبحانه وتعالى، تحدثنا عن
2: قصة الذبيح، وقلنا أن الصحيح في أنه إسماعيل. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قد رجح أنه إسماعيل بأوجه كثيرة. وهذا الموضوع بالمناسبة موضوع لا يوجد أي إشكال في أنه إسماعيل أو إسحاق، لكن هو من أهم القضايا وأكبر القضايا التي حرفها اليهود في كتابه، لأنهم حسدوا أبناء إسماعيل أن ينالوا هذا الشرف، فأرادوا أن يأخذوا هذا الشرف لإسحاق، في حين أن كل الأدلة وكل القرائن تدل على أنه وقع هذا في مكة، وأنه الذي كان يعيش في مكة هو إسماعيل ليس إسحاق، وكل الشعائر التي وقعت لإسماعيل أصبحت يعني اللي هو السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمرات، الأضحية بعد ذلك، كلها مرتبطة بإسماعيل وليست مرتبطة بإسحاق.
1: معناها حتى العلماء من أهل السنة والجماعة الذين رجحوا أنه إسحاق متأثرين يبدو بالإسرائيليات.
2: يقول ابن تيمية رحمه الله كل الذين رجحوا وقالوا أنه إسحاق أنهم متأثرين برواية بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل أكثر شيء تعرض للتحريف في التوراة هو قضية الذبيح.
1: سبحان الله.
2: نعم. جميل. وإلا فهناك قرائن حتى من التوراة الموجودة اليوم تؤكد أنه إسماعيل وليس إسحاق.
1: جميل.
2: نعم.
1: لو انتقلنا إلى موضوع قصة
2: بناء الكعبة.
1: بناء الكعبة
2: الكعبة. قصة بناء الكعبة يا دكتور، أن الله أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يبني هو وإسماعيل الكعبة، فجاء إبراهيم وأخبر ابنه إسماعيل بأن الله قد أمرني بأن أبني هنا بيتا، ودله على أركانه، فاستعان بالله سبحانه وتعالى ورفع البيت إبراهيم وإسماعيل، واستعان بالله وجمع الحجارة وبنى هذا البيت. ثم أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن للناس بأن يحجوا هذا البيت، ومن هنا بدأت شعيرة الحج طبعا بعد أن جدد إبراهيم الكعبة. يعني صعد، فبعد أن بنى البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمره الله، لاحظ قال الله سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج، فصعد فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما يبلغ صوتي يا رب، يعني في وادي بين جبال ومنطقة بعيدة جدا، قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم إلى جبل أبو قبيس المجاور للكعبة المرتفع، وقال إن نادى، قال يعني نادى في البشرية إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فسمع هذا النداء كل الناس كلهم، كيف الله أعلم، لكن الله على كل شيء قدير. بالضبط. نعم. ومنذ ذلك التاريخ والناس تتوافد على الحج إلى اليوم لا ينقطعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد حج هذا البيت، وكأني أنظر إلى موسى، وكأني أنظر إلى يونس في كذا، وكأني أنظر، كلهم قد حجوا هذا البيت.
1: إن أول بيت
2: وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى العالم فيه آيات بينات إلى آخره. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام له بصمة عظيمة، ينظر إلى هذه الفضائل في بناء الكعبة، في زمزم، في السعي، في رمي الجمرات، في وأيضا لم نذكرها ولكن هي قصة طبعا فيها تفاصيل دكتور حذيفة، وهي قضية ذبح إسماعيل، أن الشيطان أراد أن يثني إبراهيم عن هذا القرار. وأنا أتمنى أن الأخوة المشاهدين يعودوا إلى قراءة قصة ذبح إسماعيل في كتب التفسير وفي كتب التاريخ، فهي قصة مشوقة، لكن خلاصتها تسليم الأب وتسليم الابن لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان ظاهره شر محض ذبح الابن الوحيد، لكنه كان في باطنها خير وابتلاء وتمحيص لمحبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه. فلما يعني تيقن، يعني وصلنا لليقين أنه لا يقدم على أمر الله أحد، لا الابن رفض ولا الأب رفض، كلاهما استجاب لأمر الله. فهذه من أعظم أيضا مواقف في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة بناء الكعبة والدعوة إلى الحج.
1: نعم. بالنسبة للعجل الحنيذ الذي قدمه للملائكة ما قصته؟
2: نعم، هذه أيضا ذكرها الله في مواضع في القرآن الكريم، في قصة في سورة الذاريات وفي هود، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن استقر إبراهيم في في في في الشام أوحى الله سبحانه وتعالى إلى لوط، لوط عليه السلام، وهو ابن أخي إبراهيم.
1: نعم.
2: فأرسله إلى قوم لوط، قيل أنه أرسله إلى قوم كانوا في قريب من فلسطين في سدوم المناطق التي حولها، فدعاهم إلى التوحيد، وكان يعني انتشر بينهم يعني الفاحشة ويعني هذا يعني الخلق الذميم والدنيء، ولكنه دعاهم إلى التوحيد وإلى ترك الفواحش، فلم يستجيبوا له، فأرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وجاءوا قبل أن يذهبوا إلى لوط ذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا قريب، منطقة متقارب.
1: نعم.
2: فلما رأهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحب بهم، كما قال الله في سورة الذاريات، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هذه قصة نعم
1: يعني خلسة
2: يعني دون أن يشعر الضيف. أحسن كرم الضيافة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أخبار وخواطر وأنظار من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايد من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بلقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سنتحدث عن رحلة من الرحلات الجميلة، ورحلة أيضا عن الحج اللي نحن مقبلون عليه في هذه الأيام. سنتحدث عن منظومة أوردها صاحب هذه الرحلة في حكم تارك الصلاة، إلى الكثير من الفوائد والثمرات اللي عودناكم في كل حلقة أن نثريكم بها، وحقيقة أن نساعد في نشرها من خلال هذا الأثير الجميل. دعوني باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنة، داعية وباحث شرعي وقانوني. أستاذ محمد، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: سلمك الله وحياك وبارك فيك.
2: أستاذ محمد، جميلة هي كتب الرحلات التي حقيقة دونت في السابق أو حتى الحالية، لكن كتب الرحلات في السابق تحكي لنا جوانب عظيمة، تطواف في البلدان، لأن التطواف كان على تلك الرواحل التي ما تقطع المسافات بهذه السرعة اليوم، وبالتالي يكون التدوين فيها شيء من الدقة وشيء من اللطفة والفوائد. كتب الرحلات كثيرة، أتمنى أن تذكر لنا كم بعض كتب الرحلات كذكر، ونعرج على موضوعنا اليوم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل ما تفضلت، في كتب الرحلات أو الرحلات الكثير من الفوائد والإمتاع، وهي كثيرة جدا جدا. فمنها المشهور مثل رحلة بن بطوطة وبن جبير وبن رشيد، ومنها الذي لم يشتهر كرحلة ابن خلدون، وكذلك رحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي هو صاحب أضواء البيان. من الأشياء اللطيفة، بما أن برنامجنا فيه أريحية يعني، سامحني على هال
2: بالعكس هذا هو
3: الاستطراد. أنا كنت مع بعض علماء الشناقطة، تكلمت أنا وإياهم وكانوا كبارا في السن، وذكرت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فكأنهم ما عرفوا.
2: سبحان الله،
3: سبحان الله، نحن في السعودية نعرفه معرفة كبيرة جدا. عندنا بن باز وبن عثيمين ومحمد بن إبراهيم وعبد الله بن حميد ومحمد الأمين الشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي، تقريبا هذه ألمع الأسماء. فقالوا لا يعني. فقال رجل: تقصد أبا ولد خطور؟
2: أبا؟
3: أي ولد خطور؟ أيوة. أبا أو أبا ولد خطور؟
2: أيوة.
3: قلت أنا أقصد صاحب أضواء البيان. قالوا نعم، هذا أبا ولد خطور.
2: إيش يعني هذا أبا؟
3: هذا اسمه أو ما يعرف به عندهم،
2: يمكن الخامس ولا خامس كبير
3: ربما، لكن هذا هو تقريبا المعروف عندهم، في يعني عند الأوائل من كبار السن الشناقطة من العلماء وغيرهم، لأن محمد الأمين الشنقيطي هذا اسم متكرر كثيرا جدا. الشنقيطي نسبة إلى منطقة، فأكيد سيكون يعني مثل ما تقول المكي، ومثل ما تقول الحجازي، ومثل ما تقول النجدي، سيكون عدد كبير. محمد الأمين مشهور، فرحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحلة جيدة جدا وعظيمة جدا، وسأذكر لك شيئا عجيبا فيها،
2: ولعلنا نعرج عليه إن شاء الله في قابل الحلقة
3: إن شاء الله بإذن الله. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول: وأنا في رحلة الحج خرج من موريتانيا، وصل إلى الحجاز مرورا ببعض البلدان. يقول وفي أول محطة من المحطات التي لا بد أن يقيموا فيها بعد خروجهم، يقول قابلتني ابنة العم فلانة فسألتني سؤالا في المنطق. سبحان الله، عندهم هم اهتمام كبير بعلم الأصول واللغة والمنطق وأيضا فقه الإمام مالك. يقول فسألتني هذا السؤال فأجبتها وقلت والله يا أستاذ طلال ومن يستمع إلي، والله إن هذا الجواب أعجوبة من العجائب.
2: ويدرس
3: 12 أو 13 صفحة في جواب مسألة منطقية من أعقد المسائل، لدرجة أني أجزم أني أنا وأمثالي من الذين يعني ليسوا من أهل هذا المجال ربما لا يفهم سطرا واحدا.
2: سبحان الله.
3: إيه نعم، فسبحان الله. شوف يعني هذا كأنه سؤال عادي، يعني قيل في البادية في البرية والإمام الشيخ في الطريق إليهم، فسبحان الذي فتح عليهم.
2: والمتلقية كمان دلالة على أنها طالبة علم.
3: والمرأة، نعم المرأة التي سألتها السؤال العميق. الشيخ محمد الأمين له كتاب عظيم، كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وله دروس في المسجد النبوي الشريف جمعت في 5 مجلدات اسمها العذب النمير، والله إنها عذبة جدا.
2: يا سلام.
3: عذب النمير على اسمها. من الكتب التي ينبغي أن تقرأ الحقيقة رحلة العبدري، رحلة مليئة بالأدبيات، كتبت بسبك جميل، بلغة عالية، بمشاهدات لطيفة، فيها الكثير الحقيقة. فيها أشياء تنتقد مثل وقوفه ببعض القبور والتبرك بها وكذا، لكن القارئ صاحب السنة يأخذ ما صفى ويترك
2: ما كدر.
3: ما كدر، نعم. ففي هذه
2: قبل هذه صاحبها في أي قرن كان؟
3: العبدري في العهد أو العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك فإنه يعد أو يعد نفسه من تلاميذ الإمام الشافعي الكبير ابن دقيق العيد. الذي يعدونه مجدد القرن السابع.
2: ما شاء الله.
3: ابن دقيق العيد توفي 702، يعني أن حياته كلها كانت تقريبا قبل 700. فهو يسمونه مجدد القرن السابع، من كبار الأئمة، كتبه مشهورة جدا. فابن دقيق العيد من تلاميذه صاحبنا هذا العبدري المغربي، خرج من المغرب.
2: الرحلة بدايتها من المغرب.
3: إيه نعم، خرج من المغرب وقيد تقييدات، مدح أقواما وذم أقواما وأبان عن آرائه.
2: خط سير الرحلة كله من الشمال الأفريقي.
3: إيه نعم. يعني وصل فيها إلى ليبيا، ثم إلى مصر، ثم وصل إلى بلاد الحجاز، وذكر أشياء. يعني من الأشياء التي أنا يعني قيدتها سابقا، أن العبدري رحمه الله تعالى ذكر أن الناس يختلفون في يوم الوقفة، يوم وقفة عرفة. فبعضهم يرى أنه اليوم، وبعضهم يرى أنه غدا، مثل ما يحصل الآن عندنا فيما يتعلق بالعيد أو رمضان. بعضهم يثبته اليوم، بعضهم،
2: وهذا حسب مطالع الهلال.
3: اي نعم. فانا اقول يعني ان المساله هذه قديمه، وينبغي انه وان حصلت في هذا الزمن ان نعدها من باب اجتهاد العلماء.
2: صح.
3: والحمد لله، من وفق الى الصواب فيها فهو على خير، ومن لم يوفق الى الصواب فيها فهو على خير، لانه ماجور
2: ومجتهد.
3: والله عز وجل يقول فاتقوا الله.
2: جميل.
3: ما استطعتم. العبدري رحمه الله جاء إلى هذه البلاد، إلى بلاد الحجاز، وقبلها مر بابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد من أهل قوس
2: في مصر. هذه قوس،
3: قوس في جنوب مصر، لأن القوس وأسيوط وسوهاج والأقصر هذه كلها في الجنوب. أيضا هناك المنيا، أنا أعرف تلك المناطق جيدا لأنها مليئة بالعلماء. فإذا قرأت تراجمهم ونظرت إلى جغرافية بلادهم تصورتها تصورا جميلا. من الأشياء التي التقطتها أنا من هذه الرحلة، وأنا أحب الحقيقة أن أطلع أحبتي على ما
2: حاز على ذائقته،
3: على ما حاز. اي نعم، لان بعضه مفيد وبعضه عظيم وبعضه جليل القدر. فيه منظومة ذكرها العبدري في رحلته هذه، وهي للإمام الفقيه الحافظ علي بن المفضل المقدسي المتوفى عام 611، وهو أعني علي بن المفضل من شيوخ الإمام الترمذي، عفوا الإمام المنذري صاحب الترغيب والترهيب الكبير، الكتاب المشهور جدا. نعم. أيضا ابن دقيق العيد رحمه الله ذكر هذه المنظومة في كتابه إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام. يقول في هذه المنظومة، وهي في حكم تارك الصلاة، يقول: خسر الذي ترك الصلاة وخاب، وأبى معادا صالحا ومآبا، إن كان يجحدها فحسبك أنه أمسى بربك كافرا مرتابا. هذا طبعا بإجماع العلماء، أي إنسان يجحد وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع.
2: إيش الجحد مقصود به؟
3: يقول ما هي بواجبة، يقول
2: كأنه يقول الله ما يعني ما يكذب القرآن ويكذب السنة، الآيات الحديث العامة،
3: هذا سبب التكفير، تكفيره لأنه جاحد بأمر اتفقت الأمة من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن بوجوبها، فمن جحدها
2: ينكرها،
3: ينكرها يجحدها، يقول أصلا ما تلزمني الصلاة، فهذا ليس بمؤمن. قال: إن كان يجحدها، هذا واضح. قال: أو كان يتركها لنوع تكاسل غطى على وجه الصواب حجابا، ومن الأئمة من يقول بأنه لا ينتهي عنه وإن هو تاب إيهن، ومنهم من يقول بقتله كفرا ويقطع دونه الأسباب، فالشافعي ومالك رأي له إن لم يتب حد الحسام
2: رقابه.
3: نعم. ثم قال: والرأي عندي، هذا ابن المفضل الآن سيذكر،
2: الله ذكر المسألة وذكر خلاف العلماء فيها ثم بعدين رجع.
3: والرأي عندي أن يؤدبه الإمام بكل تأديب يراه صوابا، ويكف عنه القتل طول حياته حتى يلاقى في المآب حسابا، فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ذكر منها القاتل والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق
2: للجماعة.
3: نعم. قال: الكفر أو قتل المكافي عامدا أو محصن طلب الزنا فأصابا. فهذه المنظومة ليش أنا يعني اهتميت فيها أكثر من غيرها؟ لأنها تبين أن ترك الصلاة على كل الأحوال، سواء قلنا بكفره أو بقتله كما عند بعض العلماء أو بتعزيره، كل الأحوال تدل على أن مسألة الصلاة عظيمة جدا في الإسلام، وأن من تركها فهو على خطأ وخطر كبير. ولذلك فإني أوجه النصيحة لنفسي ولإخواني وأخواتي، وبالذات للشباب والفتيات، أن يهتموا بأمر الصلاة وأن يهتموا بأمر أوقاتها. مسألة الصلاة في المسجد هذه مهمة جدا، لكن الأهم من ذلك ألا يخرج وقت الصلاة
2: وأنت ما صليت.
3: لأن الله عز وجل وقت لك وقتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلماذا يعني يتساهل الإنسان، والحديث المشهور بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. المسألة عظيمة جدا، وتحتاج إلى وقفة من أنفسنا تجاه أنفسنا، ومن أنفسنا تجاه أبنائنا وبناتنا، وأن نعلمهم من الصبا، لأن المسألة على التعود، من اعتاد الصلاة لم يتركها أبدا، ومن كان متساهلا متسامحا فيها خشي عليه من ذلك.
2: خلينا نقول إيش دور أول شيء قبل ما نوجه الخطاب للأبناء والبنات، إيش دور الآباء والأمهات أولا؟
3: نعم، من الأدوار
2: في معالجة هذا الموضوع،
3: من الأدوار المهمة استباق الأمور. يعلم الطفل الصلاة من البداية، وتعظم في نفسه من البداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قد يقول قائل: ليش يضرب؟ هذا مسكين عمره 10 سنين. يضرب لسبب أننا عندنا 3 سنوات نأمره باللطف وباللين وبالتشجيع، 3 سنوات كاملة ما استجاب، معنى ذلك هذا الولد متمرد، يحتاج إلى زيادة على الأمر. عندنا 3 سنوات لو نأمره كل يوم كل فريضة بالتي هي أحسن كذا، بإذن الله لا يمر عليه فترة بسيطة أو يسيرة إلا وهو متعلم متمرس حريص على الصلاة أشد الحرص.
2: إذن خلينا نقول العود الأول وركزته هي عند الأب والأم، إن الله أعطاك 3 سنوات مدرسة تتلطف وتحبب هذه الصلاة للطفل. لكن وين الإشكال أستاذي؟ إنه كثير من الآباء والأمات في المرحلة ما يعني يهملون، وبعد أن يصل الولد 10-11 بل ربما حتى يبلغ تبدأ حرب داحس والغبراء، ويبدأ الأب يكيل السهام والشتام على هذا الشاب ولا على هذا الابن على أنه ما يصلي وفيه وما يخطي. طب أنت
3: أين دورك في السابق؟ أنت اللي جنيت على نفسك وعلى ولدك. لو أنك من البداية كنت حريصا لما حصلت كما تقول حرب داحس والغبراء. الشيء أيضا المهم في هذه المسألة ألا نكتفي بالأمر والنهي المجرد، وإنما ندخل في ذلك الإيمان.
2: كيف؟
3: نعلمهم فضل الصلاة، نعلمهم أنهم مأجورون، نعلمهم نحببهم فيها حبا يأتي إليها محبا. فإذا جمعنا بين الأمر والنهي والترغيب والترهيب والتعليم وبث اليقين في القلوب بإذن الله سنفلح بإذن الله.
2: الأمر هذا أتوقع يعني أو بشوف رأيك أنه لو أنا قمت بدوري كأب وكأم لمدة 3 سنوات في كل 5 فروض ما أدري كم تطلع على 3 سنوات، كم نسبة الأبناء اللي يحتاجون إلى ضرب بعدها؟ أعتقد أنه نسبة بسيطة جدا.
3: أنا أظن والله أعلم أنها يمكن تكون معدومة، لأنهم إذا رب الطفل ترى يعني أمره يسير جداً.

0: دور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات الأوراق.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث وإياكم في برنامجكم ثمرات الأوراق. وكنا قبل الفاصل نعيش مع رحلة العبدري، وذكر لنا ضيفنا هذه المنظومة التي ذكرها في مسألة، وذكر أقوال العلماء والمذاهب فيه، فكأنه يحكي لك فقها مقارنا. أكرر الترحيب بك أبو عبد الرحمن، ويا هلا وسهلا فيك.
2: الله يسلمك وبارك فيك.
1: ما دام احنا الحديث مستطرد حول موضوع الصلاة، يعني هل في كتب تتحدثت عن عن عن موضوع الصلاة، تقريبها، كتب مختصرة، كتب يعني نماذج؟
2: نعم طبعا، الكتب كثيرة في ذلك، وأكثر من تكلم عن الفقه أفرد فقه الصلاة، أو كثير منهم أفردوا فقه الصلاة أو مسائل الصلاة لأهميتها ولكونها دائمة يعني مع الإنسان في كل يوم 5 مرات. فسأذكر الآن كتابين، واحد مختصر واحد يعني موسع شوي. فالمختصر الذي يعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مستقاة من السنة الصحيحة هو كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. كتاب قصير ربما يقرأ في 10 دقائق، لكنه مؤصل وفيه تفصيلات وجميل جدا ومفهوم جدا، ولو أن إنسانا قرأه في بيته على أولاده، أو أن امرأة قرأته على أولادها، أو عمل فيه درس أو مسابقة أو كذا، لرجي منه الخير الكثير، وهو لله الحمد مطبوع بكثرة وموجود أيضا على شبكة الإنترنت بكثرة جدا. فهذا الكتاب ينبغي أن نعتني به، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تفصيل أحيانا جميل جدا، مع أن الكتاب يعتبر من المختصرات أو يعد من المختصرات ليس من المطولات، لكن فيه يعني وفق فيه الشيخ رحمة الله عليه توفيقا كبيرا. في كتاب أوسع من ذلك وأيضا شهير جدا في هذا العصر، لو قال قائل إنه من أشهر الكتب التي ألفت في هذا العصر لما كان ذلك بعيدا، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهو من علماء السنة المعروفين،
1: وهو متعاصر مع الشيخ ابن باز أيضا، وكانوا في الجامعة الإسلامية.
2: أي نعم، متعاصران وكان بينهما محبة. وأيضا الشيخ الألباني توفي في السنة تقريبا التي توفي فيها الشيخ ابن باز، يعني في تلك السنة 1420 توفي عدد من العلماء، منهم هذان الرجلان رحمة الله عليهما. فكتابه مناسب، إذا قرأ الإنسان كتاب الشيخ بن باز فإنه يقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، وهي أيضا كثيرة جدا في الأسواق وعلى شبكة الإنترنت. يقرأه ليعرف مزيدا من التفاصيل، مزيدا من السنن، مزيدا من الأدلة. فإنه يذكر الأدلة، وأحيانا يذكر الصحيح فيها، أحيانا يذكر الخلاف في الصحيح والضعيف وما أشبه ذلك. فالكتابان هذان مهمان جدا، ومن قرأهما تكونت عنده يعني كثير من المعلومات،
1: واقترب إلى إلى إلى الصلاة على السنة الصحيحة يعني.
2: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمدة الباب قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والعجيب أنه بعد 1400 وزيادة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن بعض الناس يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدقة وبالضبط، لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولأن العلماء بحمد الله حفظوا لنا هذه السنن، يعني ما ضاع منها شيء. يعني ابن حبان رحمه الله تعالى في أول كتابه صحيح ابن حبان اسمه الأنواع والتقاسيم، يقول في الصلاة 600 سنة.
1: الله أكبر،
2: 600 سنة، ما هو المقصود المستحب، لا، فيها 600 حكم بين واجب ومستحب، 600.
1: شوف ابن حبان كيف هذا الحصر من العلماء حتى طلع 600، الحين ما تتصور أنها 600.
2: وفعلا كثير من العلماء قال كيف أنا ما أشوف أنها في 600، وبعضهم أوصلها إلى قريب من ذلك، لكن ابن حبان رحمه الله نص عليها في أول كتابه.
1: جميل، كتاب مثل

0: كتاب الألباني مثلا، هل ذكر فيه أنه في بعض الهيئات أو بعض المواضع في الصلاة ممكن أن الإنسان يأتي بها أو ذكر يقول على أكثر من هيئة معينة؟ وإذا كان إيه وفيه، ما الفائدة من أنه خلاص كفي يحفظ طريقة واحدة وأسلوب واحد وذكر
1: نعم،
0: واحد وخلاص؟
1: هذه فيها قاعدة عند العلماء، أنه إذا كان هناك هيئات للصلاة وكلها ثابتة، ما في واحدة مثلا مرغب فيها أكثر من الأخرى، فإن الإنسان ينبغي له أن يأتي بهذه أحيانا وهذه أحيانا، أو هناك ذكر في الصلاة فتأتي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا. ومن الفوائد في ذلك أن الإنسان يستحضر، الإنسان إذا تعود على شيء واحد يمكن يعني يحس أنه شيء معتاد عليه
0: يفعله بالعادة خلاص.
1: بالعادة، لكن إذا غير أحيانا كذا فهذه فيها تربية للنفس وتحريك للقلب وإعانة على التدبر والخشوع في الصلاة.
0: يا سلام. المثل ممكن نعطي مثال على هذه النماذج مثلا في طريقة التكبير مثلا، في الأذكار التي تقال؟
1: نعم، يعني ممكن مثلا أن ننظر في التشهد. التشهد مثلا الأول والأخير فيه صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما يتعلق مثلا في قيام الليل، في دعاء الاستفتاح، أكثر الناس أول ما يصلي الله أكبر، سبحانك اللهم وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. في هذا الموضع حديث في الصحيحين، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
0: شو جمال هذا الدعاء لما تكبر وتقوله
1: وأنت تتدبره، شيء عظيم.
0: سبحان الله.
1: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم. أيضا ثالثة، هذا الحديث الذي في الصحيحين أقوى إسنادا من الحديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ومع ذلك نحن نأتي إلى الأيسر ونكرره كثيرا. لو أتينا بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، وبأحاديث دعاء الاستفتاح في قيام الليل، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وعدك الحق وقولك الحق ورقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. يعني أحاديث عظيمة والإنسان يتدبرها خاصة،
0: وأنت توك مستفتح كيف وأنت تقول هذا الشيء،
1: شيء عظيم. والأحاديث كثيرة ذكرها مجموعة مع بعضها عدد من العلماء، منهم ابن القيم في زاد المعاد. واحد من أدعية الاستفتاح عشان تقراه كاملا يبينك يمكن 10 دقائق.
0: سبحان الله.
1: إيه نعم، لكن يعني اختلف العلماء في صحته وعدم صحته، لكن صححه جمع من العلماء. فأنت ذكرت شيئا جميلا، تقول المفروض الإنسان ينوع لكي يستحضر. أصلا ما القيمة من أعمال صالحة لا نستحضر فيها عظمة الله ولا الخشوع، قيمتها تقل.
0: يا سلام.
1: يكون قد تكون تجزئ لكنها لا تؤثر في هذا في هذه النفس.
0: جميل، أنا شاكر للأستاذ محمد المهنا، داعي وباحث شرعي وقانون، شكرا لك على هذه الفائدة وهذه الملح. شكرا أستاذ محمد.
1: سلمك الله وعافاك.
0: الشكر موصول لخالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقيل له: ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم انتهينا إلى البحرين، فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا. وفي رواية أخرى فقال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو فأكله. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الأعراف سورة مكية من السور السبع الطوال، وتمتاز آيات سورة الأعراف بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 89 بعد 100، وهي قوله تعالى:
3: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما

0: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ تغشاها، فيقرأ بفتح الشين وألف بعدها هكذا تغشاها، ومن الخطأ قراءته بفتح الشين من دون ألف هكذا تغشها. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ دعوى، فعند الوصل يقرأ بفتح العين وفتح الواو وحذف ألف الاثنين هكذا دعوى الله، وعند الوقف يقرأ بفتح العين والواو وإثبات ألف الاثنين هكذا دعوى، بصيغة التثنية لأنه عائد على الزوجين. ومن الخطأ قراءته بفتح العين وضم الواو هكذا دعوا الله، لأنه يدل على الجمع ولا ينسجم الجمع مع سياق الآية المبني على التثنية كما في ربهما.
1: وأن أتلو القرآن.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ

بِإِذْنِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ.

سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحد

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض.

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.

آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق

قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح، من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

من أذكار الصباح. من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شوي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم قصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة،
3: شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان، رب حرف أغناك عن صفحات، رب رمز كفاك عن تبيان، ولكم في مدينة المصطفى من ذكريات تفيض بالإحسان، ربما شاقت النفوس إلى الماضي وما فيه من جليل المعاني. أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، إليها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من مكة بعد الأذى الذي لاقاه مع المسلمين من زعماء قريش، وفيها بنى أول مسجد ويضم قبره الشريف. الحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: نتحدث اليوم عن الحجرات وبيوت الصحابة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حدثنا عن هذه الحجرات وبيوت الصحابة.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قد سمعنا هذه المقدمة الرائعة الجميلة منك أخي الأستاذ أحمد، ونستعرض هذه الحجرات، وحين نتكلم عن هذه الحجرات التي هي منازل خير نساء العالمين، نساء محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين التي سبقنا بالفضل رضي الله عنهن جميعا. فإن الكلام عن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يتطرق الذهن إلى أنه بيت بالمصطلح الحالي من عدة غرف ومن مرافق ومن اتساع، وإنما هو عبارة عن حجرة، غرفة واحدة بمقاييس زماننا هذا لا تتجاوز 3.5 متر إلى 4 متر، وأمام هذه الغرفة مقر صغير، ممر صغير لا يتجاوز 1 متر، ففيه باب خارجي وباب داخلي. كل حجرات نبينا، زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم 9، هذا شأنهن، باعتبار أن خديجة رضي الله عنها في مكة عاشت وماتت.

0: أستاذ أحمد المسجد النبوي، أقام عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد، وحتى بنى حجرتين اثنتين لزوجتيه اللتين كانتا على عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. هذا البناء عبارة عن جريد من النخل يحيط بحائط هذه الغرفة، وكذلك السقف من جريد النخل، والأبواب إنما هي عبارة عن ستائر فقط ثقيلة من مسوح الشعر. زوجات رسولنا عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا الفضل الذي اختاره الله لهن رضين بهذه الحياة وبهذه البيوت، وظاهر الأمر أنهن يعيشن حياة الفقر، لكن الواقع يعيشن حياة الغنى المعنوي والديني. الله. نعم، وإلا حولهم يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات كذلك يستمعون، حولهن رضي الله عنهن منازل الأنصار، الدور الواسعة والنخيل الذي يحيط بهذه الدور، والعريش الذي يبرد بالماء، وسائر الأطعمة والملابس وكل ما يحتاجن، لكنهن رضي الله عنهن أغنى الناس بهذا الغنى المعنوي إن صح التعبير. في هذه الحجرات المتواضعات يأتي جبريل سيد الملائكة، ينزل بالوحي على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرات آيات الله والحكمة تتلى. الله. في هذه الحجرات القدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب ولم ينقل أبدا أن واحدة من أمهات المؤمنين أنها تضجرت من هذه العيشة ومن هذا البيت الضيق. الله. أبدا لم ينقل أبدا، لأنهن شرفنا واختارهن الله لخير خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم.
0: أول هذه الحجرات، وهي الحجرة الباقية التي يعني لم تزل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، حجرة عائشة أم المؤمنين. باقي الغرف والحجرات سنذكر مكانها ووصفها، لكنها كلها أزيلت في التوسعة، توسعة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. الحجرة هذه الباقية هي حجرة عائشة، أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. في حجرة عائشة مرض صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وتوفي بها ودفن بها، إلى جانب بعد ذلك دفن صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. مكان حجرة عائشة للقائم في الروضة الشريفة مستقبلا القبلة تكون على يساره مباشرة، وللزائر الذي يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تكون أمامه، لأن القائم الواقف للزيارة يكون في مكان حجرة حفصة. فحجرتها عائشة رضي الله عنها مطلة على الروضة الشريفة، الروضة الشريفة تكون غربية، وجنوبها كما أسلفنا حجرة حفصة، وشمال حجرة عائشة رضي الله عنها شمالها حجرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وزوجها علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه تشملها المقصورة المملوكية، والتي يعني جددت في أزمان متوالية. شرق حجرة عائشة حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد ذلك لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته رضي الله عنهن بأمهات المؤمنين، كانت حجرات تبنى لكل زوجة يبني بها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
1: نعم، جميل. هذه الحجرات شيخنا الفاضل يعني كانت في البداية للسيدة عائشة كما ذكرتم.
0: نعم.
1: وبعد ذلك أصبحت 5 حجرات إلى أن وصلت 9 حجرات.
0: نعم، زوجات رسول صلى الله عليه وسلم عددهن.
1: جميل.
0: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم كلما تزوج واحدة بنى لها حجرة فقط، فلكن

0: طالع لها مصطلح يعني مجازا أنها بيت فلانة وبيت فلانة، وإلا هو حجرة. فكانت بعد ذلك حجرة سودة بنت زمعها كما بينا مكانها، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة للهجرة، وقد كان بذلك تشريفا وتعظيما لعمر بن الخطاب، كما كان تشريفا قبله وتعظيما لأبي بكر رضي الله عنه بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بهم رضي الله عنهم.
1: جميل. سنذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن الحجرات وبيوت الصحابة. فاصل ثم نواصل.
2: معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. المدينة المنورة هي ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة، وهي المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الأمة الإسلامية ودفن فيها. تشتهر بالمسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة، وتتميز بأجواء استثنائية ومليئة بالروحانية، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي، ويستشعرون الطمأنينة والسكينة في كل زاوية. إلى جانب الأجواء الروحانية، يمكن للزوار الاستمتاع بجولات في الأماكن الأثرية التي تروي تاريخ المدينة العريق. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني هذه الحجرات كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، ويعني كانت أول حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة، وهي موضع الخوخة، تدعى خوخة عمر، ثم تليها حجرة عائشة سيدة عائشة وهي موضع القبر، وبعدها حجرة السيدة فاطمة في الصدر عند باب جبريل، وبعدها حجرة أم سلمة، آخر الحجرات حجرة جويرية رضي الله عنها.
0: نعم، نستكمل حديثنا الذي سبق ونتمه بأننا قد ذكرنا حجرة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق التي توفيت في السنة 45 بعد الهجرة ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. من هذه الحجرات حجرة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين لصدقاتها وعطفها على الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها بعد شهرين فقط من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة. مكان حجرتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الآن حجرتها في المكان في يعني للزائر الآن إذا جاء في ما يسمى بدكة الأغوات. هذه دكة الأغوات تكون شمالي الحجرة النبوية التي فيها القبور.
1: نعم.
0: أمامه يكون حجرة فاطمة، مكان حجرة فاطمة. فحجرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها شرقي حجرة فاطمة، يعني للمصلي في دكة الأغوات تكون داخل المقصورة إلى اليسار وخارج المقصورة شيئا منها أيضا. هي قريبة من باب جبريل الحالي، لأن أبواب المسجد النبوي من الجهة الشرقية على يسار المصلي البقيع، باب البقيع وباب جبريل وباب النساء.
1: نعم.
0: فهي قريبة من باب جبريل.
1: جميل.
0: وأيضا من باب النساء لكون هذان المعلمان قريبا. من الحجرات حجرة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها رملة، وأبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، خطبها صلى الله عليه وسلم وقد كانت في الحبشة مع المهاجرين المسلمين الذين هاجروا إلى هناك. أبلغها النجاشي بنفسه ملك الحبشة خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم والدها أبو سفيان رضي الله عنه، وأنقذ المهر من عنده رحمه الله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن تزف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوها أبو سفيان وقد كان كافرا حينها، لكنهم يعلمون عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على بنته مع العداوة اللي بينهم يا أخي الكريم، مع العداوة التي كانت بينهم، لكنه رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته، قال هو الفحل لا يقرع أنفه، وهذه كناية عند العرب. مكان حجرتها رضي الله عنها في الجهة الشمالية من المسجد، شمال حجرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعني في مكان دكة الأغوات تقريبا. الأغوات هم خدام المسجد النبوي. من هذه الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت محمد صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل فيها الوحي والآيات والحكمة، حجرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق. هذه قالت عنها عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت هي أعظم امرأة بركة على قومها.
1: الله أكبر.
0: لما نبينا عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وغنم وانتصر وأسر، كان من ضمن السبايا هذه المرأة الفاضلة بنت سيد بني المصطلق، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شاءت فإنه يعتقها ويتزوجها ويكون ذلك مهر لها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، كل من كان في يد أسير أطلقه مباشرة، قال هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوه، فكانت أعظم امرأة بركة على قومها. كان منزلها في الجهة الشمالية الشرقية، وإذا قلنا الجهة الشمالية الشرقية فإنها تكون على يسار وخلف قليلا المصلي المتجه إلى القبلة في دكة الأغوات. توفيت رضي الله عنها في سنة 50 للهجرة. من هذه الحجرات المباركات يا أخي الكريم حجرة صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من أكبر زعماء اليهود. وقعت صفية أسيرة في يد المسلمين في غزوة خيبر، رق لها صلى الله عليه وسلم وخيرها فاختارته رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام. كانت دارها قريبة أيضا من الجهة الشمالية الشرقية، لأن سائر كل هذه تكون على خارج المسجد، كل هذا كان خارج المسجد في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني جزء من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. من الحجرات المباركة أيضا حجرة ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يأخذها، أن يأتي إلى مكة في السنة التالية لصلح الحديبية سنة 7 هجرية. دخل عليها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في وادي سرف، والمسمى عندنا نحن المكيين الآن بالنورية، وقبرها على يسار الخارج من مكة الآن، على يسار الخارج من مكة المكرمة، ولا يزال معروف. دخل بها صلى الله عليه وسلم في المكان هذا، ثم عاشت بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وماتت في نفس المكان، وهذا شيء من عجيب المصادفات وغريبه، ماتت في نفس المكان الذي دخل بها صلى الله عليه وسلم فيه في سنة 51 هجرية، يعني بعد نحو من 42 سنة. من الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، حجرة زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية القرشية. كناها صلى الله عليه وسلم بطويلة اليد، كان نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن تظن أن طول اليد هو الطول المادي الواقع، فكل واحدة تمد يدها في الجدار وترى هي أطول ولا فلانة وهي أطول ولا فلانة، ولكن تبين بعد ذلك قصد محمد صلى الله عليه وسلم في أن أطولهن يدا يعني أكثرهن صدقة، تبينت بعد وفاة زينب، لأن الفقراء فقدنا عائلا فقدنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. مكان غرفتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. هذا تقريبا هو يعني عرض سريع لحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تلك الحجر التي كان صلى الله عليه وسلم يدخل بزوجاته ويقيل ويبيت بحسب يعني هذه ثم هذه ثم هذه رضي الله عنهن جميعا.
1: نعم، جميل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة مثالية في جميع مجالات الحياة، وفي مجال سكنه لم يبني قصور فخمة، وإنما بيوتا متواضعة باللبن والجريد متقاربة في المساحة والارتفاع، وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة ومدخل كما ذكرتم.
0: نعم.
1: مدخل صغير أبواب شارعة في المسجد وعليها المسوح من الشعر، يعني من الشعر عفوا.
0: نعم.
1: يعني كانت كلها مثالية وبسيطة، وتدل كما ذكرتم أنهم قوم تركوا الدنيا.
0: صحيح.
1: وبحثوا عن ما يستقر فيه الإنسان من الآخرة.
0: صحيح.
1: وهي دار السكن والقر.
0: نعم. هذه النفوس العظيمة يا أخي الفاضل من أمهات المؤمنين، أنهن لم يلتفتن إلى زخارف الدنيا، ولو طلبت إحداهن شيئا من متاع الدنيا لمتعها صلى الله عليه وسلم ولا أعطاها، لكن ذلك لا يتفق مع منهاج النبوة، لكان أعطاها ثم سرحها طلقها، لأنه لا ينبغي أن يكون بيت نبوة وبيت دنيا معا. فلذلك يعني حتى جاء هذا في هذه إشارة في القرآن الكريم أنه صلى الله عليه وسلم لو أرادت إحداهن الدنيا متعها وسرحها.
1: نعم. ننطلق إذن من هذا الجانب إلى بيوت الصحابة سيدي الفاضل.
0: نعم. بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا من مهاجرين وأنصار كانوا يتنافسون في أن يملك أحدهم دارا لصيقة بالمسجد النبوي أو أقرب ما تكون إلى المسجد النبوي، ليقترب من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الدين، وتأتيه الآيات غضة طرية يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الخلق، يتعلم منه فرائض الدين، يجعله قدوة في كل شأنه، حتى أنهم كان أحدهم يشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن ذهب إلى يعني خارج المدينة، يأتي مسرعا حين يعود ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعينيه. من هذه الدور أول الدور بركة بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.

0: يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد هؤلاء أرسل الله إليهم نبيه هود عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتفاخرون بقوتهم وجبروتهم ويشركون بالله سبحانه وتعالى في عبادتهم. فجاء هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من بطش الله ومن غضبه إنهم خالفوا أمره، فلم يستجيبوا له فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بريح صرصر عاتية. هم كانوا يتفاخرون بقوتهم وجبروتهم فأهلكهم الله بالريح التي ما كانوا يظنون أنها بهذه القوة وبهذا الجبروت وبهذا التدمير.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
2: حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. وصلنا عند نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، حبذا لو أعطيتنا نبذة عن قوم عاد.
2: نعم، طبعا عاد هم اسم القبيلة، وهود هو اسم النبي الذي
1: قبيلة واحدة.
2: نعم، ولذلك الله يقول: وإلى عاد أخاهم هودا، يعني وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم في النسب هود. فعاد هم قبيلة يعني من قبائل العرب العماليق الكبار التي تعتبر من العرب البائدة التي انقرضت بعد أن أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب عندما عصوا هودا عليه الصلاة والسلام. وهم يعني يعتبرون كما قلت لك من العرب البائدة التي انقرضت. والنسابون يقسمون العرب إلى قسمين: العرب البائدة وهم يقصدون بهم قوم عاد وقوم ثمود وقوم صالح وجديس وطسم وهذه القبائل التي انقرضت، والعرب العاربة أو الباقية هي العرب التي بقي نسلها إلى اليوم. ثم العرب الباقية يقسمونها إلى قسمين: العرب العاربة وهم الذين يتحدثون العربية أصلا وهم جرهم وقحطان، والمستعربة وهم إسماعيل وذريته لأنهم طرأوا على العربية طرأت على ألسنتهم. فعاد يعتبر من يعني قوم عاد يعتبرون من العرب البائدة المتقدمة جدا، وقد أرسل الله إليهم هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد بعد أن انحرفوا عن التوحيد.
1: جميل. مساكن عاد يعني أين تقع بالضبط؟
2: نعم، هي تقع اليوم في منطقة اسمها الأحقاف، وهي منطقة على حدود الربع الخالي من المملكة العربية السعودية مع اليمن. هذه منطقة يسمونها الأحقاف، وسميت الأحقاف بالأحقاف جمع حقف وهي الرمال المتحركة، لأنها منطقة رملية. نعم، اللي هي تعتبر يعني في جنوب الربع الخالي مع اليمن، ولذلك منطقة الأحقاف ما زالت موجودة إلى اليوم، وهناك جامعة
1: اسمها الأحقاف.
2: نعم، اسمها الأحقاف، وهناك جامعة اسمها جامعة الأحقاف. نعم، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف وقال: واذكر أخا عاد اللي هو هود إذ أنذر قومه بالأحقاف. نعم، وقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفي ألا تعبدوا إلا الله إلى آخره. فهذا هو موضعهم يعني الذي كانوا فيه. نعم،
1: طريقة عيشهم يعني لو عشنا هذه الأجواء.
2: طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا يعني صفات قوم عاد وأنهم كانوا من أضخم الأمم ومن أقوى الأمم. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد.
1: إرم.
2: نعم، إرم ذات العماد. إرم يعني كانت هي عاصمة قوم عاد اسمها إرم، ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فيذكرون يعني عن مباني التي كانوا يبنونها، وكان لديهم يعني فن العمارة وفن البناء لا يكادون ينافسون فيه. وهم إلى بالمناسبة لا زالوا إلى اليوم أهل عمارة وأهل بناء
1: إلى الآن.
2: إلى الآن و و والحضارة اليمنية، وهي تعتبر جزء من الحضارة اليمنية. قوم عاد وقوم هود، الحضارة اليمنية هي أصل الحضارات العربية، يعني بكلام كل أو معظم أو كل المؤرخين وهم يتحدثون عن نزوح العرب اليمنيين بعد سد مأرب وسقوط سد مأرب. سكنوا الشام وسكنوا عمان وسكنوا يعني جبال السروات، وتركوا يعني مناطقهم وترك المناطق، فانتقل معهم نفس الفن الحضاري في البناء حتى الأندلس. بالمناسبة حتى الأندلس يعني كثير من القبائل اليمنية هاجرت بعد الهجرات الإسلامية إلى الأندلس وإلى الشام، يعني الغساسنة الذين حكموا الشام هم من اليمن. يعني كانوا ينسبون إلى غسان وهو ماء كانوا يعيشون حوله فنسبوا إليه. فالغساسنة هم ملوك من ملوك العرب وهم من اليمن. فالأحقاف يعني هي منطقة حضارات قديمة، كان من أعظم الحضارات التي أقيمت فيها حضارة عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم جبروت وكان فيهم قوة. ولذلك لما جاءهم هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى نبذ ما هم عليه من الشرك، قالوا من أشد منها منا قوة؟ ولذلك ذكر الله هذا في سورة فصلت. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسل الله عليهم بعد أن يئس هود عليه الصلاة والسلام من الاستجابة لهم ويعني تعنتوا في الاستجابة، دعا عليهم فأرسل الله عليهم عقوبة في ظاهرها أنها خفيفة لكنها كانت يعني درسا قاسيا لهم في تبجحهم بالقوة. يعني الله سبحانه وتعالى أهلكهم بالريح، وذلك قال الله في سورة الحاقة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بريح صرصر، صرصر يعني شديدة البرودة، كما قال في سورة العمران فيها سر، سر شدة البرودة. بريح صرصر عاتية يعني شديدة. قال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فكانت الريح من شدتها تحمل الواحد منهم وهو جثة ضخمة جدا ثم تلقيه كأنهم يعني هباء. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الصف يعني صورتهم، قال كأنهم أعجاز نخل خاوي فهل ترى لهم من باقي. يعني تخيل النخلة إذا انقلبت أصبح جذعها مرتفع ورأسها منكس، كذلك كان قوم عاد. فأهلكهم الله في هذه الأيام سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي.
1: أعوذ بالله. هل يوجد من آثارهم إلى الآن موجودة آثارهم أم
2: يعني ما زالت بعض المباني، ما زالت بعض المباني التي تنسب إلى أنها قوم أنها عادية. ولذلك تلاحظ في كتب الفقه يا دكتور حذيفة أنهم يقولون البئر العادية والأرض العادية الحكم فيها كذا وكذا. يقول الفقهاء أنها سميت بئرا عادية يعني قديمة جدا نسبة إلى قوم عاد. نعم، فأي شيء قديم يقال أرض عادية أو بئر عادية أي نسبة إلى قوم عاد، إشارة إلى قدمها. أي نعم.
1: يقال أن أهرامات مصر من بناء قوم عاد، فما مدى صحة هذا الكلام؟
2: والله أنا قرأت هذا في بعض يعني الكتابات التي كتبت عن الأهرام، إشارة إلى أن عاد يعني كان لديهم من ضخامة الأجسام، والله سبحانه وتعالى يعني ذكر هذا في القرآن الكريم عندما قال يزيدكم وزادكم في الخلق بسطة، أن هود عليه الصلاة والسلام يقول لقومه اذكروا نعمة الله عليكم أنه قد يعني أعطاكم ما لم يؤتي أحدا من الناس، وذكر من صفاتهم قال وزادكم في الخلق بسطة. لكني لاحظت في كتب التفسير وفي كتب القصص القرآني وفي كتب التاريخ مبالغة لا دليل عليها في ضخامة أجسام قوم عاد، فيذكرون أنهم كانوا يعني أطوالهم في السماء إلى 60 ذراع وأنهم فيبالغون في أوصاف لم يرد دليل عليها، لكن لا شك أنهم كانوا يتمتعون بأجسام غير طبيعية وأن كان لديهم قوة غير طبيعية، وأيضا هم من العماليق المتقدمين، فكانت يعني كان الخلق لم يصل إلى ما نحن عليه اليوم، فكانوا كبار كبار، لكنهم لم يصلوا إلى خلق آدم الذي ذكرناه. فآدم عليه الصلاة والسلام كان يعني 60 ذراعا يعني طوله في السماء، لكنهم هم من ذريته وهم أقل بالتأكيد.
1: ما هي المعصية التي ارتكبوها حتى عذبهم الله سبحانه وتعالى؟
2: طبعا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى وعصيانهم لهود عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذنب العظيم الذي ارتكبوا. ولم يذكر إلا أنهم كذبوا بهود عليه الصلاة والسلام ورفضوا الانصياع لقضية التوحيد وأنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة وحده دون سواه، وهذه هي قضية الأنبياء الكبرى التي يعني كانوا يعني يدعون إليها وينافحون من أجلها. ولذلك لما لم يستجب قوم عاد وطلبوا من هود عليه الصلاة والسلام معجزة. ولذلك في سورة هود وهي سورة خصصها الله لذكر قصة هود عليه الصلاة والسلام قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك فأتي بآية إن كنت من الصادقين. الله لم يذكر لهود عليه الصلاة والسلام معجزة آية، يعني مثلا مثل ما ذكر لموسى عليه الصلاة والسلام العصا، مثل ما ذكر لنوح الطوفان مثلا أو السفينة، ولكن يعني يذكر بعض المفسرين أن المعجزة التي يعني كانت لهود عليه الصلاة والسلام أنه بالرغم من أنه كان وحيدا لم يستطع قومه أن يلحقوا به الأذى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، ولذلك لم يستطيعوا أن يلحقوا به الأذى، فقالوا هذا هو يعني آية لهود عليه الصلاة والسلام أنه بالرغم من عتوهم وتكذيبهم لم يستطيعوا أن يمسوه بأذى. هذا ذكره بعض العلماء، لكن أنا أريد أن أقول يا دكتور حذيفة أنه لا ينبغي أيضا يعني التدقيق في مثل هذه القضايا والظن بأنه لا بد أن يذكر تفاصيل كل قصة الأنبياء نبي يذكر في القرآن. فقد ذكرتم أنتم إدريس عليه الصلاة والسلام مثلا ذكر في القرآن ذكرا عابرا، لم يذكر إلى من أرسل ولم يذكر إلى ما هي معجزته ولا شيء من ذلك. وهذا هو مصداق لقوله تعالى ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فهو يدخل تحت هذا مما لم يقصصه الله علينا مثل معجزته التي جاء بها، الله أعلم ما هي.
1: وتتخذون مصانع، يعني ما المقصود هنا بالمصانع؟
2: المصانع هي المباني الضخمة، المصانع هي المباني الضخمة التي يصنعونها ويبنونها. وفعلا يعني قوم عاد كانوا يتفاخرون في المباني العظيمة، في المباني التي ينحتونها في الجبال، في يعني وتسمى مصانع، إشارة إلى دقة صنعها والإبداع في صناعتها وبنائها. نعم، وكانوا يبنونها كأنهم سوف لن يعني يموتوا، لذلك قال لهم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ولكن يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل عليهم الريح التي هي في ظاهرها هواء لكنها كانت أقوى منهم فأهلكهم بها سبحانه وتعالى.
1: الجدل مع الأنبياء يعني كثير، في أغلب الأنبياء يجادلون أقوامهم وكذا، ما قصة الجبل أسمع منكم الجدل؟ نعم. أسمع منكم بعد الفاصل. طيب. إن شاء الله الجواب. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل وسلم.
1: دكتور عبد الرحمن، يعني بقصص الانبياء بشكل عام يعني يكثر موضوع الجدل، جدل الانبياء وصبرهم وجلدهم بالجدل مع اقوامهم، حبذا ان تنيروا لنا يعني هذا الموضوع، موضوع الجدل.
2: نعم، موضوع الجدل يا دكتور حذيفة هو موجود في كل قصص الانبياء. الجدل بين أول قصة آدم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة، ومع هناك جدل، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها؟ قال إني أعلم، هذا كله جدل. فموضوع الجدل هو القصص مبني على هذا، على الجدل. وقد كتب شيخنا الدكتور زاهر الألمعي حفظه الله كتابا ثمينا سماه مناهج الجدل في القرآن الكريم، فصل فيه مناهج الجدل، مواضع ورود الجدل، وذكر أن من أعظم المواضع التي ورد فيها الجدل هو في قصص الأنبياء مع أقوامهم، في مجادلتهم لهم، في محاججتهم، والجدل هو المحاججة، وقيل أنه مأخوذ من الجدالة الذي هي الأرض، لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يجدل صاحبه، أي أن يلقيه بالجدل، يعني تغلب عليه في الجدل.
1: جندله نفس الاشتقاق ولا
2: لا؟ جدله وليس جندله، ربما جندل لكني لا أعرف اشتقاق الجندل. فالشاهد أن نوح هود عليه الصلاة والسلام قد جادل قومه فعلا، دعاهم إلى التوحيد وهم ردوا عليه وقالوا ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، وقالوا يا، وأيضا نوح قوم نوح عندما جادلهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فإذا موضوع الجدل هو موضوع ملازم للقصص القرآني وخاصة القصص مع الأنبياء مع أقوامهم، احتجاجهم على أقوامهم بأن ما هم عليه من الشرك ليس بشيء وأنه باطل وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو أولى بالعبادة، ممن أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تعقلون، وهكذا. يعني فموضوع الجدل كما تفضلت يعني هو ملازم للقصص أو لقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، وفيه دروس. من يريد أن يتعلم ويجادل ويحاج عن الإسلام ويحاج عن الدين ويرد على الشبهات فلا بد أن يدرس قصص الأنبياء دراسة مفصلة ويتعلم منها الجدل. يعني أعطيك مثال ولعله يأتي معنا بتفصيل أيضا في حلقة أخرى، وهو مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ومحاججته، خاصة في سورة الأنعام، عندما قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إلى آخر القصة، قال الله في آخرها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وفي أثنائها قال أتحاجوني إلى آخره. فهي يعني منهج في تعلم الجدل الاستدلال العقلي على المخالفين، وهو القرآن الكريم مليء بالحجج العقلية التي ترد على المشركين وعلى المخالفين وعلى المكذبين.
1: جميل، كيف نجمع بين هذا الكلام وبين النهي ورود بعض الأحاديث بذم الجدل وذم المراء؟
2: أحسنت. يعني الجدل المحمود هو ما كان لإثبات الحق، لإحقاق الحق بالدليل والحجة الظاهرة، وأما الجدل المذموم فهو المجادلة بالباطل، الاستدلال بما ليس بدليل، الإلزام بما ليس بلازم، الصفصطة، التكذيب بالحق، هذا هو الذي نهينا عنه. وإن كان هناك بعض المواطن الخاصة ينهى فيها عن الجدل مطلقا لمناسبة المكان، مثلا في الحج قال الله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فقال المفسرون لخصوصية الزمان والمكان، فإنه ينبغي على المؤمن أن يتجنب الجدل حتى لو كان في مسائل علمية، لأنه يشغله عما هو بصدده من الذكر ومن العبادة، ويؤجل الجدل حتى لو كان مفيدا إلى وقت أوسع. أما إذا كان جدلا مذموما فهو من باب أولى النهي عنه في مثل هذا الموضوع.
1: نعم. معناته أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا.
2: وإن كان محقا،
1: معناها إن كان محقا لعله في أمور الدنيا أو أمور غير نافعة.
2: أحسنت.
1: أما المحق بأمر ديني أو دعوي أو مفيد فلا بأس بالجدل،
2: لابد من إلزام الناس بالحجة. يعني علم الجدل والمناظرة هذا علم من العلوم الإسلامية التي يجب على طالب العلم أن يتعلمها، خاصة الذي يتصدى للشبهات ويتصدى للمخالفين ويتصدى لشبهات الإلحاد، فلا بد أن يتعلم كيف يجادل وكيف يعني يورد الحجج وكيف يرد على حجج الخصوم وكيف ينقض حجج الخصوم، وهذا لا يكون إلا بتعلم هذا المنهج. والقرآن الكريم فيه كما ذكرت لك مناهج الجدل كبيرة جدا، تكلم عنها الدكتور زاهر للمعي في رسالته مناهج الجدل في القرآن الكريم، وتكلم عنها قبله ابن الحنبلي في كتابه استخراج الجدال من القرآن الكريم، وأيضا رحمه الله ابن محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني له كتاب جميل جدا اسمه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، استخرج فيه الحجج التي أوردها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقارن بينها وبين المنطق اليوناني
1: الدور والتسلسل.
2: نعم، وذكر أن ما ورد في القرآن الكريم أقوى وأعظم في الدلالة والاحتجاج مما هو متداول في كتب المنطق.
1: قوله تعالى فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
2: نعم.
1: يعني قوم عاد عندما خاطبوا نبي الله. نعم. هود، يعني هذا الموضوع طلب العذاب يتكرر من الأمم الأخرى.
2: صدق،
1: يعني عجيب هذا الأمر.
2: يبدو يا دكتور حذيفة وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في المكذبين من نوح عليه الصلاة والسلام، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، هذا نوح وقومه، إلى قومي محمد صلى الله عليه وسلم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولذلك يعير أحد الأدباء العباسيين أحد القرشيين فيقول له أنتم الذين قال الله عنكم في القرآن الكريم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء هل لا قلتم فهدنا إليه؟ يعني يقول المفروض أنكم تقولون فهدنا إليه إن كان هذا هو الحق، لكن هذه يعني سبحان الله المكذبين الذين تعوزهم الحجة وتضيق عليهم الحجة والدلالة يلجؤون إلى هذا الأسلوب فأتنا بالعذاب، استعجال العذاب ويستعجلونك بالعذاب، فهي سنة ماضية سبحان الله موجودة عند قوم هود وقوم نوح وقوم محمد بعد ذلك. ولذلك هنا الله سبحانه وتعالى يقول: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. لاحظ هذه الآيات في سورة هود، هم يقولون ما جئتنا ببينة، يعني ما جئتنا بحجة بمعجزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه ما من نبي من الأنبياء أرسله الله، ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هنا في قصة هود هنا يقولون ما جئتنا بمعجزة ببينة، ولم يذكر في القرآن الكريم فعلا بينة وحجة ومعجزة لهود ظاهرة. هنا في هذه الآية يا دكتور حذيفة يقول المفسرون أنها قد تكون هذه هي آية هود، أنه بالرغم من كيدهم له وأنه كان وحيدا في دعوته لهم أنه قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ولم يستطيعوا أن ينالوه بأذى. قالوا فقد تكون هذه هي معجزة هود عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول ربما، لكن لا يلزم أن تكون ذكرت لنا آيته التي وردت، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه لم يقصص علينا كل القصص، ذكر أنه ذكر لنا بعض قصص الأنبياء وبعضها لم يقصصه علينا، فقد يكون مما لم يقصصه علينا معجزته عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة والسلام.
1: تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الريح.
2: نعم.
1: يعني ما هل هي لها علاقة بريح سيدنا عاد؟
2: نعم صدقت. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة الأحقاف أن قوم عاد لما رأوا السحب تتراكم وتتجمع عليهم وكانت هي العذاب، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: فلما رأوه، يعني السحب والعذاب، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. يعني شوف من غفلتهم ومن تكذيبهم ومن عتوهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني هذا سحاب مليء بالمطر وهو سيمطرنا. قال الله سبحانه وتعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه.
1: الله أكبر.
2: وذكر في سورة الحاقة أنه أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما إلى آخر الآيات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني آنس الريح أو سمعها تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، حتى حدثتنا إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت كان إذا يعني تحركت الريح رؤي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم والخوف، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وخوفا من أن تكون ريحا كريح عاد.
1: مع أن الله سبحانه وتعالى يعني بشره أو طمأنه أنه لن يقضي على هذه الأمة،
2: صدق،
1: لن يعذبها،
2: ولكن هذا من كمال خوفه عليه الصلاة والسلام من الله ومن عدم أمنه من مكر الله أيضا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف، ونحن نقول إذا كان عليه الصلاة والسلام يخاف فكيف بنا نحن. أنا شفت مقطع يا دكتور حذيفة، وهذا يعني يدلنا على عظمة الشرع الإسلامي. نحن المشروع لنا عندما نرى الكسوف في القمر أو الخسوف في الشمس، ما المشروع لنا؟
1: الصلاة الكسوف،
2: أن نفزع إلى الصلاة،
1: صحيح،
2: وأن نتضرع إلى الله، وأن يعني نلجأ إلى الله بالدعاء حتى ينكشف. فيتداول مقطع قبل كم يعني قبل مدة وجيزة كسفت فيه الشمس أو كسفت فيه الشمس في الولايات المتحدة. اسمع إلى التعليقات، طبعا هم يصورون بالجوال، تسمع الضحك والتصفير، وتنظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه عليه الصلاة والسلام من كمال علمه بالله ومعرفته بالله وخوفه من عذاب الله أنه أمرنا عليه الصلاة والسلام بالصلاة وبالدعاء، ولها خصيصة، يعني لها طريقة مخصوصة، الصلاة حتى ينكشف هذا الخسوف وهذا الكسوف. في حين ترى هؤلاء وما هم على ما هم فيه من الكفر لا يقيمون لله وزنا ولا يعني يقابلون هذه الآية الكونية إلا بالضحك والصراخ ولا. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعل هؤلاء الأنبياء هم القدوة الذين يقتدي بهم. يعني نحن نتحدث دكتور الآن حديثا عن هود وعن أنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم هم محل القدوة. نعم
1: جزاكم الله خيرا. المرة الوقت سريعا سبحان الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري على هذه الإفاضة.
2: بارك الله فيكم.
1: كرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
0: قوم عاد اعتزوا بقوتهم، قال الله تعالى: وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. كانوا أقوى الناس في أجسامهم وأقوى الناس في مساكنهم، وتكبروا واستكبروا ولم يؤمنوا ولم ينقادوا لنبيهم هود عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى فأهلكهم سبحانه وتعالى بالريح، قال: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية فأهلكتهم وأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية. ولذلك أعظم الدروس أيها الإخوة المشاهدون، لا يغتر الواحد منا بقوته ولا بجبروته ولا بصحته، فإن كل ذلك زائل، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
1: أيام الحزن أو من أيام تعذيب الإنسان لنفسه، وهذا من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن الشريعة قد نهت عن النياحة، ونهت عن لطم الخدود، ونهت عن شق الجيوب، وبالتالي فإن مثل هذه الأعمال ممنوعة في جميع العام، ومن ذلك ما يتعلق بيوم عاشوراء. كما أن أهل الإيمان يحرصون على إزالة أسباب التعصب المذهبي أو أسباب إيقاع العداوة وإثارتها بين الناس، ويسعون إلى إزالة الفتن بين أهل الإسلام. ومن هنا ينبغي أن نقدر لهذا اليوم قدره. وفي الحديث: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كما في الصحيحين. وفي الحديث الآخر قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، كما في صحيح الإمام مسلم. ويقابل هؤلاء طائفة جعلوا يوم عاشوراء يوم عيد ويوم فرح، وهذا لا يصح أن يجعل، بل هو يوم عبادة ويوم معرفة لنعمة الله عز وجل على أنبيائه. ولذلك فإنه لا يختص هذا اليوم بمشروعية التجمل والاكتحال والتطيب والاغتسال وإعداد المطاعم وذبح الذبائح أو بالتوسعة على العيال، ولم يرد في ذلك حديث صحيح، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين، ولا قال به أحد من الصحابة ولا من التابعين. ومن هنا فنعرف لهذا اليوم أنه يوم فاضل، وأنه يوم نجى الله فيه موسى، وأنه يوم يستحب ويتأكد صيامه.
2: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. المستمعة سارة من الرياض تقول: هل يتحصل المسلم على أجر تفطير الصائمين في صيام التطوع؟
1: إفطار الصائم عمل صالح، فيه أجر عظيم وثواب جزيل، وقد ورد أن من فطر صائما فله مثل أجره. ومن المعلوم أن صيام الفرض أفضل من صيام التطوع، ومن ثم ينال مفطر الصائم ما يتعلق بأجر يماثل أجر ذلك الذي فطره في صيامه.
2: نعم، هذا المستمع إبراهيم من الجزائر يقول: ما حكم قول بعض الناس لولا فلان ما حصل كذا، وهل في هذه العبارة ما ينافي التوحيد؟
1: نعم، هذه العبارة وهذه الجملة من الجمل الممنوع منها شرعا، لأن ترتيب الأمور وتقدير المقادير هو من عند الله جل وعلا، فهو الذي يتصرف في الكون. وهؤلاء الأشخاص إنما هم أسباب، قد يجعل الله الآثار تنتج بدون أسباب أو بأسباب أخرى غير هذه الأسباب. فإسناد الأثر إلى السبب بدون ربطه بالمسبب جل وعلا نوع من أنواع نقصان التوحيد الذي يجب على العبد أن يأتي به تاما.
2: نعم، هذه مستمعة أرسلت بسؤالها تقول فيه: هل يجوز لي إخراج زكاة مالي لأختي المحتاجة؟
1: إن كانت أختك لها أبناء ذكور يرثونها، أو كان الوالد موجودا وكنت لا ترثينها، فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك إليها.
2: سؤال من أحد المستمعين يقول فيه: ما حكم الصلاة بملابس فيها رسومات وصور؟
1: يحسن بالعبد أن يسعى إلى تكميل صلاته وتتميمها، وإبعاد ما يشتت ذهنه في صلاته وما يلهيه عن التدبر والتأمل في ألفاظ وأذكار الصلاة. وهذه الرسوم التي تكون على الثياب فيها ما يشغل الإنسان عن الخضوع والخنوع والخشوع لرب العزة والجلال، وفيها ما يشتت الأذهان، ومن ثم يجتنبها المصلي.
2: نعم، المستمع عبد الله يقول: عن امرأة ذهبت للطواف وركبت عربية ونامت شوطين ثم استيقظت وأعادت هذين الشوطين، فهل فعلها صحيح؟
1: الطواف بالبيت عبادة من العبادات التي يكون الإنسان فيها حاضر الذهن، مستشعرا أنه يتقرب إلى الله بهذه العبادة. وقطع الطواف بالنوم يجعل الإنسان غير مستشعر لهذه العبادة، ومن ثم فإن جماهير أهل العلم يقولون: لم يصح طواف من كان نائما في أثناء طوافه، ويرون أنه من شروط صحة الطواف الوضوء، وبالتالي إن كانت بعد استيقاظها توضأت فأكملت طوافها، فأرجو أنه لا حرج عليها في ذلك.
2: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول: ما حكم لبس الساعة أو الخاتم المطلي بلون الذهب للرجال؟
1: لا يجوز للرجل أن يلبس ذهبا أو ما فيه ذهب من أنواع الحلي، ومن ذلك الأسورة والساعات. ومن هنا فعلى الرجل أن يجتنب وضع الذهب في الآنية التي يضعها على بدنه، ومن ذلك الساعات.
2: يقول في سؤاله الثاني: هل يجوز أن ألبس ملابس من حرير وذلك لسبب صحي؟
1: الأصل منع الرجال من لبس الحرير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها. وقد جاء في الأحاديث التحذير من لبس الحرير وبيان العقوبة الشديدة على من لبس الحرير في الدنيا، أنه يحرم من لبسه يوم القيامة. وفي ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر بترتيب عدد من العقوبات على من لبس ثياب الحرير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة، كما ورد ذلك في الصحيحين. ولكن إذا كان الإنسان محتاجا للبسه لسبب صحي، فأرجو أنه لا حرج عليه في ذلك. وقد ثبت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابتهم حكة فلبسوا الحرير من أجل ذلك.
2: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا المستمع أبو عماد من الدوادمي يقول في سؤاله: هل يجوز أن أقول في دعائي بعبارة بحق النبي؟
1: لفظة حق النبي لفظة مجملة، وتشتمل على معاني حق ومعاني باطل، وبالتالي نحتاج إلى الاستفسار في معنى هذه اللفظة من جهتين: الجهة الأولى، ما المقصود بهذه الكلمة هل المقصود بها القسم لا تحرم فقط بل تكون حراما نوعا من أنواع الشرك الأصغر، وذلك أن اليمين لا يجوز أن تكون إلا بالله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد يراد بها تأكيد الكلام وتثبيته، وهذا نوع من أنواع ما يلحق باليمين. وقد يكون مراد المتكلم بهذه اللفظة أنه سيلتزم بما التزم به بناء على ذلك، فيكون قد وثق كلامه وأكده بهذه اللفظة، فيكون مما نهي عنه. وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم منها ما ورد في النصوص، فبالتالي نثبت تلك الحقوق ونؤدي ما يتعلق بها من متابعته صلى الله عليه وسلم ومن السير على طريقته في هذه العبادة.
2: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ تفضلكم بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، لا حرمك الله الأجر والثواب، كما أسأله جل وعلا لإخواني فريق العمل معك توفيقا وتسديدا وصلاح حال، وأسأله جل وعلا للمستمعين الكرام والسائلين السعادة والعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه لعموم المسلمين أن يتولى الله جميع شأنهم وأن يبارك فيهم وأن يسعدهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعظم لهم الأجر والمثوبة وأن يجزيهم خير الجزاء، كما أشكر أخي الكريم عثمان الجويبر على ترتيبه هذا اللقاء وتسجيله له، لا حرمه الله الأجر هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ولكم أنتم معالي الشيخ كل الشكر والتقدير على مشاركتكم وتقبلكم وتقديمكم هذه الحلقة للمستمعين والمستمعات، ولكم أنتم أيها الكرام كل تحية وتقدير على أن نلتقي معكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة.

0: المستمعين إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: تواضعه صلى الله عليه وسلم. كانت السهولة صورة في حياته كلها، وكان التواضع ينبعث من أعماق نفسه صلى الله عليه وسلم، فيبدد ما كان حوله من زخرف السيادة والملك. لم يعرف أنه رد دعوة أقل الناس شأنا، ولا رد هدية مهما صغرت، وما كان يتعالى ويبرز في مجلس. كان متواضعا في ملبسه ومسكنه، يلبس مثل عامة من حوله. حفر مع أصحابه الخندق، وضرب بالفأس وهو قائد المسلمين الأعظم. ولما وقف عليه أعرابي يرتجف خشية، قال: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. وقد ورد أنه كان صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. أخرجه أحمد وصححه الألباني. وكان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. أخرجه الحاكم وصححه الألباني. وكان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض.

0: ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير، أخرجه الطبراني وصححه الألباني. وقد وصف عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويواسينا بالقليل والكثير. أخرجه أحمد وصححه الألباني.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: من ثمرات الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه.

0: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه. في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
3: أقم.

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات نعرضها في هذه الحلقة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، هذه رسالة تتعلق بالحج. يقول المرسل: أخوكم في الله وجابر يحيى الشوفي المالكي، رجل له مدة طويلة ولم يحج مع أنه يملك الزاد والراحلة ويزعم أنه لا يستطيع الحج، فما حكمه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء بهداه. أما بعد، فإن حج بيت الله الحرام فرض على كل من استطاع السبيل إليه من الرجال والنساء، لقول الله سبحانه: ولله على حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي يملك الزاد والراحلة يملك القدرة على أداء الحج ثم يتخلف قد أتى كبيرة عظيمة ومنكرا عظيما، فالواجب عليه التوبة إلى الله والبدار بالحج في أول فرصة توفنه، وليس له التخلف عن ذلك أو التساهل بذلك ما لم يستطيع الحج ببدنه وماله. وهذا أمر يجمع على إيمان أهل العلم، ليس في خلاف، بل قد يجمع العلماء على وجوب الحج مع الاستطاعة على جميع المكلفين الرجال والنساء إذا استطاع ذلك ببدنه وماله. نعم.
1: هذه الرسالة من المرسل ميم عين ميم بريدة القصيم، يقول: قمت بتأدية فريضة الحج في إحدى سنين حجا مفردا، وكما هو معلوم بقيت محرما بعد طواف القدوم حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر 10 ذي الحجة، ثم الحلق والتحلل الأول، وأكملنا مناسك الحج الطواف والإفاضة. وعندما يقول وعندما سألنا عن حقيقة هذا الحج طلب منا أداء عمرة لمن لم يسبق له أداؤها، وفعلا أدينا هذه العمرة من التنعيم، ما حكم من حج مفردا بدون عمرة؟ هل هي واجبة لتمام الحج أم لا؟ نرجو الإيضاح وفقكم الله.
2: الحج مفردا صحيح والعمرة لا بد منها، فإن لم يحج الحج وحج قارنا أجزأ ذلك وكفى. فإن حج حج مفرد بين أحرامه بالحج وبقي على إحرامه حتى كمل مناسك الحج فإنه يحتاج إلى عمرة بعد ذلك من التنعيم أو غير التنعيم من الحل، يعني التنعيم أو الجرانة أو غيرهما من الحل. فإذا أدى ذلك بأن أحرم من الجرانة أو من التنعيم فطاف وسعى وقصر وحلق كملت عمرته والحمد لله، والعمرة واجبة في أصح قولي العلماء، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومنها أنه لما سأله جبرائيل عن الإسلام ذكر له أنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال: وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج البيت وتعتمر، فذكر العمرة في بيان الإسلام فدل على فرضيتها. وقد روى ذلك هذا الحديث بهذه الزيادة ابن خزيمة في صحيحه وجماعة بإسناد صحيح. نعم.
1: سؤاله الآخر يقول: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى وتكليف شخص آخر بتأدية الفريضة عنه؟
2: هذا السؤال
1: يقول: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى وتكليف شخص آخر بتأدية الفريضة عنه؟
2: لا بأس بذلك، لا بأس يؤدي العمرة عن والده ويكلف شخص ثقة يؤدي عنه الحج، لا بأس بذلك. وإن تولى بنفسه أداء العمرة والحج عن والده فهذا أكمل في البر، ويجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره وهو يؤدي العمرة، كما يجوز أن يحج عن شخص ويعتذر عن شخص آخر، كل هذا لا بأس به.
1: أيضا يقول: من قص شعره ناسيا أو جاهلا وهو محرم بالإفراد بعد الطواف والسعي،
3: هل عليه فدية؟ يقول وما حكم من قص شعره ناسيا أو جاهلا وهو محرم بالإفراد بعد الطواف والسعي؟
2: إلا كان قد طاف وسعى لحجة فلا بحرج عليه في قص، لأن حينئذ طاف وسعى بعد أن الركن الأول والشيء الأول من الأمور التي حسبها تحلل وهو الطواف ويتبعهم السعي، فإذا فعل ذلك ساغ له حينئذ يحلق أو يقصر، والحمد لله وبهذا يحصل التحلل الأول. ثم بعد رمي الجمرة يحصل التحلل الثاني، وإن كان قد رمي الجمرة بعد قبل الطواف فلا حصل التحلل الأول بالرمي والطواف، فيكون حينئذ مباح له حصل الحلق والتقصير، والمشروع له أن يحلق أو يقصر. فلو قصر أو حلق جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لأن المحل أولا الجاهل لا شيء عليه والناس لا شيء عليه، ثم ثانيا لو تعمد ذلك فإنه جائز له حينئذ، لأن قد فعل واحدة من الثلاثة فإذا رمى أو طاف فقد شرع له أن يحلق أو يقصر، فإذا تعمد ذلك فهذا هو المشروع له، وإن فعله ناس من جاهل فلا شيء عليه، حتى ولو كان قبل الطواف والسعي، حتى ولو كان قبل عرفة لو قصر أو حلق من رأسه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه على الصحيح.
3: أحسنتم. سؤاله الأخير يقول هل العمرة للمتمتع والقارن هي نفس طواف القدوم؟ أعتقد أنه يريد هل طواف العمرة للمتمتع والقارن هل هو نفس طواف القدوم؟
2: إذا كان قارنا فطوافه طواف قدوم، والعمرة قد دخلت في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت في الحج لا يوم القيامة لحرمهما جميعا، وقدم يطوف ويسعى ويعتبر الطواف طواف القدوم والسعي سعي الحج، ويبقى على إحرامه إذا كان معه هدي من إبل أو بقرة ولم يبقى على إحرامه إلا الحج، فإذا جاء يوم عرفة فوقف بعرفات ثم يوم العيد من جمرة العقبة ويحلق ويقصر ويحصل التحلل الأول، ثم يطوف حينئذ ويكون بذلك قد أدى الحج وعمرة جميعا وأجزأه السعي السابق، وطواف الأول طواف قدوم. هذا إذا كان قارنا هو الذي أحرم الحج وعمرة جميعا وبقي على إحرامه، إما لأنه ساق الهدي أو لأنه رأى أن هذا جائز ففعله استمر على إحرامه، فإن هذا طوافه الأول يعتبر طواف قدوم، ولو دخل في الحج وصار حكم الحج والسعي هو سعي الحج مقدما، وطواف الحج يكون بعد عرفات يوم العيد متأخرا طواف الحج يوم العيد أو بعده فلا طواف الحج. بخلاف من أحرم بالعمرة وحدها فإن طواف القدوم هو طواف العمرة يجزئه، يكون طواف القدوم طواف واحدا يطوف سبعة أشواط ويكفي عن العمرة وعن القدوم، ولا يحتاج إلى طوافين طواف القدوم طواف العمرة إذا كانت عمرة مفردة.
3: طيب وإذا كانت العمرة إذا اعتمر متمتعا الحج متمتعا؟
2: إذا اعتمر متمتعا كذلك عمرة مفردة، عمرة طواف مفردة وطواف القدوم يكفي.
3: هذه الرسالة من سلمان طاوي الرمزي، يسأل أيضا عن الحج، يقول إن لي زوجة وقد توفيت ولم تقضي فريضة الحج، وأنا أريد أن أحج عنها غير أنني لم أقضي فريضة الحج عن نفسي، وما أدري هل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عنها، وهل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عني؟ أفيدوني أثابكم الله.
2: أما الميتة فجزاه الله خيرا إذا من السلام يحج عنها من الثقات الطيبين، وإن أخر ذلك حتى يحج عن نفسه ثم يحج عنها فلا بأس، أولا يحج عن نفسه يبدأ بنفسه أولا هذا هو الواجب، ثم يحج عنها إذا شاء بعد الآن، وإن أحب يعجل حجها فيعطي بعض الثقات ما لم يحج عنها فلا بأس كله طيب.
3: هذه رسالة من المستمع محمد صالح زروي من ينبع البحر، يقول كيف يفعل الحاج إذا احتلم وهو محرم وهو في فعل الحج، وبأن الكعبة لا يطوف بها أحد وهو جنوب؟
2: إذا احتلم وهو محرم يغتسل غسل جنابة ولا شيء عليه، لأنه لم يتعمل هذا بل ليس باختياره، مثل الصائم في رمضان يحتلم في النهار يغتسل ولا شيء عليه، صومه صحيح وحجه صحيح، إذا احتلم بعرفات أو في مزدلفة أو في الطريق بعدما أحرم كل ذلك لا حرج عليه، ولكن يلزمه الغسل، فإن لم يجد ماء لأن في محل ما في ماء لو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء استعمل فيهم تعفر بالمترة في يد التراب يديه بنية إجهامة فيمسح وجهه وكفيه بنية إجهامة ويطهر بذلك ولا شيء عليه وحجه صحيح تام، لأن هذا الأمل لأن هذا الاحتلال ليس باختياره، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى.
3: هذه الرسالة لم يذكر صاحبها اسمه يقول: ما حكم الشق في الطواف؟ هل هو كامل أو ناقص أو زايد؟ أفيدونا وفقكم الله.
2: الشق في الطواف مثل الشق في الصلاة، إذا شك أن طاف شوطين أو ثلاثة جعلها شوطين، وإذا شك أن طاف ثلاثة أو أربعة جعلها ثلاثة، وإذا شك أن ستة أو سبعة جعلها ستة، ويأتي بالسابع، يعني يبني على اليقين حتى يكمل السبعة بيقين. هذا الواجب عليه، هذا الواجب عليه.
3: نعم. هذه الرسالة من إحدى الأخوات المرسلة، تقول: أختكم في الله من المملكة العربية السعودية، تقول: إنني امرأة قريبة من الله ومتمسكة بالله عز وجل، وتقول: يوجد بالقرب منا جار يمر إلى صلاة العشاء وهو متوضأ ويذهب إلى المسجد، وزوجي يبقى بدقائق قليلة، وإن زوجي قد وسوس له الشيطان ويشك بي وبجاري، وأنني بريئة وأنني راجية جزاها من الله، لكن سمعت كلام بعض الناس أو الأخوات أن المرأة تحرم على زوجها إذا شك فيها، أفيدون جزاكم الله خير الجزاء، هل هذا صحيح؟ وهل المرأة تحرم على زوجها؟
2: لا شك الرجل في زوجته واتهمها بأنها تأتي الفاحشة أو أن لها صاحبا، هذا الشك لا يحرمها عليه، فهذا من الشيطان وواجب عليه الحذر من وساوس الشيطان ومن التهم بغير حق، ليس له ان يتهم زوجته ولا غيرها بغير حق، وهذه التهم وهذا الشك لا يحرمها عليه، ما ذلك يوجب الاثم اذا كان تحريمه لها اذا كان شكه فيها ليس عن اساس صحيح، وان مجرد انما هو مجرد تهمه فليس له ذلك. اما ان وجد امارات وعلامات فانه ينصحها ويوجهها ويحذرها ولا تحرم عليه ابدا.
3: هذه الرسالة وردت في البرنامج من جمهورية السودان الديمقراطية مدينة عطبرة، يقول أخوكم في الله تاج الدين إبراهيم أحمد، يقول: والدتي الحاجة توفت بالأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج، وتوفت بجدة وهي في طريقها للسودان يوم 23 للحجة، وأنا منذ ذلك التاريخ لي النية الصادقة لزيارة الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج والوقوف على قبر والدتي والترحم عليها، ولكن الحائل دون ذلك هو أن والدي رجل شيخ كبير وهو طريح الفراش لا يستطيع الحركة ويأكل ويشرب جيدا جدا، وهو معي بالمنزل وهو دائما يقف عقبة دون حضوري للأراضي المقدسة، فهل يحق لي من ناحية شرعية تركه والحضور للأراضي المقدسة مع العلم بأنني سوف أمكث بعض الزمن بعد القضاء الفريضة بالأرض المقدسة؟ فما رأي الشرع والعلماء؟ أفيدوني زادنا الله وإياكم علما ودمتم في حفظ الله ورعايته.
2: ينبغي أن تعلم أيها السائل أن بر الوالدين أهم الواجبات ومن أعظم الفرائض، كما قال الله جل وعلا: وقال ربك أن تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه: اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله، قيل ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قيل ثم أي؟ ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين من أهم المهمات حتى قدم على الجهاد، فكونك تقيم على والدك وتحسن إليه وترعاه وتتلطف به وتقضي حاجاته، هذا أعظم وأفضل من حجك ومجيئك إلى الأرض المقدسة. فنوصيك أيها الأخ بلزوم ما فيك والإحسان إليه والاستمرار في بره حتى يشفيه الله أو يتوفاه الله، وبعد ذلك في إمكانك التوجه للحج أو العمرة. رزقنا الله لك التوفيق وتقبل منا ومنك
3: إن شاء الله تعالى. هذه من رسالة من الرياض وتتعلق أيضا في الحج من محمد عوض المسماري وعائلته، يقول: قدمت مكة حاجا متمتعا، وبعد انتهائنا من السعي قصرنا شعرنا من جانب الرأس فقط ولبسنا ملابسنا، وبعد 3 أيام ونحن في مكة تحدثنا مع جماعة أخرى عن التحلل بالتقصير من بعض الرأس، فقيل لا يجوز، ما حكم تحللنا هذا؟ هل علينا شيء؟ أفيدونا وفقكم الله.
2: قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن يجزي تقصير بعض الرأس، قيل ربعه قيل كل يسمى تقصيرا، والذي مضى يعفو الله عنه إن شاء الله ويكفي، ولكن في المستقبل ينبغي أن تعمم التقصير كما تعمم الحلق، فلا ينبغي الاقتصار على الرأس بل ينبغي تعميمه، هذا هو قول مختار، أن ينبغي تعميم الرأس بالتقصير كما يعم بالحلق، هذا هو الواجب وهذا هو الأرجح، والذي مضى يعفو الله عنه ولا شيء عليه.
3: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها الأخوة، حتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: عن حاجة العودة إلى النفس في أعماقها ومكامنها وإيقاظ التقوى في القلب. عن هذه الغاية بمقامها العظيم ووزنها الكبير عند الله يأتي بها السياق هدفا وضيئا نقصده في طريق الصيام. هنا نداء للمؤمنين في القرآن المبين.

0: تتقون.
1: يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. وفيه تنشط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. لعلكم تتقون جملة تعليلية جيء بها لبيان حكمة مشروعية الصيام، فكأنه سبحانه يقول لعباده المؤمنين: فرضنا عليكم الصيام كما فرضناه على الذين من قبلكم، لعلكم بأدائكم لهذه الفريضة تنالون درجة التقوى والخشية من الله، وبذلك تكونون ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه. ولا شك أن هذه الفريضة ترتفع بصاحبها إلى أعلى عليين متى أداها بآدابها وشروطها. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن الصوم: الصوم جنة، أي وقاية، إذ في الصوم وقاية من الوقوع في المعاصي، ووقاية من عذاب الآخرة، ووقاية من العلل والأمراض الناشئة عن الإفراط في تناول بعض الأطعمة والأشربة.
2: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
5: من درر الإمام ابن القيم.
6: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخوف من الله جل جلاله، وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب وفرض على كل أحد، قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية.
5: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
5: لما أبصرت الحياة،
0: لما أبصرت الحياة علمت أن البركة والتوفيق حلت في وسط ذلك الدكان، في دكانه يبيع ويشتري ويقرض وينظر، قد راقب الله فيصدق الله في بيعه وشرائه، فلا يكذب ولا يغش، بل يتسامح ولا يتشدد. المهم تباركت تجارته، ووسع الله رزقه، وأصلح الله له ولده، وعاش حياته وهو قرير العين. نعم، في دكاننا وفي سائر تعاملاتنا، ما هو حالنا في بيعنا وشرائنا؟ ما هو حالنا في إقراضنا وفي استيفائنا؟ وكيف نحن؟ هنيئا لمن كان يتعامل بالسماحة في بيعه وشرائه ومطالبته بدينه، لأنه يستشعر قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. هنيئا لمن ترك الحلف في بيعه وشرائه، لأنه قد أرهبه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. هنيئا لمن صدق في السلعة ولم يكذب أو يكتم، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هنيئا لمن تصدق وأعطى مما رزقه الله. يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة، أي اخلطوه بالصدقة لما فيه من الحلف أو ربما الكذب والكتمان، بل تجده بسبب ما رزقه الله يقرض محتاجا ويمهل معسرا، بل يتصدق ويعفو، لأنه قد تذكر قول الحق سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. بل تذكر قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة. قال بريدة: يا رسول الله، سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة، فقال: له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه صدقة. الله أكبر، ما أكرم الله. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن البركة والتوفيق حلت في وسط ذلك الدكان.
5: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
7: بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم مستمعي الكرام، كما جمعنا في ساعة مباركة، كما جمعنا في دقائق مباركة، أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم أخوتي هو حديث، والحديث هو عن عروة رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها. عروة يسأل خالته عائشة، يقول يعني هو يرى أنها يمر في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم شهر وشهرين وثلاثة، وأحيانا لا يوقد فيه شيء، فيسألها: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، وهما التمر والماء. وتقول: إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. هذا الموقف العظيم الذي نتذاكره اليوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الأمة، ولو أراد ما يريد فسيكون في بيته. انظروا أخواني كيف في بيته لا يوجد بالشهور لا يطبخ فيه شيء، إنما يعيشون على الماء والتمر. فهنا نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف هذا الزهد، بل نتعلم من زوجاته رضي الله عنهن كيف يصبرنا، وكيف لا يطلبنا زيادة عن الموجود. ثم من صبر مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وصبر على هذا الأمر، هنا فائدة الجيران. انظروا كيف جيران من الأنصار كانوا يمنحونهم المنائح، هي ما يكون عندهم من ألبان البقر أو الغنم، فيعطون للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نتعلم أيضا أن الجيران لهم مواقفهم مع جيرانهم، فقد يرى الإنسان أن جاره لا يطبخ في بيته، قد يرى أي أمر فهو يحاول أنه يساعده بما يستطيع. الأكل والشرب من المهمات، يرى أبناءه، يرى ماذا يدخل لهم، ويكون يعني على حرص بسؤال جاره. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نبي الأمة يعلم الزهد، يعلم الإنسان أن يصبر في الحالات، أن يأخذ بما يكون لديه. التمر موجود، فكان يصبر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبحث عن الزيادة. هنا أيضا من المواقف كيف كان الناس ينظرون للرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يعرفون ماذا في بيته، يريدون أن ينظرون للطبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الطبيعة البشرية، كيف يمكن أن يكون بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا عائشة رضي الله عنها تعلم ابن أختها، فهو حوار جميل داخل العائلة، ونقل جميل لما يدور في داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ما الذي نستفيده نحن في واقعنا المعاصر؟ هذه الحديث ينبغي أن لا تمر علينا. اليوم نحن في رمضان ولله الحمد في أيامه ولياليه، انظروا هو شهر صوم، فعندما نبدأ بالتمر هو يعتبر أفضل وجبة أن يبدأ بها الإنسان، بأنواع التمر، إن كان رطب أو تمر جاف أو غيره، إنما فيه قناعة مع الماء. ثم بعد ذلك على الإنسان أن يعرف أن في رمضان وهو شهر صوم ليس شهر أكل، فلا يبحث عن الأكل كثيرا بقدر ما يبحث عن الحكمة من الصوم في هذا الإمساك الذي نمسكه من النهار إلى الليل. من الواقع الذي نحب أن نهتدي بهذا الموقف في بيتنا، كيف كانت الزوجة تعين زوجها، كيف كانت تصبر على ما يكون من تقشف، ما يكون من أحيانا تعب في البيت، لكنها تعلم ظروف زوجها. أقرب إنسان للزوج هي الزوجة، فتعلم ظروف زوجها فهي تصبر عليه، ولا تحاول أيضا أن تضغط عليه بحيث أنه يتدين أحيانا من أجل أن أكل أو شرب أو بعض الأمور. الأكل والشرب هي ضرورة، ولكن انظروا مع أنها ضرورة من ضرورات الحياة، لكن كانوا يصبرون على التمر والماء.
فالإنسان إذا قل ما لديه فيصبر على الموجود. ونحن والحمد لله مهما صبر الإنسان أجزم أنه يكاد يكون في البيت غير الماء والتمر أمور كثيرة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الجميع. أيضا على الزوج، عائشة رضي الله عنها تقول إذا منح الرسول صلى الله عليه وسلم يسقينا، فالزوج يكون رحمة للبيت. عندما يأتي من المنائح، يأتي من الهدايا، مباشرة ينثره لعائلته لبيته، إن كان أكل فالجميع يأكل، إن كانت هدايا أي أمر يكون، فالزوج يكون رحمة لهذا البيت. من الأمور التي نريد أن يعني نعرفها في هذا الحديث ما يكون من الحياة الزوجية بالقناعة والراحة والرحمة. لو ضغطت الزوجة على زوجها في أمر، في أي أمر من أمور الحياة، قد لا يكون أكل وشرب، قد يكون مثلا خروج أو ما إلى ذلك، هذا يؤدي إلى أن وجود مشاكل بين الزوجين. المفترض أننا ما يؤدي إلى إشكالية بين الزوجين أننا نبتعد عنه. صحيح الحياة حوار، بين الزوجين حوار، في البيت حوار، وهذا أيضا ليس فقط الزوجين، أنا أقول حتى الأبناء في البيت، الإخوة في البيت، كلما عرفوا حال البيت، كلما صبروا على بعضهم. إذا لم نصبر نحن على بعضنا داخل البيت الواحد، فكيف يمكن لنا أن نطلب الصبر من الخارج؟ مواقف التي تحدث في بيت النبوة نعيرها كلنا الاهتمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يفعل شيئا بمقتضى البشرية ومقتضى رسالة الرحمة التي بين يديه، ينبغي أن تتولد فينا هذه الطاقة لنكون نطبق ولنقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أكلنا، في شربنا، فيما نستطيع. هذا الموقف أيضا كما يعلمنا الزهد، يعلمنا عدم الإسراف، عدم الإكثار من المأكولات والمشروبات، أيضا يعلمنا عدم الزيادة على المعدة، المعدة تأخذ الشيء الذي يقبلها والشيء المعقول، فلا الإسراف محبوب ولا الزيادة فيه محبوبة، إنما على الإنسان أن يأخذ بما يراه من أمور التي تعينه في الأكل والشرب بما يستطيعه جسمه ليكون في باقي أيامه. لو تنظرون اليوم يطالعنا الناس ببعض البرامج من أجل يعني ما يكون لتخفيف الجسم، ما هي البرامج؟ أكثرها تعود للصيام، أكثرها تعود لما يسمى بالصوم المتقطع. هذه جاءت حكمة من الرسول صلى الله عليه وسلم قديمة، وهي ما نسمعه الآن. الإسراف أخواني غير مبرر لدى الإنسان، فلو مثلا قد يزيد في بيوتنا كثير، لكن ما الذي نفعله؟ هو أننا نهدي من الجيران، نحاول أن نكرم هذه النعمة وأن نوصلها إلى مستحقيها في جميع الحي. ولذلك هذه دور عظيم وهذه رسالة عظيمة للجيران، أننا نأخذ هذا الموقف، أولا نطبقه على أنفسنا في باب الزهد والأكل داخل البيت، ثم نهدي جيراننا ما نستطيع أن نهديهم بهذا الموقف. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا أن يجمعنا في جنات النعيم، أن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا العفو والعافية، وأن يرزقنا الخير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوا

حين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله، إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. رواه البخاري. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله، صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: الكسب الحلال،
4: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
3: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
4: فلا إفراط ولا تفريط
3: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
4: الكسب الحلال.
3: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
4: الكسب الحلال،
3: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم عالي القرني، وإخراج ساري جبرة.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني
2: عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث في صحيح البخاري. الله سبحانه وتعالى حليم رحيم بعباده، يحب لهم الخير. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الله به خيرا عظيما ونفعا كثيرا يفقهه في الدين، فيمنحه العلم الشرعي الذي لا يدانيه خير في هذا الوجود في فضله وشرفه وعلو درجته، لأنه ميراث الأنبياء الذي لم يورثوا غيره. وجاء قوله خيرا نكرة ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم أيضا، لأن المقام يقتضيه. قضى الله أنه لا مساواة بين من علم ومن لم يعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي العلم رفعة لأهله عند الله تبارك وتعالى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهنيئا لأهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. صححه الألباني رحمه الله. وفي الحديث فضل العلم وفضل تعلمه، وأن العلم الشرعي أشرف العلوم إطلاقا لعلاقته بالله عز وجل. وفيه أن الفقه في الدين من علامات خيرية المسلم. كن عالما في الناس أو متعلما أو سامعا فالعلم ثوب فخاري. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. قال أبو هريرة: حجة مبرورة تكفر خطايا سنة. المبرور قيل هو الذي لا يقع فيه معصية. وقد جاء من حديث جابر مرفوعا: إن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام، وعند بعضهم إطعام الطعام وإفشاء السلام. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي، إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. الرفث روي عن ابن عباس أنه قال: الرفث ما روجع به النساء. وقال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. قال الحافظ: الرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والأصبهاني. وعن ابن شماسة رضي الله عنه قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم وغيره أطول منه. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. فقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورواته ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال:
لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه البخاري وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال عبر الهاتف ولقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة أصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: هذا السائل يقول سؤالي عن الزكاة، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة شيخ محمد؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأموال التي تجب فيها الزكاة هي الذهب والفضة وما قام مقامهما من الأوراق النقدية. ثالث، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. الرابع، سائمة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. الخامس، عروض التجارة، وهي كل مال أعده الإنسان للبيع والشراء من أي جنس كان. واختلف العلماء رحمهم الله في أمور أخرى كالعسل ونحوه. وأكثر ما يتداوله الناس من هذه الأموال هو الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية وعروض التجارة. هذا في الحاضرة، أما في البادية فأكثر ما يتداولون سائمة بهيمة الأنعام. وعلى هذا ينبغي أن نعلم أن الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما على أي حال كانتا، لأن الأدلة الشرعية وردت بوجوب الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل. فتجب الزكاة في الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، سواء أعد الإنسان لحاجته كإنسان يجمع مالا ليبني له بيتا يظله، وإنسان يجمع مالا ليتزوج به، وإنسان يجمع مالا ليستغني به عن الناس، وإنسان يجمع مالا ليتجر به. فالزكاة واجبة في الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما على كل حال. ومن ذلك الحلي الذي تلبسه المرأة للزينة أو للمضاهاة أو تخزنه متى دعت الحاجة إليه، استعملت أو باعته وأنفقت منه على نفسها لعموم الأدلة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بدون تفصيل. أما عروض التجارة فهي كل ما أعده الإنسان للتجارة، سواء كان ذهبا أم فضة أم ألبسة أم أواني أم أخشابا أم معدات، كل شيء أعده الإنسان للتجارة ففيه الزكاة. لكن أحيانا تكسب التجارة كالعقارات مثلا، الأراضي والدور وما أشبهها، فلا يستطيع الإنسان أن يبيعها لأنه لا طالب لها، وتبقى في يده سنة أو سنتين أو أكثر. فما العمل في مثل هذه الحالة؟ نقول العمل إن كان عند الإنسان سيولة نقدية فإنه يقدر هذه العقارات وهذه المعدات وغيرها، يقدرها عند وجوب الزكاة بما تساوي من قليل أو كثير، ثم يخرج زكاتها وهي ربع العشر مما عنده من النقود. وإن لم يكن عنده سيولة نقد فإنه يقدر قيمتها كلما وجبت الزكاة، أي كل سنة، ثم يقيد مقدار الزكاة وهي ربع العشر، فإذا باعها أخرج الزكاة عما مضى.
2: جزاكم الله خيرا. السائل يقول: من كان عنده عمارة يؤجرها هل فيها زكاة؟
3: ليس في العمارة زكاة لأنها معدة للبقاء لا للتجار بها، ولكن الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول، فإن لم يتم عليها الحول بأن كانت الأجرة تقدم وينفقها المؤجر قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليه في الأجرة، لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الحول.
2: نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: من هم أهل الزكاة، وهل يجوز أن أعطي أخواتي وإخواني من زكاة مالي؟
3: يجوز أن تعطي إخوتك وأخواتك من زكاة مالك إذا كانت نفقتهم لا تجب عليك، إن كانت نفقتهم تجب عليك فإنه لا يحل لك أن تعطيهم من زكاة مالك، لأنه يجب عليك أن تسد حاجتهم بمالك غير الزكاة. وأما أهل الزكاة فإننا نؤجل ذلك إلى حلقة قادمة لأن الكلام فيه يطول.
2: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول

فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا

واتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لتكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات

يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أردت

تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا

بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. رواه البخاري. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية. فأشارت برأسها، أي نعم. فقمت حتى علاني الغشي، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبناه واتبعناه، هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم قصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: شوقتنا الآثار للأعيان، وأثارت كوامن الأشجان، رب حرف أغناك عن صفحات، رب رمز كفاك عن تبيان، ولكم في مدينة المصطفى من ذكريات تفيض بالإحسان، ربما شاقت النفوس إلى الماضي وما فيه من جليل المعاني. أول عاصمة في تاريخ الإسلام، وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، إليها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من مكة بعد الأذى الذي لاقاه مع المسلمين من زعماء قريش، وفيها بنى أول مسجد ويضم قبره الشريف. الحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: نتحدث اليوم عن الحجرات وبيوت الصحابة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حدثنا عن هذه الحجرات وبيوت الصحابة.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قد سمعنا هذه المقدمة الرائعة الجميلة منك أخي الأستاذ أحمد، ونستعرض هذه الحجرات. وحين نتكلم عن هذه الحجرات التي هي منازل خير نساء العالمين، نساء محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين التي سبقنا بالفضل رضي الله عنهن جميعا، فإن الكلام عن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يتطرق الذهن إلى أنه بيت بالمصطلح الحالي من عدة غرف ومن مرافق ومن اتساع، وإنما هو عبارة عن حجرة، غرفة واحدة بمقاييس زماننا هذا لا تتجاوز 3.5 متر إلى 4 متر، وأمام هذه الغرفة مقر صغير، ممر صغير لا يتجاوز المتر، ففيه باب خارجي وباب داخلي. كل حجرات نبينا، زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم التسع، هذا شأنهن، باعتبار أن خديجة رضي الله عنها في مكة عاشت وماتت رضي الله عنها. هذا البناء البدائي المتواضع جدا سبيله سبيل من أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا في حقيقتها أنها دار ممر ودار مقيل، وأنها كالراكب يستظل تحت ظل شجرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وأسس المسجد كما تفضلت أخي الأستاذ أحمد، المسجد النبوي، أقام عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد، وحتى بنى حجرتين اثنتين لزوجتيه اللتين كانتا على عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. هذا البناء عبارة عن جريد من النخل يحيط بحائط هذه الغرفة، وكذلك السقف من جريد النخل، والأبواب إنما هي عبارة عن ستائر فقط ثقيلة من مسوح الشعر. زوجات رسولنا عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا الفضل الذي اختاره الله لهن رضين بهذه الحياة وبهذه البيوت، وظاهر الأمر أنهن يعيشن حياة الفقر، لكن الواقع يعيشن حياة الغنى المعنوي والديني. الله. نعم، وإلا حولهم يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات كذلك يستمعون، حولهن رضي الله عنهن منازل الأنصار، الدور الواسعة والنخيل الذي يحيط بهذه الدور، والعريش الذي يبرد بالماء، وسائر الأطعمة والملابس وكل ما يحتاجن، لكنهن رضي الله عنهن أغنى الناس بهذا الغنى المعنوي إن صح التعبير. في هذه الحجرات المتواضعات يأتي جبريل سيد الملائكة، ينزل بالوحي على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرات آيات الله والحكمة تتلى. الله. في هذه الحجرات القدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب ولم ينقل أبدا أن واحدة من أمهات المؤمنين أنها تضجرت من هذه العيشة ومن هذا البيت الضيق. الله. أبدا لم ينقل أبدا، لأنهن شرفنا واختارهن الله لخير خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
5: اللهم صل وسلم.
4: أول هذه الحجرات وهي الحجرة الباقية التي يعني لم تزل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، حجرة عائشة أم المؤمنين. باقي الغرف والحجرات سنذكر مكانها ووصفها، لكنها كلها أزيلت في توسعة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. الحجرة هذه الباقية هي حجرة عائشة، أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. في حجرة عائشة مرض صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وتوفي بها ودفن بها، إلى جانب بعد ذلك دفن صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. مكان حجرة عائشة للقائم في الروضة الشريفة مستقبلا القبلة تكون على يساره مباشرة، وللزائر الذي يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تكون أمامه، لأن القائم الواقف للزيارة يكون في مكان حجرة حفصة.
5: نعم.
4: فحجرتها عائشة رضي الله عنها مطلة على الروضة الشريفة، الروضة الشريفة تكون غربية، وجنوبها كما أسلفنا حجرة حفصة، وشمال حجرة عائشة رضي الله عنها شمالها حجرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه تشملها المقصورة المملوكية والتي يعني جددت في أزمان متوالية. شرق حجرة عائشة حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد ذلك لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته رضي الله عنهن بأمهات المؤمنين، كانت حجرات تبنى لكل زوجة يبني بها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
3: نعم جميل. هذه الحجرات شيخنا الفاضل يعني كانت في البداية للسيدة عائشة كما ذكرتم.
4: نعم.
3: وبعد ذلك أصبحت 5 حجرات إلى أن وصلت 9 حجرات.
4: نعم، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهن.
3: جميل.
4: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم كلما تزوج واحدة بنى لها حجرة، حجرة فقط، فلكن يقال عنها مصطلح يعني مجازا أنها بيت فلانة وبيت فلانة، وإلا هو حجرة. فكانت بعد ذلك حجرة سودة بنت زمعة كما بينا مكانها، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها صلى الله عليه وسلم في 3 للهجرة، وقد كان بذلك تشريفا وتعظيما لعمر بن الخطاب، كما كان تشريفا قبله وتعظيما لأبي بكر رضي الله عنه بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بهم رضي الله عنهم.
3: جميل. سنذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن الحجرات وبيوت الصحابة. فاصل ثم نواصل.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. المدينة المنورة هي ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة، وهي المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الأمة الإسلامية ودفن فيها، تشتهر بالمسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة، وتتميز بأجواء استثنائية ومليئة بالروحانية، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي، ويستشعرون الطمأنينة والسكينة في كل زاوية، إلى جانب الأجواء الروحانية يمكن للزوار الاستمتاع بجولات في الأماكن الأثرية التي تروي تاريخ المدينة العريق. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني هذه الحجرات كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، ويعني كانت أول حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة، وهي موضع الخوخة، تدعى خوخة عمر، ثم تليها حجرة عائشة سيدة عائشة وهي موضع القبر، وبعدها حجرة السيدة فاطمة في الصدر عند باب جبريل، وبعدها حجرة أم سلمة، آخر الحجرات حجرة جويرية رضي الله عنها.
4: نعم، نستكمل حديثنا الذي سبق ونتمه بأننا قد ذكرنا حجرة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق التي توفيت في 45 بعد الهجرة، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. من هذه الحجرات حجرة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة،
5: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين لصدقاتها وعطفها على الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها بعد شهرين فقط من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة. مكان حجرتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الآن حجرتها في المكان في يعني للزائر الآن إذا جاء في ما يسمى بدكة الأغوات. هذه دكة الأغوات تكون شمالي الحجرة النبوية التي فيها القبور.
2: نعم.
1: أمامه يكون حجرة فاطمة، مكان حجرة فاطمة. فحجرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها شرقي حجرة فاطمة، يعني للمصلي في دكة الأغوات تكون داخل المقصورة إلى اليسار وخارج المقصورة شيئا منها أيضا. هي قريبة من باب جبريل الحالي، لأن أبواب المسجد النبوي من الجهة الشرقية على يسار المصلي البقيع، باب البقيع وباب جبريل وباب النساء.
2: نعم.
1: فهي قريبة من باب جبريل.
2: جميل.
1: وأيضا من باب النساء لكون هذان المعلمان قريبا. من الحجرات حجرة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها رملة وأبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، خطبها صلى الله عليه وسلم وقد كانت في الحبشة مع المهاجرين المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، فأبلغها النجاشي بنفسه ملك الحبشة خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم والدها أبو سفيان رضي الله عنه، وأنقد المهر من عنده رحمه الله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن تزف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوها أبو سفيان وقد كان كافرا حينها، لكنهم يعلمون عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على بنته مع العداوة اللي بينهم يا أخي الكريم، مع العداوة التي كانت بينهم، لكنه رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته، قال هو الفحل لا يقرع أنفه، وهذه كناية عند العرب.
2: نعم.
1: مكان حجرتها رضي الله عنها في الجهة الشمالية من المسجد، شمال حجرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعني في مكان دكة الأغوات تقريبا. الأغوات هم خدام المسجد النبوي. من هذه الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت محمد صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل فيها الوحي والآيات والحكمة، حجرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق. هذه قالت عنها عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت هي أعظم امرأة بركة على قومها.
2: الله أكبر.
1: لما نبينا عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وغنم وانتصر وأسر، كان من ضمن السبايا هذه المرأة الفاضلة بنت سيد بني المصطلق، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شاءت فإنه يعتقها ويتزوجها ويكون ذلك مهر لها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، كل من كان في يده أسير أطلقه مباشرة، قال هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوه، فكانت أعظم امرأة بركة على قومها. كان منزلها في الجهة الشمالية الشرقية، وإذا قلنا الجهة الشمالية الشرقية فإنها تكون على يسار وخلف قليلا المصلي المتجه إلى القبلة في دكة الأغوات. توفيت رضي الله عنها في سنة 50 للهجرة. من هذه الحجرات المباركات يا أخي الكريم حجرة صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من أكبر زعماء اليهود. وقعت صفية أسيرة في يد المسلمين في غزوة خيبر، رق لها صلى الله عليه وسلم وخيرها فاختارته رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام، كانت دارها قريبة أيضا من الجهة الشمالية الشرقية، لأن سائر كل هذه تكون على خارج المسجد، كل هذا كان خارج المسجد في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني جزء من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. من الحجرات المباركة أيضا حجرة ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يأخذها، أن يأتي إلى مكة في السنة التالية لصلح الحديبية سنة 7 هجرية. دخل عليها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في وادي سرف، والمسمى عندنا نحن المكيين الآن بالنورية، وقبرها على يسار الخارج من مكة الآن، على يسار الخارج من مكة المكرمة، ولا يزال معروف. دخل بها صلى الله عليه وسلم في نفس في المكان هذا، ثم عاشت بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وماتت في نفس المكان، وهذا شيء من عجيب المصادفات وغريبه، ماتت في نفس المكان الذي دخل بها صلى الله عليه وسلم فيه في سنة 51 هجرية، يعني بعد نحو من 42 سنة. من الحجرات حجرات أمهات المؤمنين حجرة زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية القرشية. كناها صلى الله عليه وسلم بطويلة اليد، وكان نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن تظن أن طول اليد هو الطول المادي الواقع، فكل واحدة تمد يدها في الجدار وترى هي أطول ولا فلانة وهي أطول ولا فلانة، ولكن تبين بعد ذلك قصد محمد صلى الله عليه وسلم في أن أطولهن يدا، يعني أكثرهن صدقة، تبينت بعد وفاة زينب، لأن الفقراء فقدنا عائلا فقدنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. مكان غرفتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. هذا تقريبا هو يعني عرض سريع لحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تلك الحجر التي كان صلى الله عليه وسلم يدخل بزوجاته ويقيل ويبيت بحسب يعني هذه ثم هذه ثم هذه رضي الله عنهن جميعا.
2: نعم، جميل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة مثالية في جميع مجالات الحياة، وفي مجال سكنه لم يبني قصور فخمة، وإنما بيوتا متواضعة باللبن والجريد متقاربة في المساحة والارتفاع، وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة ومدخل كما ذكرتم.
1: نعم.
2: مدخل صغير أبوابها شارعة في المسجد وعليها المسوح من الشعر، يعني من الشعر عفوا.
1: نعم.
2: يعني كانت كلها مثالية وبسيطة، وتدل كما ذكرتم أنهم قوم تركوا الدنيا.
1: صحيح.
2: وبحثوا عن ما يستقر فيه الإنسان من الآخرة.
1: صحيح.
2: وهي دار السكن والقر.
1: نعم. هذه النفوس العظيمة يا أخي الفاضل من أمهات المؤمنين، أنهن لم يلتفتن إلى زخارف الدنيا، ولو طلبت إحداهن شيئا من متاع الدنيا لمتعها صلى الله عليه وسلم ولا أعطاها، لكن ذلك لا يتفق مع منهاج النبوة، لكان أعطاها ثم سرحها طلقها، لأنه لا ينبغي أن يكون بيت نبوة وبيت دنيا معا. فلذلك يعني حتى جاء هذا في هذه إشارة في القرآن الكريم أنه صلى الله عليه وسلم لو أرادت إحداهن الدنيا متعها وسرحها.
2: نعم. ننطلق إذن من هذا الجانب إلى بيوت الصحابة سيدي الفاضل.
1: نعم. بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا من مهاجرين وأنصار كانوا يتنافسون في أن يملك أحدهم دارا لصيقة بالمسجد النبوي، أو أقرب ما تكون إلى المسجد النبوي، ليقترب من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الدين، وتأتيه الآيات غضة طرية يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الخلق، يتعلم منه فرائض الدين، يجعله قدوة في كل شأنه، حتى أنهم كان أحدهم يشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن ذهب إلى يعني خارج المدينة، يأتي مسرعا حين يعود ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعينيه. من هذه الدور أول الدور بركة بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج غذاؤك، هذا البرنامج الذي يطل عليكم مستمعين الكرام. من خلال هذا البرنامج نناقش العديد من المواضيع التي تخص التغذية وتنوع الغذاء والسعرات الحرارية والعديد من المعلومات الصحية التي من خلالها ينعكس على وتنعكس علينا في أجسامنا بدنيا وصحيا. ومعنا دائما وأبدا ضيف حلقتنا الثابت الأستاذة جمانة جلال، وهي أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله أستاذة جمانة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج غذائك، وعنواننا اليوم هو تقسيم الأغذية. أعتقد اليوم الموضوع إن شاء الله سيكون قوي وثري، لعلنا من خلال حلقة اليوم نحاول أن نعرف كيف ننوع في غذائنا. ماذا يعني الكربوهيدرات؟ ماذا يعني البروتينات؟ ماذا تعني الدهون، الألياف؟ جميع هذه الأشياء سنناقشها إن شاء الله في حلقة اليوم من هذا البرنامج.
1: صحيح، وخلال حلقة اليوم إن شاء الله بإذن الله حنعطي كمان أسرار للناس اللي بدهم ينقصوا أوزانهم أو إنقاص الوزن عندهم، أسرار الحركة. تابعونا حتعرفوا بالضبط خلال اليوم إيش السر اللي راح نقوله خلال الحلقة.
3: جميل.
1: أولا طبعا إحنا حلقتنا الأولانية، أول حلقة عملناها هي عن السعرات الحرارية.
3: عرفت
1: بالضبط إيش يعني سعر حراري، هو وحدة قياسية، وإنه إيش مقدار كمية السعرات الحرارية اللي بناخدها خلال أكلنا. كرجل يبغاله 2500 كالوري، كمرأة يبغالها من 1800 إلى 2000 كالوري، وتختلف على حسب إذا هي حامل أو مي حامل، أو إنه الرجل إذا كان هو بيعمل أعمال شاقة ما إلى ذلك.
3: أيضا المعادلة التي ذكرناها في أول حلقة، نعم،
1: اللي هي الوزن الحالي في 24 ساعة في 1.1 أو 1.2 أو 1.3
3: حسب المجهود.
1: يرجعوا مضبوط، يرجعوا للحلقة اللي موجودة في حسابنا في التويتر اللي مسجلة، يقدروا يحصلوها أو يحصلوها في الحساب تبعك اللي هو حساب أستاذي.
3: أكيد.
1: أستاذ إبراهيم، أو حسابي الخاص جمانة جلال. فالحلقة اليوم بالنسبة للتغذية، التنوع الغذائي اللي بيصير عندنا، دائما نسمع مصطلح كربوهيدرات ومصطلح بروتينات ومصطلح الدهون ومصطلح الألياف. معظم المصطلحات اللي معروفة ومتعارف عليها هي الألياف والدهون. أكثر شيء نسمعها دهون دهون دهون أو ألياف، ما حد عارف إيش هي الكربوهيدرات وما حد عارف إيش هي البروتينات. ممكن في ناس يقول لك البروتينات هي كل شيء منها لحوم، بس أنت عارف إنه البروتينات تنقسم إلى بروتينات نباتية وبروتينات حيوانية. البروتينات النباتية يدخل فيها العدس، البقوليات، كمان يدخل فيها
3: الفاصوليا، ممكن يكون من
1: الفاصوليا من الأشياء البروتينات النباتية. كمان أي شيء سبحان الله يجي فيه ألياف، سبحان الله يجي فيه في كميات من البروتينات مخفية بوجود الكربوهيدرات. كمان البروتينات في داخلها، البروتينات ما في شيء اسمه بروتين صافي. دائما اللحم لما نجي بدنا نقطعه في وقت التشريح تبعه، تيجي تحصل اللحمة فيها اللحم، فيها نسيج مائي، فيها كربوهيدرات بعض الأحيان، فيها الدهون موجودة يعني مخفية. فما في شيء اسمه غذاء متكامل اسمه بروتين خالص. وإحنا قلنا من الحلقة الماضية إنه هي تكلفنا 4 سعر حراري، كيف الجسم يتعامل معها أو كيفية هضمها، هذه لحالها حلقات نقدر نتعامل فيها نشرح بالضبط عملية الهضم.
3: الهضم الخاص بالبروتين أم الهضم بشكل عام؟
1: بالبروتين.
3: بالبروتينات.
1: بالبروتين هنعملها حلقة كاملة متكاملة ما إلى ذلك للبروتينات، وإيش الواحد مثلا في أمراض دائما نسمعها زي مثلا أمراض النقرس أو الناس اللي عندهم كلى، كيف إنه مفروض يتجنبوا البروتينات وليش يتجنبوها، هنعرفها في حلقة الحالة خاصة. نرجع لتقسيم الأغذية. أخذنا البروتينات وكفيناها إنه البروتينات تحتوي على بروتينات نباتية وبروتينات حيوانية. نروح كمان نقول للكربوهيدرات. الكربوهيدرات هي زي ما يقولوا المعادلة الصعبة. دائما لما نجي بدنا نتكلم على الكربوهيدرات كثيرها ممكن انه يعرض الانسان لمخاطر جدا كثيرة وقليلها ممكن يعرض الانسان كمان لمخاطر.
3: يعني هي محتاجة وزنية.
1: هي محتاجة وزنية. كل الأغذية عموما محتاجة وزنية. الكربوهيدرات هي أعلى قائمة من قائمة الأغذية اللي موجودة عندنا في الأرض. أي حاجة تنبت من الأرض تعتبر كربوهيدرات. أي شيء في نهاية خلاصة تكوينه اللي هو الكربون والهيدروجين يجي اللي هو كربوهيدرات. عشان كده اسمها كربوهيدرات. في تقسيم منها كربوهيدرات معقدة وهي الأفيد والأفضل اللي هي تجيك مع قشرتها، يعني مثلا زي الأرز الكامل، عندك الشوفان الكامل، عندك حبات الشعير إنها تكون كاملة مع قشرتها. هذه الأشياء منها تعطينا ألياف ومنها تعطينا الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي موجودة في الحبة نفسها، ومنها تعطينا الكربوهيدرات السكر اللي بيساعدنا على تحريك أعضاءنا الداخلية أو تحريكنا عموما أو ينتج طاقة. ودائما يقول لك الكربوهيدرات هي أسهل تفكيكا في أجسادنا، يعني ما تاخد وقت طويل في عملية الهضم، تحتاج أنها تاخد أوقات جدا بسيطة. عشان كده يقول لك كل سكر إذا أنت تعبان، بس هذه تريك، هذه خدعة للجسم أنك أنت ممكن ترفع الطاقة بشكل سريع لمدة ساعة وفجأة تهبط الطاقة ويصير في صراع في الجسم انه يطالبك انك انت تاكل اكثر. فاحنا لازم نقول انه الكربوهيدرات المعقده افضل للانسان او افضل للجسم انه ياخذها. يعني مثلا اذا اكلت ارز حاول انك انت تاخذ الرز كامل، اذا اكلت حبوب القمح حاول انك انت تاخذها كامله. في ناس ممكن يتحسسوا من القشره، يقول لي جمانه انا ما اقدر انه اهضمها او انه الله يكرمك تخليني ادخل الحمام. بس هذه فائدتك بتنظف جسمك أول بأول. فلازم ننتبه إنه الكربوهيدرات المعقدة إنه أخذناها زي مثلا حبوب القمح الكامل أو الأرز البني أو الخبز البني، يعني الخبز إنه يكون كامل مع الشوفان مع النخالة حقته، هذه من الأغذية اللي جدا ممتازة إنها تعطينا فيتامينات وأملاح معدنية وكربوهيدرات وما تهضم في جسمنا بطريقة سريعة بحيث إنها تحرق أجسامنا أو إنها تتكون في أجسامنا وتتخزن، لا، تساعد على الهضم وتساعد على تنظيف الجسم داخليا.
3: جميل.
1: بعدين
3: تفضلي. كنت بقول لك انه يعني هل يعني مثل هذه الاشياء هي الكربوهيدرات المعقده تماما، يعني في اقسام ثانيه صح؟
1: عفوا،
3: في اقسام ثانيه، في اقسام ثانيه للكربوهيدرات ولا احنا الان
1: نتكلم؟ الحين انا جايتك في الكلام. طيب. عندك الكربوهيدرات البسيطه. الكربوهيدرات البسيطه هي كل شيء يتحلل في جسمنا ويتحول الى دهون، يعني السكر، أي شيء أبيض، السكر عندك يتحول إلى دهون، هذا يعتبر من الكربوهيدرات البسيطة. الحلويات بكافة أنواعها تعتبر من الكربوهيدرات البسيطة. في terms في الإنجليزي يقول لك it's empty calories أو empty nutrients. empty nutrients معناها أنه خالي من المواد المغذية، يعتبر كمادة مخزنة للجسم، يخزنها الجسم على سبيل الدهون، يخزنها الجسم على سبيل طاقة سريعة إنه يحرقها. فأنت يفضل إنك أنت تبتعد عن الكربوهيدرات بالرغم إنها طعمها حلو، بالرغم إنها هي الجسم يحاول إنه يأخذها قد ما يقدر أو يطالبك إنك أنت تأكل شيء حلو، يسموها إيش sweet tooth، إنه الواحد عنده سن حلو إنه يطلب الأشياء الحلوة أول بأول. فهذه ترجع لأجسامنا وترجع لعملية إيش الاختيار الغذاء. فإحنا نحاول نبعد عن الكربوهيدرات البسيطة اللي هي زي السكر، زي الدقيق الأبيض، زي الأرز من غير قشرته، زي حتى لو إننا أكلناها نحاول نقلل في الكميات اللي ناكلها، أو إذا أكلناها ممكن نضيف لها ألياف خارجية، زي دحين العيش بدأ يحطوا له نخالة، الأرز بدأ إنك أنت ممكن تأكل معه سلطة، إذا أكلت مثلا عندك الخبز ممكن إنك تضيف له شرائح من الخضار بحيث إنك أنت تزيد الألياف فيها وتعادل كمية الكربوهيدرات اللي أنت تدخلها في جسمك.
3: مثل بعض السندوتشات الخفيفة أتوقع اللي تحتوي على الخبز بالإضافة إلى بعض السلطات، يعني مثلا بالإضافة قد يكون معاها مثلا اللي احنا نسميها طعمية، هذه تدخل ضمن ايش؟
1: هذه تدخل اهم الكربوهيدرات البسيطه اللي على طول الجسم يخزنها. لا تنسى ان الطعميه هنا احنا قليناها القلي معناه انه انت دخلت فيه كميه دهون دخلتها في اجسامك، والدهن دحين حنتكلم فيه يعني في دهن حميد وفي دهن لا يفضل انك تتجنبه طيب. يعني دهون مشبعه ودهون غير مشبعه. ابغى اكمل لك حاجه يا استاذ الفاضل بالنسبه للكربوهيدرات. الكربوهيدرات احنا بنقول يا جماعه حاولوا انكم تتاخذوا او تبتعدوا عن الكربوهيدرات البسيطه يعني زي الدقيق الابيض. اذا انت اضطريت انك انت تاكل دقيق ابيض ممكن انك تحط معاه فسفس، تعرف حبوب الفسفس هذه، او الكتان، حبوب الكتان ممكن انك انت تضيف معاها النخاله، ممكن انك انت تاخذها كاضافات كسلطه او زي ما انت تفضلت السندوتشات الخفيفه يحطوا معاها سلطات، يحطوا معاها خضروات قد ما نقدر، يا خيار طماطم خس نحطها مع الخبز نفسه بحيث انه يعطينا الياف ويعطينا في نفس الوقت كميه من الكربوهيدرات اللي احنا اخذناها اللي هي الطاقه اللي بتشغل الجسم.
3: أستاذة بس يعني زي مثلا جاء في بالي العيش المصري، هذا يصنف ضمن إيش العيش
1: اللي يصنف ضمن الخبز اللي هي الكربوهيدرات المعقدة. ليش؟ لأنه هم استغلوا الدقيق الأبيض وخلطوه مع الدقيق البني اللي هو كامل الحبة وحطوا فوقه النخالة، هذه تعتبر من الألياف وساعد انه يكون عندك كربوهيدرات، الجسم اداها طاقه وادتنا كميه من الالياف انها
3: اذا يفضل اكل بعض السندوتشات من العيش المصري يعني جيده.
1: ممكن او ممكن يعني من غير تصنيف الواحد يقدر يغير، ممكن عندك الخبز دحين في شركات كثير بداوا يتنافسوا انهم يضيفوا الحبوب ما بين زي مثلا حبوب الكتان، حبوب الفسفس هذه تبع الشمس حبوب الكاملة مثلا اللي ممكن تنحط زي عندك في حبوب صغيرة ما لا أذكر اسمها الآن لكن anyway هي بتنضاف ليها الحبوب بشكل عام إنها بتزيد قيمتها الغذائية وبتزيد كمية الألياف فيها وبتزيد كمية الفيتامينات والأملاح المعدنية. بالنسبة للسمنة، السمنة تحتاج شيء متكامل، ما تحتاج إنها بس كربوهيدرات، تحتاج
3: هناك تنويع
1: مظبوط، تحتاج كربوهيدرات وبروتينات. احنا تكلمنا عن البروتينات وتكلمنا عن الكربوهيدرات الان
3: بس عندي سؤال بسيط معلش سؤال بسيط في الكربوهيدرات البسيطه، انت ذكرت ان من ضمنها الحلويات.
1: نعم
3: الحلويات مداها كبير جدا ووسيع، هل نقدر نحدد شيء معين ولا هو في كامل الحلويات؟
1: كامل الحلويات تدخل في قائمة السكريات البسيطة اللي تتخزن في الجسم على شكل دهون. للأسف الشديد احنا بنرفع السعرات الحرارية لأجسامنا بإدخال كمية من الكربوهيدرات اللي هي هذه البسيطة زي مثلا السكر، الحلويات اللي فيها الكريمة، الكيكات، الأشياء دي صحيح طعمها حلو يا جماعة والجسم يتفاعل وممكن يكون في بهجة للجسم انه بيدخل الكربوهيدرات، لكن هذه البهجة مؤقتة. إذا أنت ما بتتحرك كويس وما بتحرق كمية الأكل، يعني ترى على فكرة كمية اسم كلمة تحرق ما هو كلمة مناسبة. الجسم لا يحرق، الجسم يحفز على تفكيك الخلايا وتفكيك المادة الغذائية وتحويلها إلى نهايتها كربون وهيدروجين وثاني أكسيد الكربون اللي هي بتطلع بالتنفس. لكن إحنا نقول terms أو كلمة متعارف عليها اللي هي حرق، حرق كاملة. فإحنا ناخذ هذه الكربوهيدرات وناخذ البروتينات عشان خاطر نكون الخلايا، إذا عندنا صار قاعدة متكاملة من الطاقة والبروتينات اللي بتعطينا تكوين للميتابوليزم تبعنا، تحفز الأنزيمات اللي موجودة في أجسامنا، الخلايا كيف تتكون في أجسامنا كلها تحتاج بروتينات، كل شيء في جسمنا حتى الشعر، تخيل إنه الشعر والأظافر يدخل في تكوين البروتينات. فنرجع ما خلصنا البروتينات والكربوهيدرات وبعدين نروح للدهون. الدهون يا جماعة نحاول نقللها قد ما نقدر. ليش نقللها قد ما نقدر؟ أنت تقدر تأخذ إلى 20% من أكلك خلال اليوم دهون، بس ناخذ الدهون الحميدة، يعني مثلا الدهون اللي أصلها نباتي. كل ما كان الدهن أصله نباتي كل ما كان جودته وعملية هضمه في أجسامنا لها فائدة أعلى.
3: زي إيش طيب أستاذة؟
1: زي زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت الكانولا، في زيت القطن، الزيت الحار، يعني في أنواع كثيرة من الزيوت موجودة في الأسواق ومتوفرة، ما هي غالية يعني حتى إحنا نقول يا جماعة لا لازم تأخذوا لي شيء غالي، لا الزيوت النباتية موجودة ومتوفرة وسعرها جدا أفوردبل، يعني سهلة إنه الواحد يشتريها.
3: كويس.
1: طبعا نروح للزيوت النباتية قد ما ناخذ أو إنه يكون أصلها نباتي، زيت زيت الزيتون زي ما قلنا، زيت القطن، زيت السمسم، زيت النارجين، هذه كلها دهون حميدة يفضل إنه يتعامل فيها الجسم بشكل سلس وبسيط. لكن إذا رحنا للدهون اللي هي مأخوذة من أصل حيواني زي عندك السمنة، عندك الزبدة، هذه الأشياء ممكن إنها تؤثر على جسمنا بالسلب إذا أخذناها بكميات كبيرة. الجسم ما يصرفها بسهولة، تصير ممكن إنه تحك تكون لنا الكوليسترول اللي مو حميد في أجسامنا، ترفع الكوليسترول في أجسامنا، ممكن تعرض للناس اللي يكون أوزانهم جدا كبيرة إلى نوع من مشاكل صحية زي مشاكل القلب، مشاكل الرئتين، عدم التنفس مع الوزن العالي، مشاكل إنه الواحد يعرض للسكري، هذه كلها أشياء من عدم توازن الأغذية.
3: بالنسبة لي يعني جاء في بالي الزبدة التي توضع مع الذرة بعض الأحيان، الذرة الطازجة، هذه هل هي تصنف ضمن الدهون الحيوانية؟
1: أول حاجة أنت شكلك تحب هذه الذرة صح؟
3: والله هي لذيذة صراحة. أكيد.
1: تعتبر ترى على فكرة أنا أقول لك سر، دحين الجسم أول ما يأخذ هذا الذرة يعتبر فيه ألياف عالية، أي شيء فيه ألياف عالية سبحان الله تسحب الدهون معها، فأنت لما تيجي بدك تفكر في عملية الكيمياء كيف جسمك يتعامل مع الشيء، إذا أنت أخذ كوب الذرة الكوب كبير وحطيت ملعقة صغيرة من الزبدة عليها، أنت بدي الطريقة نكهت المادة الغذائية اللي أنت بتأخذها، يعني طعم الزبدة بينكه الذرة، فتقوم الجسم كيف يتفاعل معها، يقوم يبدأ يهضم الذرة، يبدأ يخرج البروتينات اللي موجودة منها لأنها موجودة تحت الألياف، موجودة تحت الغطاء حق بشرة الذرة في كمية من البروتين، بعدين ياخذ الكربوهيدرات منها، الألياف اللي بتطلع اللي هي القشرة حق الذرة تعمل على سحب الدهون الله يكرمك في وقت الإخراج. ففي طريقة إحنا نوازن، بس طبعا إذا زاد الشيء عن حده، يعني مثلا زاد عندك إنك أنت استعملت كوب الذرة، أنت إنه الذرة أساسا في تكوينها سكريات يعني كربوهيدرات، فهي إذا إحنا زاد عن كوبين أو ثلاثة أكواب الجسم يتعامل معها كأنها مادة فائضة عنده ويبدأ يخزنها تحت الجلد على شكل دهون. عشان كده الإنسان أول حاجة يتخزن عنده في المناطق السهلة اللي هي منطقة البطن، منطقة الأفخاد، منطقة الظهر من فوق، منطقة الساعد اللي هو المعضد حق الساعد عندك يبدأ يتكون فيه مادة دهنية.
3: هذه الأماكن هي أبرز الأماكن اللي تخزن فيها أو تتخزن فيها البروتينات،
1: تتخزن فيها الدهون،
3: الدهون
1: الدهون تبدأ،
3: وبعد ذلك ممكن تحدث السمنة وال
1: مظبوط تحدث السمنة عندنا بطريقة جدا بشعة وتبدأ يتكون الجسم. بس الإنسان العاقل هنا يبدأ أنه يتحرك أول بأول، ما يصير في عنده تراكم للدهون في مناطق معينة، يبدأ يتحرك، على عدد أو على كمية الأكل اللي هو أكله. يعني بمعنى هو اليوم أخذ مثلا وجبة ثقيلة، يبدأ يزيد كمية الحركة عنده، يعني أقلها 45 دقيقة إلى ساعة ونص. دحين أنا حديك

0: في كمية من الأغذية من التنوع ما بين البروتينات، ما بين الكربوهيدرات، ما بين الألياف، ما بين الدهون الصحية. يعني مثلا ممكن ياخذ ساندويتش بينت باتر اللي هو زبدة الفول السوداني،
1: صحيح.
0: ممكن ياخذ مثلا عندك اللي هي الإنرجي بار. الإنرجي بار معناها اللي هي الأشياء أو يسموها الستيك، ما أعرف، ساعدني في الترجمة ساعات تبعتها.
1: ناسي والله انا الموضوع، بس انا لما قلت لي زبدة الفول السوداني، انا اتذكر مرة واحد من الشباب يعني كان يعمل سندوتشات بالجبنة مع زبدة الفول السوداني، جبنة سائلة مع ف
0: أها،
1: يعني دسمة بشكل ما تتوقعينه يعني.
0: هذه جدا دسمة، ممكن تزيد الوزن. غير كذا ممكن كمان نعمل اللي هي ساندويتش مثلا صدر الدجاج مع خضار، مع زيادة كريمة مثلا، أو مادة دهنية موجودة مع زبدة فلنفرض، وناكلها بعد التمرين مباشرة. هذه من الأشياء المحبذة إنه الواحد ياخذها إذا كان يبغى يزيد وزنه. يمشي 15 دقيقة، نبدأ نحفز الجسم ونيقظه داخليا، إنه نحفز الأعضاء الداخلية لاستقبال المادة الغذائية، وناكل على طول بعد التمرين. بعدين السر الثاني، إذا أنت بدك تحافظ على وزنك الحالي اللي هو أنت الآن عليه، 30 دقيقة تمشي 30 دقيقة، أو تلعب رياضة لمدة 30 دقيقة متواصلة. طبعا لازم إنه الدقيقة متواصلة، إنه القلب يكون اللي هو دقات القلب متواصلة لمدة 30 دقيقة.
1: إذن نصف
0: بعد
1: ساعة رياضة أو مشي.
0: مظبوط، براحتك انت، براحتك تقدر تختار اي شيء. ممكن انك انت مثلا ربة عائلة او سيدة ربة عائلة، وتقول لي جمان انا ما عندي وقت، اقول لها العبي انت واولادك، نط الحبل، اعملوها اكتيفيتي خاصة بالعائلة، اعملوها انشطة او وقت انه العائلة تتحرك فيه. حاولوا انكم انتوا تطفوا التلفزيون وتبداوا تتحركوا، تبداي تختاري مثلا رتم معين من الرياضات تنفذيها انت واطفالك. يكون هذا الوقت خاص بالعائله، جدا جميل. مثلا بدل ما احنا نجتمع يا جماعه على اكل وشرب، ممكن انك انت تجتمعي انت وصديقاتك في الممشى. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، صار الممشى متوفر في كل مكان يا
1: صحيح.
0: جماعه، تقدروا تمشي. يعني مشينا مثلا هذا النص ساعه، حافظنا على وزننا الحالي. اذا بدنا ننقص من اوزاننا او انقاص من اوزاننا،
1: طيب
0: نبدا
1: ممكن
0: نمشي.
1: ناخذ بعد الفاصل استاذة؟
0: اتفضل
1: طيب
0: اتفضل.
1: اذا مستمعينا الكرام، فاصل قصير ان شاء الله، بعده سنعود ونكمل ما تبقى من برنامج غذائك، والذي عنوناه هذه الحلقة بعنوان تقسيم الأغذية. فاصل قصير وبن ثمان نعود إليكم ان شاء الله.
2: طفشونا كل شوية يقولوا شباب الغرب شباب الغرب، ما بعرف هم احسن مننا.
3: يا اخي انا متخرج وانا دحين ما عارف شو تخصص، تدري؟
4: يا اخي الزواج هم، خلك منه.
5: بالعكس الزواج مشروع حياة، ما في احسن منه.
6: روح الشباب، روح الشباب.
7: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشة بعض قضاياهم.
8: روح الشباب.
9: والله يا اخي انا مظلوم في البيت، دائما اخدمهم بس ما في احد.
10: الشباب احنا فرصه، لازم المجتمع يستثمر.
11: لو اعطونا مجال كنا ابدعنا وسوينا فرص.
6: روح الشباب تشع من ارواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمات.
7: مع الدكتور عبد الله الطارقي، مستشار التوجيه والارشاد النفسي. تقديم طلال الزايد.

0: روح الشباب
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
3: من جديد مستمعينا الكرام، عودة لكم عبر برنامج غذاؤك، وهذه الحلقة اللي عنوناها عن تقسيم الأغذية، وضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
2: أهلا.
3: اليوم عندك أسرار جميلة، من ضمن هذه الأسرار أيضا لمن أراد أن ينقص وزنه، نأخذ نكمل ما وقفنا عنده.
2: بالنسبة لإنقاص الوزن، إذا بدنا نحن ندخل في إنقاص الوزن نبدأ نتحرك لمدة 45 دقيقة. 45 دقيقة تخولنا إنه بدأنا في مرحلة إنقاص الوزن. إذا إحنا بدنا ننقص أوزاننا أو إنقاص أوزاننا من ربع إلى نصف إلى كيلو، لازم يستمر إنه عضلة

0: الكلب تضخ عندنا لمدة ساعة ونصف، يعني 90 دقيقة. 90 دقيقة حتفرق تماما معك. إذا أنت بتمشي من 4 إلى 5 أيام، أو تعمل رياضة أو مجهود جسدي من 4 إلى 5 أيام، راح تفرق معاك الساعة والنصف.
1: 5 4 أيام
0: بتفرق
1: منتظمة طبعا يا أستاذة، صح؟
0: طبعا منتظمة، وممكن تخلي بيناتها راحة يوم، يعني مثلا لعبت رياضة لمدة يومين، ثالث يوم تقدر تريح وترجع بهذه الطريقة وعلى ذا الحال. طبعا هذا العملية اللي احنا بنضيفها انه الواحد تحفز الجسم على حركة الأعضاء الداخلية في داخله وحركة الأنسجة، فيصير في تصغير للخلايا الدهنية عندنا، والخلايا الدهنية عندنا تتقلص وتصير في عندنا مختفية أو إنها تنطمس. لكن لازم ننتبه بهذا الشيء. إذا أنت أنقصت وزنك مو معناه إنك أنت مخول إنه ما يرجع هذا الوزن. الخلية موجودة، لكن زي ما يقولوا الحشوة الداخلية راحت منها. الخلية عمرها ما تموت ولا تبتعد ولا تتغير، لكن يتغير شكلها، تصير بدل ما تكون عشوائية وكبيرة ومستديرة مثلا أو مكعبة، تصير منخفضة تماما لدرجة ما تصير زي الخط صغير. فإذا أنت رجعت في وزنك على طول تتعبى هذه الخلية، وسبحان الله الخلايا الدهنية عشوائية تطلع بشكل جدا غير منتظم. حتى لما نيجي بدنا ناخذ في التشريح العضلي كيلو الدهون، إذا أنت شلته تقريبا قد كف يدك،
1: يا
0: كيلو
1: ساتر.
0: اللحم أو كيلو البروتين أو كيلو العضل يجي ربع كمية الدهن، متخيل؟
1: يا ساتر يا ساتر، يعني
0: فإحنا يا جماعة ممكن إنك أنت ما تغير وزنك، ممكن إنه وزنك أنت 80 يفضل 80 زي ما هو، بس إنك أنت تقلل كمية الدهون اللي موجودة في أجسامك، ترتب العضلات اللي موجودة في جسمك، تبدأ تقللها شوية شوية، وننتبه من هذا الشيء.
1: طيب أستاذ، الآن إحنا وصلنا عند الألياف، بما أن أخذنا تقريبا نبذة عن كل الأغذية أو المصطلحات اللي موجودة في الأغذية، وصلنا عند الألياف. مما تتكون الألياف هذه أستاذ؟
0: الألياف أول حاجة، كثير من الناس ما يعرفوا إنه الألياف بتعطينا 2 كالوري، يعني محسوبة في الكالوريز، محسوبة في السعرات الحرارية. في ألياف منها سبحان الله تذاب في الماء، اللي هي الله يكرمك تساعدنا على دخول الحمام وتساعدنا على دخول أو تنظيف الجهاز الهضمي، أكرمك الله. وفي ألياف منها قاسية، اللي هي زي مثلا النخالة. النخالة إذا إحنا ما شربنا بعدها كمية كافية من المياه، ممكن تعرضنا إلى إمساك. كثير من الناس يغفلوا عن هذه المعلومة، إنه الواحد يأخذ الألياف يحسب إنه هي راح تنظف جسمه. إذا ما شرب كمية كافية من المياه أو السوائل بعدها، أنت معرض إلى الإمساك. فلازم ننتبه لهذه المعادلة، إذا أكلت ألياف تنتبه إنك أنت تشرب كمية كافية من السوائل خلفها. سبحان الله يا إبراهيم، عندك الحبحب أو البطيخ أو الجحي، على حسب المناطق طبعا يختلف
1: أكيد.
0: أسمائهم. البطيخ إذا أكلته بعد الأكل يسبب إمساك، أو إذا
1: في ناس
0: أكلته
1: كثير
0: بعد
1: فعلا
0: الأكل
1: والله بعد الأكل، يعني يعتبر هذا شيء رئيسي، يعني بعد الأكل الفاكهة
0: يسبب
1: الرئيسية.
0: إمساك. للأسف الشديد يعني الثامنة تتعامل معاه كمادة مخزنة، أو يسبب خمول للجهاز الهضمي، لأنك أنت بتاخذ بروتينات وكربوهيدرات والجهاز الهضمي بيحاول إنه يهضمها يعني أنت تخيلها، حاول انك انت تتخيل الموضوع. الجهاز الهضمي عندنا بياخذ كربوهيدرات وبروتينات وبيحاول يهضمها، اللي هي بعد وجبه رز ولحم فلنفرض، وبعدها تجيب له بطيخ. البطيخ فيه سوائل والياف.
1: إذن
0: ما
1: يمكن
0: راح
1: يسمعنا أحد
0: يتضايق.
1: الآن يسأل، يعني يقول طيب متى أفضل وقت أنا ممكن آكل بطيخ؟
0: انا اجيك في الكلام دحين،
1: طيب
0: خلي دحين نعرف. اذا اكلها الانسان البطيخ، حيبدا الجسم يخمل ويحاول يتفاعل معاه كانه ماده غذائيه دخيله، ويحاول يخزنها، فهنا يصير في تخمر في البطن، فيصير مشاكل ويمساك. فإحنا ناخذ البطيخ، أفضل وقت للبطيخ إنك أنت تاخذه ما بين الوجبات، أو إنك أنت تاخذه في الليل، بس طبعا الله يكرمك حيسبب لنا اللي هي دخول الحمام في الليل كثير، اللي هي البول. فإحنا نحاول إنه ننتبه لهذه المسألة، نحاول إنه ناخذه وقت العصرية ينظف الجسم، يحاول حتى سبحان الله الناس اللي بياكلوا بطيخ، البطيخ من الأغذية جدا غنية بالألياف والأملاح المعدنية اللي تحافظ على نضارة البشرة. الناس اللي بياكلوا بطيخ بشكل مستديم دائما بشرتهم نضرة،
1: ما شاء الله.
0: فيها كمية من المياه السوائل، جسمهم كل شوية بيتنظف، السيستم حقهم نظيف.
1: ممتاز. غير انها مادة يعني او يعني اكلة الناس ياخذوها عشان يبردوا يعني، بالذات مع الصيف وحرارة الصيف.
0: صحيح صحيح صحيح، تقدر تاخذه كعصير او اي شيء ثاني.
1: جميل. طيب احنا كمان وصلنا في موضوع الالياف، ايش الاشياء اللي ممكن كمان ما نكثر منها في الالياف، او مثلا نشرب بعدها مويه او سوائل؟
0: قلنا الالياف عموما الواحد يشرب بعدها مياه او سوائل عشان خاطر ما تتخزن في الجسم، والجسم يتعامل معها كانها ماده طارده للاغذيه للاشياء السيئه في اجسامنا. يعني مثلا عندك الدهون ممكن انه يتنظف عن طريق الالياف، اللي عندك المشاكل اللي في الجسم البكتيريا الغير محببه ممكن الجسم يطردها عن طريق الالياف.
1: طيب ايش الامثله استاذه على يعني بعض الاغذيه اللي تحتوي على كميه الياف كبيره ومفيده للجسم؟
0: عندك الفواكه بشكل عام، الخضروات بشكل عام، أي شيء أخضر أو أي شيء من الفواكه يعتبر غني بالألياف الصحية. في عندك كمان الكرفس، الكرفس من الألياف الصحية اللي بتعامل معها الجسم، وفيها مادة غذائية طاردة أو محفزة على هضم الدهون أو حارقة الدهون. عندك البقدونس من الأغذية الألياف الصحية اللي ممكن تنشط عمل الكلى وتحفز على طرد الدهون وتحفز على طرد الحصوات والأملاح اللي موجودة في جسمنا. بس لازم أرجع أعيد وأكرر يا جماعة، الألياف ما تشتغل إلا بوجود سوائل كفاية في أجسامنا.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
0: طبعا السوائل عن طريق شرب المياه، عن طريق شرب الشاهي أو القهوة. طبعا برضو الشاي والقهوة ما يعتبر من السوائل الخام، يفضل شرب المياه تماما.
1: والشاي احنا تكلمنا عنه في حلقات ماضية أستاذ، أنه اعتقد ذكرت أنه يحرق الأكل اعتقد أو
0: لا تفضل كمل.
1: لا بالنسبة لأنه ذكرت أنه يعني لا يفضل أكله أو عفوا شربه مع الأكل يعني أثناء الأكل، وإحنا نلاحظ أنه في ناس كثير اعتمدوا عليه مع الأكل في الشرب
0: الشاي. الشاي على حسب، يعني في عندنا مثلا في أخواننا في دول أخرى يغلوا الشاي لدرجة لما يصير لونه أسود. هذه الغلي أو عملية الغليان تسبب خروج لتانات الحديد. تانات الحديد إيش تسوي الجسم؟ كيف يتفاعل معها؟ يحاول يمسك الكالسيوم، يحاول يمسك الحديد، يحاول يمسك كل الأملاح المعدنية من الأغذية ويسحبها معه. فالجسم لا يستفيد منها، وفي نفس الوقت يتعامل معها كأنها مادة سامة. فإحنا لا، الشاهي إذا أنت بتعمله خفيف بالعكس عادي تقدر تشربه إذا هو خفيف. الشاهي الأخضر إذا أخذته بين الأغذية يعتبر من المواد الغذائية المحفزة على حرق الدهون وهاضمة للدهون ومحفزة على إخراج الأنتي أوكسيدنت اللي هي المادة الغير مؤكسدة، أنه تحفز على وجود صحة في الخلايا.
1: جميل. طيب احنا ذكرنا الان ما شاء الله يعني تقريبا نبدا عن كل المصطلحات معانا في حلقه اليوم. نوصل لسؤال انه كيف نفرق بين الغذاء الجيد والغذاء السيء؟
0: الغذاء الجيد والغذاء السيء. الغذاء الجيد هو عباره عن كل التنوع اللي احنا تكلمنا فيه. واي شيء بتاكله ترى جيد، أي شيء الجسم بيستفيد منه، لكن زيادة الحد من المادة الغذائية تسبب تخزين ليها وتحويلها لدهون، وهذه الدهون تتراكم وتدخلنا في دائرة مغلقة من الأمراض نسأل الله يعني ما يعرضنا ليها، زي السكري، زي ضغط الدم، زي النقرس، زي المشاكل الصحية اللي موجودة في هذا الموضوع.
1: يعني احنا سبحان الله ناكل، بس ناكل بزيادة يعني أوفر بعض الأحيان، صحيح؟
0: مظبوط، انه نحاول قد ما نقدر انه نقنن المادة الغذائية اللي أكلناها وما نترك لجسمنا هواء. يعني انت دحين استسقت اكلة معينة ما ينفع انك انت تستمر تاكلها. يعني مثلا عندي في حسابي في تويتر قبل فترة في واحد من الاشخاص كاتب انا الان متوجه لاكل عشان اكل البرجر او اكل اللي هو شطيرة اللحم بالجبن. طبعا الشكل اللي هو حاطه في الاكاونت تبعه شكل مجهي، الكل يستسيغ انه ياكل البرجر مع الجبنه او اللحم.
1: اصلا احنا نعرف ان الشركات دائما تستخدم تقدم الإعلانات في إعلاناتها يعني الشكل المغري للهمبرجر يعني أو البرجر.
0: طب البرجر فإحنا نقول لهم يا جماعة كلوا بالعافية على قلبك بس لا تأكل أكثر من اثنين. حاول انك انت تاخذ
1: او مثلا دبل ياخذ سندوتش
0: او انك لا تاخذ دبل. حاول انك انت تقنن الماده الغذائيه بالعافيه. لا تحرم نفسك ابدا. الحرمان يولد عندنا عناد في اجسامنا. الجسم زي الطفل الصغير اذا ما اعطيته احتياجه واحتويته وحاولت انك تبرمج له الماده الغذائيه اللي انت تاكلها او الماده الغذائيه اللي هو بياكلها حيسبب مشاكل لك ويسوي لك مشكلة إنه هو يحفز على تخزين المادة الغذائية. دائما أقول يا جماعة تقدر تنحف بالأكل وتقدر تدخن بالأكل.
1: يا ساتر. طيب إحنا فعلا والله محتاجين نفرق بين طيب لما قلت لك الغذاء السيء يتمثل في إيش يعني تقريبا أستاذ؟
0: طب الغذاء السيء ممكن أي اللي فيه مادة مثلا زي الدهون المهدرجة. الدهون المهدرجة هي مواد مصنعة فيها الهيدروجين مضخ. هذه نحاول بقدر الإمكان أن نقلل منها أو نقننها. الحلويات بشكل عام نحاول نقلل منها ونقللها. هذه كلها أغذية ممكن تعرضنا لمشاكل صحية في المستقبل إذا زادت عن حدها.
1: طيب تتمثل في إيش طيب يعني تقريبا يعني غير الحلويات؟
0: يعني زي الزبدة. مو الزبدة، الزبدة المهدرجة المصنعة مو الزبدة الطبيعية اللي هي العادية اللي تأخذ
1: المفيدة. نعم
0: أيوة. لا اللي تكون مضخة فيها مادة الهيدروجين. السمنة اللي بكافة أنواعها اللي موجودة مضخة فيها مادة الهيدروجين لازم ننتبه أو نبعد عنها تماما. عندنا مثلا حلقات السكر هذه اللي موجودة يعني مثلا زي الدونت زي الكيكات زي الحلويات هذه المفتوحة. صحيح طعمها وشكلها جميل والواحد يستمتع فيها. لا تحرم نفسك كل منها مرة واحدة في الأسبوع، لا يزيد أكثر من كده عن حده. نحاول إنه مثلا اشتهيت حاجة حلوة خد شوكولات. خد شوكولات، ما أقول لك لا خد الشوكولات بس لا تأخذ البار كامل. يعني لا تأخذ اللي قد كف يدك. حاول إنك أنت تأخذ تقننها إنه
1: أصبع مثلا
0: أصبعين أو أصبع. ما يزيد عن حده. نحاول قد ما نقدر نرجع للحلويات الطبيعية. يعني مثلا عندك الزبيب من الحلويات الطبيعية.
1: حلو.
0: عندك المشمش تقدر تأخذه حلو. عندك التين، عندك من الأشياء الحلوة اللي ممكن تستعملها التمر. وما أدراك ما التمر. التمر ترى إن شاء الله بإذن الله حنعمل لحالة حلقة الوحدة عن التمر وأنواع التمر وكيف الواحد يأكلها وكيف يتصرف إذا كان هو مريض للسكري أو مريض من الأمراض اللي الواحد يبتعد عن التمر. التمر سبحان الله من الأغذية اللي جدا جميلة وفيها أشياء كثيرة، يعني منها حلى ومنها مادة غذائية تعوض النقص في أجسامنا.
1: جميل. طيب بالنسبة أستاذة يعني عندي سؤال، إنه موضوع أحيانا الواحد لما يمارس رياضة سواء كرة قدم أو مجهود كبير يعني يبذل مجهود كبير بعد ما يخلص مثلا يقول أنا بروح أشرب عصير عشان مثلا أرجع السكريات اللي مثلا حركتها أو شيء زي كذا، مدى صحة العبارة هذه؟
0: هذه صحيحة 100%. ليش؟ الحين أنت عندك العضلة بتتحرك. العضلة بتتحرك يعني معناها فيها مجهود وعملت حرق للطاقة الموجودة المخزنة عندها. فأنت بدل ما أنه العضلة إذا ما حصلت المادة الغذائية والطاقة اللي هي تستخلصها من المخزون اللي عندها تقوم إيش تسوي؟ تحرق النسيج العضلي نفسه. فأنت ما تبغى توصل لهذه المرحلة، تقوم إيش تطمن الجسم على طول بعد ما تلعب الرياضة الليل اللي هي ساعة ونص إذا أنت في حالة إنقاص وزن، تقوم تأخذ عصير. العصير على حسب هدفك. إذا أنت هدفك تضخيم مثلا زي دول حقون كمال الأجسام تأخذ مادة غذائية مرتفعة في الألياف ومرتفعة في السكريات. يعني مثلا في ناس بياخذوا أفوكادو مع حليب مع تمر، في ناس ياخذوا حليب وتمر، في ناس ياخذوا حليب وموز، في ناس ياخذوا عصير مشكل بحيث أنه يزيد عليه البروتينات بزيادة عشان خاطر على حسب أنت
1: هو هدفك. الكوكتيل قصدك أستاذة؟
0: أيوة الكوكتيلات. مزبوط الكوكتيلات. في ناس يقول لك لا أنا أخذ مثلا الأناناس. الأناناس بيتعامل الجسم معه على أنه مادة لحرق الدهون.
1: البرتقال مثلا
0: منها. البرتقال مع الأناناس ممكن إنه الياف بيتعامل معها الجسم بيعوض فيتامين سي، بيحاول إنه يتعامل معها الجسم على إنه مادة ما هي مخزنة، بيتعامل معها إنه فيها سكريات بسيطة الجسم يعوض السكريات والسوائل اللي هو نقص منه وقت التمرين، ويساعد على إنقاص الوزن.
1: طيب هل هناك أولوية أستاذة بين موضوع الماء أو العصير بعد التمرين؟
0: يفضل إنك أنت تشرب الماء تخلصه خلال التمرين وبعد التمرين. بعدها إذا أنت خلاص استقريت تماما خلصت تمارينك تماما، خذ لك كاسة، طبعا ما يزيد مو جالون، تأخذ لي كاسة كاسة من العصير تشربها وبالعافية عليك، تعوض المادة الغذائية اللي أنت نقصت عندك إلين ما تروح البيت تسوي لك الوجبة اللي أنت راح تأخذها.
1: جميل. طيب أستاذ جمان أنا أتوقف معك عند فاصل قصير إن شاء الله، بعد الفاصل نعود ونختم هذه الحلقة في الجزء الأخير من هذه الحلقة. مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود إن شاء الله.

0: منارات إسلامية.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: منارات إسلامية، جولة في أنحاء العالم الإسلامي، نقطف لكم من خلالها أبرز الأحداث والفعاليات والأنشطة التي تهم المسلمين في

منارات إسلامية، إعداد عبد الله الزنبقي. منارات إسلامية. منارات إسلامية.

0: غذاؤك.
1: إذن من جديد مستمعينا الكرام، كمان نرحب بكم في الجزء الأخير من برنامج غذاؤك، ومعنا الأستاذة جمانة جلال أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة. في بعض الأسئلة وردتنا كده، نحاول نأخذ اللي نقدر عليه في هذا الوقت. هنا محمد في تويتر سألنا عن أنه يبغى ينقص وزنه، وزنه الحالي هو 78 طبعا، وطوله تقريبا 170 هو كاتب، فايش تنصحيني في الأغذية؟
2: أول حاجة الوزن اللي هو موجود عنده ما هو وزن زيادة. أبغى أقول لك يا محمد، أول حاجة تعملها إنك أنت تراعي التنوع الغذائي، بحيث إنك أنت تأكل كل 3 ساعات. ليش نأكل كل 3 ساعات؟ عشان خاطر الميتابوليزم حق أجسامنا تكون مستمرة، اللي هي عملية الأيض تكون مستمرة، ما يصير في الجسم في نقص مادة غذائية معينة فيتعامل إنه يخزن المادة الغذائية. أتحرك، زد لي الحركة، أرجع لي في الحلقة اليوم إحنا تكلمنا عن سر من الأسرار إن الواحد إذا مشي
1: كيف يحافظ على وزنه،
2: إذا مشي 30 دقيقة يحافظ على وزنه الحالي، إذا مشي 45 دقيقة إلى ساعة ونص عندنا أنقصنا في الوزن.
1: بالنسبة للأوزان المثالية هذه أتوقع يمكن تحتاج كمان منا حلقة أعتقد أستاذة.
2: إن شاء الله نتكلم بإذن الله حلقة كاملة عن الأوزان المثالية. لكن أنت أستمر، أول حاجة أشكرك على الوعي اللي أنت بيصير عندك أنك أنت سألت. ثاني شيء أنه أنت لساعك في مرحلة ما أنت في زيادة، ما عندك زيادة في الوزن حتى تقلق، يعني جديرة أن الواحد يركز عليها أكثر شيء. لا، تغييرك للحياة أو نمط الحياة عندك واتباعك النمط الصحي يخولك أنك أنت تحصل على جسم رشيق من غير الدخول في مشاكل إنقاص الوزن اللي معروفة عنها، أو أنه يكون في حمية جدا مرهقة لجسمك.
1: طيب، في مها على فيسبوك تسأل يا أستاذة، تقول إنها تعاني من سقوط الشعر ونصحوها بأغذية معينة أو شيء معين، بس هي تبغى تأخذ منك الإجابة الصحيحة.
2: أول حاجة الشعر نيجي يعني لتركيبه دائما يا جماعة، إذا أنتوا بدكم تتكلموا عن مادة غذائية أرجعوا لتكوين الشيء اللي أنتوا تسألوا عنه. الشعر إيش تكوينه في الأساس؟ الشعر في تكوينه أملاح معدنية مع بروتينات، لأنه هو عبارة عن حاجة بتنمو في أجسامنا. فأنت أول حاجة تصلح جسمك من الداخل، تشوفي أنت عندك نقص في الزنك، عندك في نقص من البروتينات، ما بتاكلي البروتينات. تعرف البنات ثلاث أرباعهم ما يحبوا اللحم، ما يحبوا الدجاج، يقرفوا البيض،
1: معاناة صراحة البنات يعني مع الأكل معاناة.
2: يعني المفروض انك انت بنت، مفروض انك انت تاكلي، يصير في عندك تنوع غذائي. انت بكره النهار حتتزوجي وتصيري ست بيت وحيكون عندك اطفال، لازم يكون في عندك تنوع غذائي. لازم تاكلي الدجاج، لازم تاكلي اللحم، لازم تاكلي البيض، لازم تشربي الحليب. هذه الماده الغذائيه بتعوض البروتينات في جسمك. فاحنا نروح لتركيب الشعر نفسه، قلنا انه الشعر تركيبته هي املاح.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
4: ستلوح بيارق أفراح،
5: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
4: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
6: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
4: حياتك تشرق بالسلوى،
6: سلوى القلوب.
5: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
4: وتزيد بإيمانك قدرا.
6: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
7: سلوى القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
5: والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم مجددا في حلقات نتحدث فيها عن سلوى القلوب. إن الإيمان بالقضاء والقدر أعظم سلوى للقلب المتوجع. فما أجمل الحياة حين يعلم الإنسان أنه ليس متروكا لفوضى الأحداث، بل هو في تدبير حكيم يضع له الأقدار بميزان الرحمة حتى وإن ظهرت في صورة الألم. فكم من باب أغلق فتوجعنا عنده، ثم اكتشفنا أن خلفه أبوابا أوسع كانت تنتظر صبرنا. حين يمتلئ قلبك بهذا الإيمان، تتحول خسائرك إلى دروس، وجراحك إلى نضج، وتأخير أمانيك إلى موعد قادم. الإيمان بالقدر يعلمك أن تعيش الحاضر بسلام، فلا تجر وراءك أثقال الماضي، ولا تخاف من غموض الغد. تستقبل أيامك كما يستقبل المسافر نسيم الفجر، واثقا أن الطريق وإن طال سيفضي إلى موعد جميل كتبه الله له. وأعذب ما في الإيمان بالقدر أنه يغرس في روحك رضا هادئا، ليس رضا العاجز، بل رضا الواثق بحكمة ربه. تعمل وتسعى وتبذل ثم تسلم القلب لله، فلا تنكسر إن تغيرت النتائج، ولا تتكبر إن جاءت كما تشتهي. تأمل كيف تصبح الحياة جميلة حين توقن أن كل تفاصيلها مكتوبة بعلم لا يغيب وبرحمة لا تنقطع. حتى الدموع التي تظنها سقوطا هي في كثير من الأحيان غسيل لقلبك ليزداد نقاء، وحتى الانكسارات قد تكون الطريق الذي يقودك إلى الله أكثر. فإذا أتعبتك الحياة يوما، فضع رأسك على وسادة اليقين وقل لقلبك: إن الذي كتب الطريق يعلم تعبي، وإن الذي قدر الدمع يعلم موعد الابتسام. عندها ستدرك أن سعادتك ليست في أن تجري الأقدار كما تريد، بل في أن يمتلئ قلبك ثقة بأنها تجري كما يريد الله. وهنا تبدأ الطمأنينة، وهنا تذوق الحياة عذبة هادئة نقية. حين يوقن الإنسان أن كل ما يجري في حياته مكتوب بحكمة، يكف عن مقاومة ما لا يقاوم، ويبدأ في مصالحة الحياة، فلا يجزع عند العثرات، لأنه يعلم أنها ليست نهاية الطريق، بل استدارة تقوده إلى مشاهد أجمل لم يكن ليبصرها لو استقامت له الدروب كلها. الإيمان بالقدر يصنع في النفس طمأنينة عميقة، طمأنينة لا تزعزعها المفاجآت ولا تربكها تقلبات الزمن، لأن القلب الذي يعرف أن له ربا يدبر أمره لا يخاف من غد لم يأتي بعد، ولا يحزن على أمس مضى، يعيش يومه برضا وينتظر غده بأمل.
7: ستلوح بيارق أفراح،
5: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
7: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
6: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
7: حياتك تشرق بالسلوى،
6: سلوى القلوب
7: تزيد بإيمانك قدرا.
5: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
7: وتزيد بإيمانك قدرا.
6: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
8: سلوى القلوب.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعينا أينما كنتم. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا وجعل المال قياما للناس وأمرهم بإنفاقه في وجوه الخير. أيها الأحبة المستمعون، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو حول الصيرفة الإسلامية باعتبارها بديلا أخلاقيا ومشروعا عن النظام الصيرفي أو المصرفي التقليدي، حيث نسعى لفهم مبادئها وأدواتها ودورها في التنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها. هذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
3: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الكسب الحلال، ويسعدنا في هذه اللحظات أن نرحب بضيفنا، ضيف هذه الحلقة، سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى، وعضو في عدد من اللجان الأكاديمية بالكلية، وهو الحاصل على الدكتوراه في التمويل الإسلامي من الجامعة الوطنية الماليزية، والماجستير في المالية والبنوك من جامعة بنجور من المملكة المتحدة، وله إسهامات بحثية في جانب بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أم القرى، وفي مجالات التمويل الإسلامي والشمول الإسلامي والحوكمة، ونشرت له في مجلات دولية مرموقة، كما ساهم في مؤلفات علمية دولية وشارك في تدريب وتأهيل الكوادر المالية، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجالات الإدارة وخدمات ضيوف الرحمن. نرحب بك ضيفنا العزيز، وأهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
4: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
3: حياكم الله وبياكم. يعني دكتور، احنا اليوم موضوعنا عن الصيرفة الإسلامية، ويعني هذا من المواضيع التي لكم فيها يعني دور كبير وخبرة كبيرة في هذا المجال، ومن هذا المنطلق يعني نحن اليوم سوف نتعرف معك على ماهية الصيرفة الإسلامية كاستهلالية وكبداية لحلقتنا. دعني أسألك دكتور في البداية عن تعريف الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. المصرفية الإسلامية هي نظام مصرفي يقوم على تقديم الخدمات المالية وفق الشريعة الإسلامية، بحيث تستبعد المعاملات المحرمة مثل الربا اللي هو سعر الفائدة، والغرر اللي هو الجهالة، والميسر اللي هو المقامرة، وهي تهدف إلى ربط النشاط المالي بالاقتصاد الحقيقي من خلال الاستثمار في المشاريع المشروعة.
3: جميل. إذن هذا هو التعريف المبسط للمقصود من الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي. صحيح. طيب دكتور، لو حبينا كمان برضو نبغى نتعرف عليها بشكل أكبر ولكن من ناحية الفوارق، فخليني أسألك عن الفرق بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية من حيث الأهداف وكذلك الوسائل.
4: أول شيء، الصيرفة بدأت، يعني هي كلمة صيرفة بدأت من ناحية صرف عملة أو مصرف عملة، وبدأوا كانوا الصاغة والصيار. فكانوا زمان تقريبا في عام 1406 أو ما قبل، كان التجار العرب والمسلمين يتاجروا مع أوروبا حتى في فترة الدول الإسلامية السابقة، ولكن كان يتم الصرف الدينار العربي بالبيزنطية أو بما يعادلها من العملات الموجودة في ذلك الوقت. ومن ثم بدأ موضوع عملية صرف العملة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في موضوع الأصناف، التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح إلى آخر الأصناف. ومن ثم قال يدا بيد سواء بسواء، فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هنا نيجي في موضوع الصرف، هنا تصرف الذهب بالفضة والعكس صحيح، هذا اللي كان يحصل. ومن ثم بدأ هنا موضوع الصيرفة، بعدين بدأ الصاغة والصيارفة يقوموا بعمليات حفظ النقود والأمور التاريخية هذه. فالآن هذه المؤسسات المالية اللي هي المصارف هدفها يعني رئيسي تنمية المجتمعات وتمويل الناس، بحيث إن في ناس عندهم فرص استثمارية ولكن ما عندهم رأس مال، وفي ناس عندهم رأس مال ولكن ما عندهم فرصة استثمارية. فهن بنوك وجدت لسد الفجوة، والآن التقدم الاقتصادي قائم على البنوك في كل الدول. فالبنوك هي ركيزة أساسية، ولكن المبدأ اللي بتشتغل به في المصرفية الإسلامية أو المصرفية التقليدية تعتمد بشكل رئيسي على سعر الفائدة كوسيلة للربح، بينما البنوك الإسلامية تعتمد على صيغ تمويلية قائمة على المشاركة في الربح والخسارة أو البيع المشروع. الهدف أيضا يختلف في البنوك الإسلامية، لا تقتصر على تحقيق الربح فقط، بل تسعى كذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. هذا هو الفرق.
3: جميل. طيب هناك دكتور مبادئ، دائما يكون هناك في مبادئ شرعية ترتكز عليها الصيرفة الإسلامية مثل تحريم الربا والغرر، بودنا دكتور أن تحدثنا أكثر عن هذه المبادئ الشرعية.
4: طبعا المبادئ الأساسية في الصيرفة الإسلامية تنافي ما هو موجود في الصيرفة التقليدية. ففعلا في الصيرفية التقليدية موجود هناك ما يسمى سعر الفائدة، واللي هو الربا الميسر اللي نص عليه القرآن الكريم، وآخر ما أنزل من القرآن وفي حجة الوداع تحريم الربا أو الربا النسيئة. الآن كل البنوك التقليدية قائمة على الربا النسيئة أو سعر الفائدة، إما أن تقضي وإما أن تربي. والنظام الإسلامي قائم على مبدأ إذا قرض فهو قرض حسن، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآن طيب كيف البنوك تحقق أرباحها؟ يعني في البنوك الإسلامية تقوم بالبنوك الإسلامية بإنشاء معاملات إسلامية مثل المرابحة، المشاركة، التمويل التأجيري والتورق. طبعا المبادئ اللي وجد فيها الإسلام إنه منع الغرر الفاحش ومنع الربا وتحريم الميسر وتحريم الاحتكار، وجوب ارتباط التمويل كمان بسلع وخدمات في الاقتصاد الإسلامي. يعني بمعنى إنه ما يقوم بين طرفين، لكن يكون في طرف ثالث منتج في العملية.
3: جميل. طيب دكتور، الآن يعني بحديثك عن الصيرفة الإسلامية، هل نقدر يعني نعتبرها نظام مستقل أم تطوير داخل النظام المصرفي العالمي؟
4: هو يمكن النظر إليها كنظام مستقل، يمكن. ولكن من حيث هذا من حيث المرجعية الشرعية، عشان كده وجد ما يسمى الهيئات الشرعية والحوكمة الشرعية لضبط العملية. طيب ولكنها في الوقت نفسه تعمل داخل المنظومة المصرفية العالمية وتخضع لمعايير البنوك المركزية الدولية. فهذا هو السبب، يعني فهي في معاملات إسلامية مستقلة ولكن في نظام العام مرتبطة به.
3: هل ممكن تستقل يا دكتور؟
4: ما أعتقد في الوقت الراهن، ما أعتقد. من الصعوبة من مكان، لأنه ارتباط الدولة عندها ما يسمى البنك المركزي السعودي، كل الدول فيها ما يسمى بالمركز بالبنك المركزي، وهذا ارتباطه بالنظام العالمي وهو بنك البنوك أو مصرف المصارف في الدولة. فما يجري في العالم يطبق أيضا في حسب القوانين والأنظمة في السعودية، يطبق بشكل أو بشكل آخر، ولكن لهم معاملاتهم الخاصة. حتى كثير من البنوك فتحوا نوافذ، يعني في بريطانيا وكثير من دول الغرب فتحوا نوافذ إسلامية وهيئات شرعية لموضوع التمويل الإسلامي.
3: أنا هذه النقطة برضو كنت بسألك عنها دكتور، اللي هي مسألة ما مدى تأثر العالم أو النظام العالمي بموضوع الصيرفة الإسلامية؟ هل لها تأثير واضح؟
4: نعم، في إقبال عالمي حتى في الدول الغير مسلمة أو الأنظمة الغير مسلمة في الدول الغربية، إقبال كبير. بالعكس، هو في فائدة أنه عندك نظام الرأسمالي أو النظام المصرفي العادي التقليدي أنه يقوم على إقراض بين شخص وشخص، طيب مستفيد البنك والعميل هو الشخص الفرد طالب التمويل، ولكن في العملية الإسلامية هناك طرف ثالث يخدم النشاط الاقتصادي، بمعنى أنه يتم عملية بيع، ففي شخص باع سلعة وفي شخص مول السلعة وفي شخص استفاد من من هذا التمويل، ففي عملية مشتركة مما يؤدي إلى نشاط اقتصادي حقيقي.
3: جميل. دكتور، احنا برضو ودنا نتكلم عن أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية، وكذلك يعني أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية، ولكن إن سمحت لي دكتور بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا عن الصيرفة الإسلامية. إذن مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
1: الكسب الحلال،
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن الصيرفة الإسلامية. تحدثنا قبل الفاصل عن ماهية الصيرفة الإسلامية، تعريفها والفرق كذلك بينها وبين الصيرفة التقليدية وأبرز المبادئ الشرعية التي ترتكز عليها، وكذلك تحدثنا عن اعتبارها نظاما مستقلا أم أنه تطوير داخل النظام المصرفي العالمي. ننتقل الآن بكم أحبتنا الكرام ومستمعينا إلى محورنا الثاني بعنوان أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية. دكتور، دعني أتوجه إليك بالسؤال في هذا المحور عن أبرز الصيغ التمويلية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة.
4: أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية المرابحة. بأبسط صورة، المرابحة هو بيع بربح معلوم، يعني بمعنى أنك تقول للبنك أنا أحتاج سيارة فمولني بسيارة، فهو يقوم يروح يشتري السيارة ويبيعها ويشتريها بالكاش، ومن ثم يبيع عليك بالتقسيط. هذا المرابحة، هو أسلوب المرابحة يعني بأبسط صورة. في الصيغة الثانية من التمويل في المصرفية الإسلامية المشاركة، بمعنى أنه أنا يكون عندي رأس مال كعميل أو كطالب للتمويل، ولكن أحتاج تمويل إضافي عشان أقوم بعملية اقتصادية معينة، لكن البنك يدخل معي بشريك برأس المال، ففرضا 100,000 من غالب و 100,000 من البنك، والبنك يخش معك هنا بالشراكة وليس كممول مقرض لكنه كشريك. أما الصيغة الثالثة فهي المضاربة، يعني المضاربة بمعنى أن أنا أمتلك الفكرة التمويلية، فكرة المشروع، ولكن لا أمتلك التمويل اللازم، فيدخل معي برأس مال المصرف الإسلامي، فيدخل معي برأس المال، ومن ثم أنا أقوم بالعملية وهو الآن هنا شريك وليس
3: فهنا يعني كذلك أيضا يعتبر
4: شراكة، ولكن شراكة. المضاربة فرق بينها وبين المشاركة أنه أنا المضارب هو شريك بالمجهود، والبنك شريك برأس المال.
3: هذا في المضاربة.
4: أيوة.
3: نعم. في المشاركة الكل لديه رأس مال.
4: الكل له رأس مال. نعم. الإجارة، هذا العقد الرابع، الإجارة وهو عقد تأجيري منتهي بالتمليك، بمعنى أن المصرف فرضا مثال السيارات يشتري سيارة ومن ثم يؤجرها لطالب التمويل فترة من العقد، من ثم ينقلها الوعد بالتمليك للعميل. فهذه صيغة أخرى من صيغة التمويل، بحيث أنه يكون المصرف الإسلامي هو المالك للعقار أو للسلعة أو للأصل، ومن ثم يؤجر إلى المستفيد إلى أن تنتهي فترة التأجير، من ثم يوعده بالتمليك بنقل الملكية لطالب التمويل. طبعا هذا النوع قائم الآن بشكل كبير، ومتجهين أغلب المصارف الإسلامية في هذا النوع من أنواع العقود، لأنه في حتى الجهات الشرعية قالوا في تحريم العقدين في عقد، ولكن لقوا في قول المالكية الوعد ملزم قضاء وملزم ديانة، ومن ثم نقل العقار أو الأصل بعقد منفصل.
3: أيوة جميل.
4: العقد الأخير اللي هو الاستصناع والصيغة الأخيرة، الاستصناع والسلم. هذه العقود موجهة للتمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، بمعنى السلم هو عقد كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن شرحته في حلقة سابقة، أن يقوم المزارع ما عنده رأس مال، ومن ثم يأتي التاجر يشتري محصول السنة القادمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. بمعنى هو تعريف السلم هو بيع مؤجل بوصف معلوم بزمن معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، والآن في فرص كبيرة إنه المشاريع الزراعية تقوم البنوك بتمويلها عن طريق السلم. استصناع بمعنى أنك تتعاقد مع البنك إنه يبني لك وحدة سكنية معينة بمواصفات وشروط معينة، ومن ثم البنك بعد ما يخلص يطلبك فلوس العقار اللي انت ايش سويته، اما بالتقسيط واما بالتأجير في عدة حلول اخرى.
3: جميل. اذا هذه ابرز الصيغة التمويلية اللي هي قلنا المرابحة والمشاركة والمضاربة وايضا السلم
4: والاستصناع
3: والإجارة. والاستصناع والإجارة. جميل. هذه اذا ابرز الصيغة التمويلية في الصيرفة الإسلامية. دكتور، يعني هذه الصيغ كيف تطبق في البنوك هذا اليوم؟
4: تطبق عبر تمويل شراء السلع وتمويل المشاريع الاستثمارية وتمويل العقارات وتمويل السيارات ودعم التجار والصانعين. بمعنى كثير يعني الناس اللي بيطلبوا السلع أغلبهم بيروحوا للبنك ويطلبوا ما يسمى بالتورق. التورق هذا أحد الصيغ أخرى لم أذكره، لكن فيه خلاف كثير يعني. ولكن التورق أغلب الناس تروح تشتري من تطلب تمويل، البنوك ترفض انها تعطيها تمويل، تقول لها انا ما عندي قرض ربوي، انا عندي تورق. التورق كثير من الناس كانوا يقوموا به في السابق، بحيث انه يشتري سلعه بسلعه بالتقسيط، ومن ثم يبيعها ويستلم ثمنها كاش ويروح مول مشروعه، ولكن هو ملتزم بالتقسيط مع مين؟
3: مع الشخص اللي اشترى منه السلعه.
4: بالضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البيع العينة. البيع العينة أنك تشتري السلعة من نفس الشخص، ومن ثم هذا الشخص بالتقسيط، ومن ثم هو يشتريها منك بثمن كاش، وانت تروح تمول نفسك. هنا يخش في بيع العينة. يعني اللي كانوا يسووه زمان أنه يروح لمعرض يشتري فرضا سيارة، ومن ثم يوقع عقد التقسيط، سعر السيارة 100 ويشتريها 130، ومن ثم ما يحركها ولا يستلمها ولا يقبضها، فيروح نفس البائع يشتريها منه بثمن كاش الآن ب80,000. هنا يخش الربا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. بيع العينة هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالبنوك بتقوم ببيع التورق، ولكن عن طريق إنها يجي فرضا شركة رز، تروح تطلب يقول لك انا عندنا فلان ادمي عنده رز، تروح احنا نمول لك انك تشتري بالتقسيط من عنده. فيروح يشتروا السلعه، بعد ما يشتروا السلعه بيقول لك انت امتلكت السلعه الان، سوي لنا وكاله انك نبيع لك السلعه. تكون تسوي وكاله للبنك، يقوم البنك يروح يبيع السلعه، ومن ثم قيمه السلعه ينزلها في محفظتك. من البنوك او المصارف الاسلاميه مصرف الراجحي عنده محفظة تورق جميلة اللي هي تورق الأسهم. تشتري أسهم بالتقسيط، ومن ثم يودعها في محفظتك ويعطيك حق الخيار في البيع، فتبيعها وقت ما شئت، ومن ثم فلوسها كلها لك.
3: أيوة.
4: سواء بعت بربح أو بعت بخسارة هذا شأنك يعني. بس هو أنت شريت من عنده أسهم بالتقسيط.
3: جميل جميل دكتور. طيب دكتور، يعني إيش اللي يميز هذه المنتجات عن القروض التقليدية؟
4: لاحظ إحنا كنا نقول في القروض التقليدية العقد ما بين البنك فمستفيد وخسران اللي هو العميل. المصرف يمول ومن ثم يأخذ رأس ماله بربح كبير أو بربح قليل على حسب سعر الفائدة اللي موجود أو معتمد. ولكن الآن بالعقود الجديدة لاحظ أن هناك في طرف ثالث، مما شركة سيارات، إما شركة أثاث، إما شركة غذائية مثل الرز أو العقار، ففي ثلاث أشخاص مرتبطين ببعض أو ثلاثة جهات. فتلاقي شركة السيارات مستفيدة إذا قلنا مثال السيارات، والبنك مستفيد أو المصرف مستفيد والعميل مستفيد. نعم. فهي عملية اقتصادية حقيقية. نعم،
3: هذا تقريبا اللي هو أبرز الفرق اللي هو هذا المرابحة دكتور.
4: هذا المرابحة والتورق نفس الكلام، لازم يكون في طرف ثالث إنتاجي حقيقي.
3: أيوة أيوة أيوة. نعم. جميل. طيب دكتور، يعني هذه العقود يعني هل تواجه صعوبات في التطبيق الشرعي والعملي؟
4: نعم تواجه، طبعا تواجه. يعني على سبيل المثال شرعيا القبض في مجلس العقد، يعني إنك يكون هذه السلعة اللي أنت اشتريتها فرضا بالتورق عن طريق تمويل التورق، لازم تكون هذه السلعة مقبوضة، ما تقدر تبيعها لنفس اللي باعها لك. يعني أنت اشتريتها من شخص ما ينفع تبيعها له نفسها. أيوة. لازم يكون في طرف ثالث. مسألة التطبيق فيها صعوبة. ثاني شيء، حتى في بنك فيصل الإسلامي في السودان موضوع التورق موجود عليه حرمانية، يعني لأنه في خلل في التطبيق طبعا. والهيئات الشرعية من الصعوبات ان الهيئات الشرعية عشان تجيز منتج لازم يكون في الهيئة الشرعية في حوكمتها او في نظام المجلس حق المراقبة الشرعية، لازم يكون في هناك مختصين محاسبيين واقتصاديين وماليين وشرعيين فهذه صعوبات. وما ينفع يكون العضو في اكثر من مجلس في اكثر من لجنة شرعية عشان لا يصير ازدواجية. طيب فالمسألة كبيرة، فبعض الأمور ظاهرة حلال ولكن في تطبيقها يدخل الحرام.
3: أيوة أيوة.
4: نعم هذه المشكلة،
3: عشان كذا الواحد لابد أنه ينتبه في هذه النقاط لأنها فيها شبهة.
4: نعم.
3: فيها شبهة كبيرة جدا والحذر فيها واجب. طيب دكتور، يعني دعنا ننتقل إلى زاوية أخرى ألا وهي دور الصيرفة الإسلامية في التنمية. كيف تسهم الصيرفة الإسلامية دكتور في دعم المشاريع خاصة المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة؟
4: طبعا من خلال عقود المشاركة والمضاربة التي تعطي فرصة لرواد الأعمال لبدء مشاريعهم بدون الحاجة إلى ضمانات تقليدية كبيرة. طبعا هذا الشيء جيد، ولكن حتى رواد الأعمال سواء في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية يواجهوا بعض الصعوبات في الحصول على التمويل الضمانات في حالة السداد. ولكن إذا كان المشروع مشروع شراكة فإذا المصرف يتشجع في العملية، إما ربح إما خسارة، الربح والخسارة على الطرفين. أما في البنوك التقليدية فلا، لازم تقدم ضمانات شديدة عشان يتم تمويلك. فبالذات إذا كان رواد أعمال فما عندهم ضمانات يعني.
3: أيوة
4: في
3: أيوة.
4: مشاريع. والبنك يحاول يضمن فلوسه.
3: طيب دكتور، هل لها دور في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل؟
4: طبعا، لأنها تبتعد عن استغلال حاجة الناس وتقوم على مبدأ الربح المشروع المتوازن، وتوجه جزء من أرباحها لدعم الأنشطة المجتمعية عبر الزكاة والأوقاف. طبعا البنوك الإسلامية تدفع زكاة والبنوك الغير إسلامية ضرائب وغيرها يعني. ولكن أغلب البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية تحاول تقوم بأعمال خدمة مجتمعية، منها يعني أنها تخدم المجتمع ومنها تسويق لدور المصارف الإسلامية في خدمة المجتمع وجلب أكثر مستخدمين لهذه البنوك.
3: جميل. طيب دكتور، يعني كذلك يعني الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية كيف له أن يعزز الاستقرار المالي خاصة في مواجهة الأزمات؟
4: حقيقة الكل يعاني، سواء المصارف الإسلامية أو المصارف التقليدية كلها تعاني بصورة أخرى إذا حصلت هناك أزمات. بس البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية ترتبط بتمويل بأصول حقيقية وتقلل المضاربات الوهمية وتبتعد عن المقامرة بالذات في الدخول في بعض المشاريع اللي هو المضاربة في الأسواق واستخدام العقود، عقود الغرر منها على سبيل المثال الفورورد والبوتوبشن اللي هي موجودة في أسواق عالمية، فكثير يحققوا منها أرباح، والبنوك كثير تدخل في محافظة لكن المصارف الإسلامية تحاول تبعد عن هذه الأنشطة، وتحاول تخرج عن المشاريع اللي فيها تمويل مشاريع التبغ، مشاريع الخمور والأمور دي مضرة، سواء حرام شرعا أو مضرة بالبشر، فتبتعد عنها مما يؤدي إلى دخولها في أنشطة حقيقية تفيد المجتمع والناس.
3: ممتاز، ممتاز جدا. طيب يعني كختام يعني لحلقتنا لهذا اليوم دكتور، ودنا نتكلم عن علاقة الصيرفة الإسلامية في التنمية برؤية المملكة 2030 وكذلك تنويع الاقتصاد.
4: طبيعي الصيرفة الإسلامية تدعم تنويع الاقتصاد وتفتح مجالات جديدة للاستثمار وتشجع على تمويل الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع أهداف الرؤية، بمعنى أنه الابتكار وريادة الأعمال الآن هي القائمة في المجتمعات، منها يعني مجال تمويل الذكاء الاصطناعي أو مشاريع التقنية، فتدخل هنا المصارف الإسلامية كشريك مما يؤدي إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.
3: جميل، حقيقة دكتور استمتعت كثيرا بالحديث معك في حلقتنا لهذا اليوم، والتي يعني تحدثنا فيها عن الصيرفة الإسلامية، تحدثنا عن ماهية الصيرفة وكذلك أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية، وبهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كل الشكر والتقدير لكم دكتور على وجودكم معنا خلال هذه الحلقة وإثراءكم هذه الحلقة كما عودتمونا في حلقات كثيرة.
4: شكرا لكم وشكرا أستاذ.
3: شكرا جزيلا لكم، وهذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم علي بن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم الكسب الحلال، وفي أمان الله.
2: الكسب الحلال،
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم علي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديثه في خروج النبي صلى الله

عليه وسلم إلى المصلى. وفي هذه الرواية قال: فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. رواه البخاري. وفي رواية عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: الحمد لله الذي أكرم عباده بالسلوك إليه، وتفضل عليهم بمعرفة الطريق والسير عليه، ثم الصلاة والسلام على إمام السالكين وخاتم المرسلين وعلى من تبعهم من الصالحين. أما بعد، فإن السائر الله تعالى مفتقر في سيره إلى ما يصلح قلبه ويزكيه ويوقظه من غفلته ويرقيه، ولا يزال السائر بذلك مشتغلا حتى ينتهي أوان العمل وتحل به ساعة الأجل، فيجد عند ذلك سعيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن سلم قلبه من شوائبه هنا نجاه الله هناك، ومن أهمله هنا عاقبه الله هناك. القلب محط نظر الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا استقام القلب استقامت أعمال الإنسان وجوارحه، فهو المحرك والدافع لأعمال الجوارح، فكلما كانت أعمال القلوب أكبر وأعظم زاد الدافع للجوارح بالعمل والطاعة. أيها المستمعين والمستمعات، القلب هو مركز الجوارح وسيدها، وتكمن أهمية أعمال القلوب في كونها الأصل الذي تقوم عليه جميع الأعمال الأخرى. فما أهمية صلاح الظاهر إذا كان الباطن خريبا؟ فالإيمان قول وعمل، ويتحقق الإيمان بكليهما من خلال إذعان القلب وتصديقه ثم انقياد الجوارح. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من دعائه في سجوده صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. ونظرا لأهمية أعمال القلوب، فقد حث الإسلام على تزكية القلب وتطهيره، فهو الأساس الذي يعتمد عليه في قبول الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في أعمال القلوب: أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة، وإن النية بمنزلة الروح، والعمل منزلة الجسد الأعضاء الذي إذا فارق الروح فموات. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، فصلاح القلب أصل في صلاح العمل، ويظهر أثر ذلك على جوارح العبد وتصرفاته في حياته اليومية. قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أعمال القلوب أيها المستمعون هي جميع الأعمال التي نسبت إلى القلوب، سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية المشرفة، وقد لا تنسب إلى القلب لكنه يكون محلها القلب. وتعد أعمال القلوب من أصول الإيمان وقواعد الدين، وترتبط أعمال القلوب بأعمال الجوارح ارتباطا وثيقا، فلا نفع لأعمال الجوارح إن لم تكن مرتبطة بأعمال القلوب، وهي أفرض على المسلم من أعمال الجوارح، وهذا يدل على أهميتها البالغة، وهي الميزان الذي يميز المؤمن المنافق. وعبودية القلب أدوم في كل وقت من عبودية الجوارح، وهي أعظم منها. أعمال القلوب كثيرة ومتنوعة، فالتوحيد الذي يقوم فيه العبد بجعل شريعة الله تعالى هي التي تحكم حياته وشؤونه ويرضى بها ويسلم أمره لله تعالى من أعمال القلوب، والتوكل الذي يفوض فيه المؤمن أمره إلى الله سبحانه وتعالى وحده، ويقطع كل ما يتعلق به قلبه من دون الله تعالى دون أن ينسى السعي والأخذ بالأسباب، هو من أعمال القلوب. وحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أمر قلبي، بل هي أساس كل عمل قلبي وأساس أعمال الجوارح، وهو من أعمال القلوب. وكذلك الإخلاص الذي هو حقيقة الدين، وهو الذي يفرق فيه بين الإيمان والشرك، بل سبب لقبول الأعمال أو عدم قبولها، كل ذلك من أعمال القلوب الكثيرة. ونحن في هذا البرنامج نتكلم على شكل منازل ينزلها القلب في طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وأول هذه المنازل هو منزلة الإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله تعالى إخلاص القصد والعمل له، والإحسان فيه متابعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبر عن أول ثلاثة تسعر بهم النار، فقال: قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق بماله الذين فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ، فلان شجاع، فلان متصدق، ولم تكن أعمالهم خالصة لله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو الذي أشرك به وأنا منه بريء. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك كان العمل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجه الله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال أهل العلم أن تمام إخلاص العبد أن يكون خلقه كخلق الطفل الرضيع، لا يبالي بمن مدحه أو ذمه. والذي يخلص العبد من هذه الآفات ألا ينظر إلى مدح الناس وإلى ذمهم، متخلقا بخلق القرآن وخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمتبصر في كتاب الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى أصل وقعد قواعدا ثابتة في كتابه، فقعد العمل ولم يذكر الأشخاص. كم بعث الله من الأنبياء والرسل؟ بعث الله أكثر من 114,000 نبي ورسول، ولم يذكرهم في القرآن، ولم يذكر إلا 25 فقط، لكي يقر العمل وليس الذكر والأسماء. وذكر الله سبحانه وتعالى أقواما فذكر أعمالهم في القرآن، وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. من هو هذا الرجل؟ لم يذكر اسمه، بل ذكر عمله وذكر الفعل الذي فعله وقربه من الله سبحانه وتعالى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من هذا الرجل؟ ما اسمه؟ ما قبيلته؟ ما اسمه؟ لم يعرف اسمه، ولكن ذكر الله جل وعلا عمله الذي عمل به. فالعبرة بالعمل وليس العبرة بالمدح أو الذم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن خلص عمله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقربنا إليه، ويجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
1: تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله القرافي وما تيسر من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: وقولوا للناس حسنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وحياكم الله إلى بداية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا دكتور.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أخي الشيخ وائل، حياكم الله.
2: حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا. دكتور، في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض في كل حلقة تعليما أو شريعة أو فريضة أو أدبا أو خلقا من أخلاق هذا الدين العظيم، ونبين كيف سعت الشريعة إلى التيسير على الخلق لكي يعبدوا الله عز وجل على ما يريده الله تبارك وتعالى منهم في هذه الحياة الدنيا لكي يصلوا لرضوان الله عز وجل في الدنيا والآخرة. في هذه الحلقة دكتور سنتحدث حول قاعدة شرعية عظيمة فقهية كلية كبرى، وهي المشقة تجلب التيسير، والتيسير ورفع الحرج، وهي من سمات الشريعة الكبرى ومن الفضائل التي تفضل الله تبارك وتعالى بها على عباده. نريد أن نتحدث عن التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية ابتداء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل وبالمستمعين الكرام وبجميع الجنود المجهولين خلف الاستوديو الذين يقدمون لنا الخدمات الطيبة ويوصلون إلى الناس الخير. مرحبا بكم جميعا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن يرده إلينا وقت حاجتنا إليه، إنه سميع مجيب الدعاء. عندما نتكلم عن محاسن الإسلام، وكله محاسن، يجب أن نستحضر في هذا الأمر أن الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها، ودفع المفسدة أو تقليلها، والتيسير ورفع الحرج من أهم المصالح التي جاءت الشريعة الإسلامية لجلبها وتكميلها وتحقيقها في حياة الناس. ويقابلها مفسدة المشقة والإغال في التكاليف، وقد جاءت الشريعة لدفعها، ويجسد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. انظر إلى كلمة ما استطعتم. قال: وما نهيتكم عنه فانتهوا. لأن الانتهاء هو إبقاء للعدم واستمرار له، فهو سهل
2: كلية،
3: يعني سهل جدا، لكن قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا فأتوا منه ما استطعتم، هذه المصلحة، يعني بقدر الاستطاعة، بقدر ما يقوى عليه الإنسان، بقدر ما تمكنه ظروفه وإمكاناته وماله وصحته. ولذلك نستطيع أن نجزم بأن السمة البارزة في الشريعة الإسلامية هي التيسير ورفع الحرج.
2: ودكتور، هل هي متعلقة فقط بجانب الأوامر، أوامر العبادات، أوامر التعبد لله تبارك وتعالى؟
3: التيسير متعلق بجانب العبادات وبجانب المنهيات. لما كانت المنهيات إبقاء للعدم، يعني لا يظهر فيها كثيرا، لكن الله تعالى ما نهانا عن أمر لنا فيه مصلحة، ما نهانا عن أمر إلا وفيه مضرة لنا، فكان ذلك مظهرا من مظاهر رفع الحرج ومن مظاهر التيسير علينا، لأنه لو أمرنا بتلك الأمور التي فيها مضرة لما حصل التيسير ورفع الحرج، لكنا وقعنا في أمور عظيمة ولكنا يعني وقعنا في حرج عظيم. لكن الله تعالى نظر وهو العالم بكل شيء، قل أأنتم أعلم أم الله، نظر إلى هذه الحياة وهو خالقها وهو المدبر لها، فما فيه مصلحة دعانا إليه وما فيه مفسدة نهانا عنه. ويعني لا شك أن التيسير ورفع الحرج يظهر أكثر في المأمورات، يظهر أكثر في المأمورات، يظهر أكثر يعني يظهر في الرخص، يظهر في ما شرع من الرخص،
2: واضح وجلي،
3: وقد تكون يعني منهيات يعني متروكات. المهم الشاهد أن الشريعة بمأموراتها ومنهياتها كلها قائمة على التيسير ورفع الحرج. حتى قلت لك يعني ممكن أن نقول بأن السمة البارزة للشريعة الإسلامية هي التيسير ورفع الحرج، ذلك أن التيسير ورفع الحرج هو المصلحة التي جاء الشارع لجلبها أو تكميلها، وعكسها المشقة وهي المفسدة التي جاء الشارع لدرئها
2: ودفعها
3: أو تقليلها. وأيا كان الأمر، فأيا كان الأمر سواء كان التيسير ورفع الحرج في الأمر أو في النهي، كل الشريعة جاءت لهذا الغرض. والله تبارك وتعالى حين تكلم في أحكام كثيرة يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالشريعة جاءت فعلا لهذا التيسير وجاءت لهذا الحرج، وصرحت بذلك في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: جميل دكتور، التيسير ورفع الحرج هو إرادة الله تبارك وتعالى من خلقه،
3: هذا حقيقة. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى الصيام وذكر ما فيه من الرخص عند المرض أو السفر، قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآية من أولها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. انظر، بعد أن تكلم عن الصيام وفرضه ثم تكلم عن الصيام ورخصه قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهناك يقول ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، وفي التخفيف يقول يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، والتخفيف هو من التيسير ورفع الحرج. قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، لأن قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن العالم بهذا الإنسان الضعيف هو الذي يسر له وهو الذي رفع عنه الحرج وهو الذي خفف عنه.
2: جميل دكتور، أثناء حديثك يعني أتذكر كيف أن الله تبارك وتعالى جلب التيسير ورفع الحرج حتى في أركان الإسلام الخمسة، فمثلا على سبيل المثال في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج، كلها فيها تيسير على عباد الله وكلها فيها تيسير، ويأتي الإنسان بهذه الأركان حسب الاستطاعة، فالصلاة لا تسقط مثلا ويؤديها بأي حال يكون فيها عقله حاضرا، والزكاة على سبيل المثال والصوم والحج. يبدو أن استبقت محور في بحديثنا هذا، لكن يعني نشير إلى هذا إشارات يسيرة.
3: هذه حقيقة، ونحن لا نتكلم إجمالا، وإن شاء الله إذا كان هناك كلام عن المظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية سيكون تفصيلا، فلا بأس من الاستباق، والاستباق أحيانا خير، فاستبقوا الخيرات. الله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات،
2: فقط هذه
3: نعم
2: إشارة.
3: لا، هو حقيقة يعني الشريعة الإسلامية من أركان الإسلام إلى بقية التفاصيل في
2: الصغيرة.
3: الحياة الصغيرة والكبيرة كلها قائمة على التيسير. وعندما نستعرض كيف كانت حياة، كيف كانت الشرائع التي نحن اتفقنا على أن الدين عند الله الإسلام، لكن الشرائع اختلفت، كيف كانت الشرائع بالنسبة للأمم السابقة، وكيف كان هناك من يعني من ضيق وتعسير، واحيانا كانت تصل الشرائع لانها تكاد تكون عقوبات على من تنزل عليهم، خاصة بني اسرائيل، لانهم كانوا من العناد ومن المكر ومن الخديعة ومن التمرد ومن يعني اشياء عجيبة. فلذلك كانت معظم التشريعات بالنسبة لهم يعني أشبه بالعقوبات، يعني قائمة على المشقة. تصور نحن في الإسلام، الإسلام يأمرنا بالتوبة السرية، يقول من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. الشريعة تقول لك استتر،
4: تأمرك بالستر،
3: تأمرك بالستر، فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته أقمنا عليه الحد. من الذي يقول هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستتار؟ لأن المجتمع يجب أن يكون خاليا من مظاهر الفحش. أما من فعل يعني يظل الإنسان إنسان، يقع منه الخطأ، لكن يجب عليه ألا يلوث ظاهر المجتمع بتصرفاته الخاطئة. انظر، يعني أقام الأمر وهو الآن في معصية، الإسلام يقول له استتر، ثم يستره الله فيتوب فيما بينه وبين ربه، ثم يقول له قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني تصور أي تيسير، أي يعني لم يحكم الله على الإنسان بذنب يقضي عليه ويضيع مستقبله، كما يقول بعض أهل البلدان، يعني بعض البلدان تقول ضيع مستقبله، يعني ما في معصية ضيع مستقبلك إلا الكفر، إن كفرت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لم يجعل الله تبارك وتعالى مصيرك مربوطا بذنب من الذنوب مهما فعلت. يقول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وجعل شروط التوبة بسيطة جدا وسهلة، أن تندم، أن تعزم على عدم العودة، أن يعني تقلع عن الذنب، تقلع عن الذنب، وإذا كان هناك حقوق أرجعها، وجعل لك في الإرجاع وسائل. يعني أحيانا ممكن تكون قد اغتبت شخصا أو يعني أمور معنوية، قال تدعو له حتى تظن أنك قد أوفيته حقه، يعني أمور قائمة كلها على الست. لكن تصور في الحرج الذي كان على بني إسرائيل، كان الإنسان منهم إذا أذنب ذنبا أصبح وذنبه مكتوب على جبهته، فضيحة. أول واحدة، يعني أين من أين؟ انظر، أنت مستور بستر الله، تمشي بين الناس، لو فاحت ذنوبك ما استطعت أن تعيش بين الناس، ولو فضحت الله تبارك وتعالى يتم ستره ويستر الإنسان ويستره، بل يقول ومن ستر مسلما
4: ستره الله
3: في الدنيا. الله، يعني معنى ذلك أنني إذا رأيت شخصا وقع في خطيئة من الخطايا أستره؟ قال نعم تستره، لأن ستره قد يكون سببا في توبته، فلا تقضي عليه وتشوه سمعته، ويعني تنفره من التوبة، بل أستره والستر. ومن ستر مسلما ستره الله، يستر عليه، يستر على حاجة غلط، يعني حاجة افتضح بها، ستره الله في الدنيا والآخر. انظر، قائم على الستر، ما هذا التيسير؟ ما رفع الحرج ودفع المشقة؟ ذاك يذنب يقوم وذنبه مكتوب على جبهته، ثم لما بالغوا في الذنوب كانت التوبة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. تصور أنك إذا أذنبت لا تقبل توبتك إلا إذا قتلت نفسك، وعندنا في الشريعة إذا أذنبت قالت لك الشريعة استر نفسك، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. وورد في الحديث كل أمتي معافا إلا المجاهرون، جعلت الشريعة المجاهرة ذنبا في حد ذاته، وحاجبا من حواجب التوبة، ومانعا من موانع الإقبال على الله عز وجل، لأن الذي يجاهر معنى أنه قد عدم منه الحياء وفقد منه الخجل، وعليه فلا يرجى منه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. طالما الإنسان ما زال في ستر الله، طالما ما زال عنده ذرة من حياء، هذا يعود إلى الله تبارك وتعالى في يوم من الأيام، والله تبارك وتعالى ينتظر عبده أن يتوب، ينتظره أن يتوب، يعني الشيء الناد من صاحبه، صاحبه ينتظره أن يعود، لا يقول يعني أهلكه الله وأذهبه وأبعده، وإنما ينتظر. والله وإله المثل الأعلى، والله أرحم بعباده من عباده ببعضهم البعض،
4: وبأنفسهم
3: ومن عباده بأنفسهم. فيعني انظر إلى هذا التيسير في صورة واحدة من صور إيه؟ من صور الخطيئة التي يمكن أن يقع فيها الإنسان. هناك يفتضح مكتوب على جبهته، هنا مسور بستر الله، هناك يجب أن يذهب. يعني انظر مثلا حتى الآن بعض الديانات إذا أخطأ الإنسان خطأ، وهذا طبعا تحريف، يعني هذا بعيد عن أمر الله عز وجل، يذهب إلى أحد المتصدرين، بلاش تسمية الوظائف، المهم، وتكون توبته أن يفضح نفسه بين أمام ذلك الرجل. قال فهو فإذا فضح نفسه، يعني هذه توبة. ما هذا الكلام؟ عندنا في الشريعة التوبة أن تقلع، التوبة أن تندم، التوبة أن تترك المعصية، التوبة أن ترجع إلى خالقك وتقول يا رب عصيتك ولم يكن عصياني لك استخفافا بحقك. ولذلك أنا يعني أتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. العلماء اختلفوا، هل هو يعني طبعا عند أهل السنة أن الإنسان لا يكفر بالمعصية، كيف وهو مؤمن يعني ينتزع منه الإيمان يكون كافر وبعدين يرجع إلى الإيمان؟ قالوا لا، يكون الإيمان عليه كالظل، لأن الإنسان إذا عصى ربه وهو ممتلئ في قلبه مصيبة كبيرة، كأنه تحصل له مثل الغفلة، ولذلك تجده بعد الذنب يفزع، ويعني يحصل عنده من القلق الشديد يعود إليه إيمانه. ولذلك الله تعالى قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان
2: تذكروا.
3: كأنه نسي، يوم أن مسه الطائف هذا حصل عنده شيء من النسيان، فنزع منه ذلك الجلال الذي يمنعه من المعصية، ليتحقق أن الإنسان خطأ. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، وخطأ الإنسان يحقق صفة الله التواب. فانظر يعني لا يمكن أن يعصي الإنسان ربه وكمال جلاله في قلبه، فكأنه يحصل عنده شيء من النسيان ويغفل عن ذلك الجلال فيقع في المعصية، فإذا ما وقع فيها عاد مرة أخرى إلى ذلك الجلال إلى قلبه فيفزع. وأحيانا معصية تورث ذلا لله عز وجل، وطاعة قد تورث كبرا، ولذلك حكمة الله في الطاعات للناس يرفعهم بها، وقد يرفعك بمعصية بمعنى
2: ترجع إلى الله،
3: ترجع رجوعا أكبر. ولذلك نرى التائبين هم أكثر الناس إقبالا على الله عز وجل، لما رأوا من ذل المعصية ومن عز الطاعة،
2: لأن الله عز وجل يريد منك انكسارا بعد هذه المعصية.
3: العبادة قائمة على الانكسار أصلا، العبادة قائمة على الانكسار والافتقار، يعني أن الإنسان لا يرى نفسه أمام خالقه، أن هذه العبادة هي التي تحررك من عبادة الهوى ومن عبادة الدرهم والدينار. نعم
2: جميل. دكتور اسمح لي أن نتوقف عند فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول هذا الموضوع والتيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية. فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم مجددا، ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييكم، مرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث في هذه الحلقة عن التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية، وهو من محاسن الإسلام الكبرى. دكتور، التيسير في الشريعة الإسلامية يحفظ الحقوق، لا يعني أن الله عز وجل عندما ييسر للمسلمين في باب التعاملات في باب البيع والشراء أن مقابل هذا التيسير ضياع لحقوق طرف على طرف آخر. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. التيسير الحقيقة في الشريعة الإسلامية هي أداء ما أمر الله به واجتنب ما نهى الله عنه، هذا هو التيسير. ولذلك أنت الآن ذكرت أمرا مهما، هل يعني من التيسير أن نضيع حقوق الناس؟ الشريعة الإسلامية كما جاءت بالتيسير جاءت بالموازنة بين الحقوق والواجبات، وهذه إن شاء الله من المحاسن التي سنتحدث عنها في يوم من الأيام. ولذلك ما يتعلق بالحقوق ييسر عليك فيما يتعلق بالعبادات، ييسر عليك فيما يتعلق بالمعاملات، لكن في الحقوق تقوم على المشاحة. وهذا شيء من التيسير، لأن بعض العلماء في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أقول ليس كل العلماء، بعض رأيت لبعض المفسرين يقول كيف يقول الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بعد فرض الصوم. طبعا هو لم ينتبه إلى أن الآية يعني هذا السياق جاء بعد رخصة الصوم. يقول كيف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بعد
2: فرض الصيام،
3: بعد فريضة الصيام، الصيام فيها جوع فيها عطش فيها مشقة وفيها وفيها. قال لأن التيسير هنا حاصل في أحد الحالين، في الدنيا أو في الآخرة، لأنه قالوا رؤيا رجل في حر شديد وهو صائم، فقالوا له كيف تصوم في هذا الحر الشديد؟ قال من الحر أفر. قالوا عليك براحة نفسك، قال راحتها أريد. إذن هو ييسر على نفسه بالتعب في هذه الحياة يعني ليسر على نفسه في يوم القيامة. فبعضهم رأى أن مثل هذه الأمور، أنا الآن يعني أقول أيسر عليه فلا أؤاخذه بحقوق الآخرين، قال لا، التيسير عليه أن تأخذ منه الحقوق ليستوفيها في الدنيا بدلا من أن يستوفيها يوم القيامة، يوم لا درهم ولا دينار وإنما هي الحسنات والسيئات. فلا يعني التيسير، التيسير يعني في العبادات، التيسير في كيفية التعاملات، التيسير لكن في الحقوق والواجبات يجب أن تقام. وهذا قلت لك ضرب من التيسير أخذا من ذلك الفهم الذي فهمه بعض أهل العلم، كيف يكون أراد الله به اليسر ولم يرد به العسر وكلفه بالصوم الذي هو جوع ومشقة؟ قال لأنه أراد أن ييسر عليه يوم القيامة، أراد أن ييسر عليه يوم القيامة. فهذا أمر مهم، لا هناك فرق بين إقامة الحقوق هذه تقام، أما التيسير فهو في سائر الأمور، وقلنا قد يكون شيئا من التيسير بمثل هذا هذا الفهم.
2: على سبيل المثال دكتور، حديث النبي عليه الصلاة والسلام والقاعدة الفقهية المعروفة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا فيه تيسير للبائع والمشتري لكن ليس فيه تضييعا لحق أحدهما.
3: بالتأكيد بالتأكيد من التيسير أنه جعل لهما المجلس مجالا للتراجع
2: لكلا الطرفين،
3: لكلا الطرفين. لكن أيضا من محاسن الإسلام ضبط العقود، من محاسن الإسلام ضبط العقود. يعني تصور أننا نجلس في مجلس ساعة أو ساعتين أو حتى خمس دقائق وخلصنا ورحنا وكل واحد راح، وانت خلاص اطمأننت إلى أنك اشتريت أو بعت، وبعد ساعة ساعتين قال لك لا أنا مترأيت، لا ده فيها تعسير، فيها تعسير وفيها مشقة وفيها حرج، فيها حرج شديد. ولذلك هو يقول لك أنت الآن حر.
2: لذلك هذا الضبط الدقيق لهذه المسألة تحديدا فيما يتعلق بانقضاء المجلس وخروج الناس من المجلس
3: واستقرار العقد، هذا فيه تيسير على الناس ورفع حرج عنهم. لأن رفع الحرج أيضا، تصور أنك كم يكون عليك من حرج عندما ترتب أمرك وتبيع أو تشتري وترتب أمورا أخرى كثيرة جدا، وبعد ذلك تجد نفسك أن العقد ما استقر وأن الأمور ما زلت في حرج وأن من حق الشخص أن يرجع وأمور كثيرة. ولذلك هذه يعني بعض الناس يرى أن التيسير هو التساهل، لا، التيسير محمدة والتساهل تفريط ومذمة. ولذلك نحن نقول التيسير في الشريعة لا تعني التساهل، يمكن أن نصنع عنوانا بهذا، التيسير جميل. في الشريعة لا تعني التساهل لأن التيسير محمدة ومن محاسن الشريعة، أما التساهل
2: فيه تنازل عن حق طرف عن طرف لطرف آخر،
3: فيه الافتئات على شخص، افتئات على شخص، وأحيانا فيه تخلي عن واجب، وأحيانا فيه تقصير في أداء حق،
2: فيه تفريط،
3: فيه تفريط. ولذلك الشريعة تيسر ولا تتساهل. يعني الآن لو أن الشريعة يعني يأتي شخص يظلمك تقول لك لا خلاص معليش ومعليش مسح الدمع، لا معليش، هذا تساهل، والشريعة تبتعد عن المذمات. فالتساهل هذا لا يمكن أن تقع فيه الشريعة، بل علماء الشريعة يقررون أن حقوق الناس مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة. يعني يسر الله على الإنسان إذا أخطأ في حق ربه في كذا

0: الناس الشريعة بنت ذلك على المشاحة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ فالصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان اللغويات، لأنهم كانوا في قمة الفصاحة والبلاغة والبيان ولا يحتاجون إلى رسالة تجدد لهم اللغة، وإنما بعث لبيان الشرعيات، كانوا إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مفردة عربية معروفة لديهم، إما أن يقولوا الله ورسوله أعلم، وإما أن يقولوا فينا، يعني حسب مفهومنا. فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا. قال: فيؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر، الشريعة بنت الحقوق عليه على المشاحة، وهذا أحد التيسيرين: تيسير عليك في الدنيا أو التيسير عليك في الآخرة بإبعادك عن ما يعسر عليك يوم القيامة. لأنك إذا جئت يوم القيامة وأنت وذمتك مشغولة بحقوق الناس، تصور يعني كم يكون الحرج وكم تكون المشقة. لكن عندما يقول لك في الدنيا أعطي الناس حقوقهم، هذا هو يسر لك في حالين. يعني هو صحيح في الحياة قد يظهر أنه أخذك، تمام، وأخذ الشريعة تيسير، أخذ الشريعة تيسير وعطاؤها تيسير وتيسيرها. يعني فإذا رأينا أن الشريعة لم تتسامح في أمر، فلنعلم أن هذا أيضا من التيسير على الإنسان، ولكن في أحد الحالين، إما في الدنيا وإما في الآخرة. لا يظهر التيسير في الدنيا، ولكنه يظهر التيسير في الآخرة. طيب، الآن يقام على الناس الحدود، هنقول الشريعة ظالمة ولم تيسر ولم ترفع الحرج؟ العلماء مختلفون، هل الحدود جوابر أم زواجر؟ هي الحدود جوابر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحدود هذه تجبر ما وقع منك من ذنب، إذا وقع منك قتل أو أي ذنب من الذنوب التي تستدعي حدا، قالوا هذه تجبر الذنب. تجبر إيه؟ تجبر الذنب الذي وقعت فيه. واحد يعني أزهق دم إنسان آخر، فإذا قتل غفر الله له بذلك إيه؟ بذلك القتل، القصاص، يعني يجبر شيء عظيم عند الله عز وجل، يخلصك من أمر عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني الدم الحرام هذا يدخلك في ضيق، يعني من المعاصي تقريبا هي المعصية الوحيدة التي تجعلك في حرج. يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، عنده فسحة مهما ارتكب من المعاصي. قال: ما لم يصب دما حراما. فإذا أقيم عليه الحد على رأي بعض أهل العلم، هذا يجبر ذنبه ويرفع ما وقع فيه من ذلك الذنب. أليس هذا أيضا يعني رفع حرج عن الإنسان؟ وأنا عندي أنه الحد يدور بين الجبر وبين الزجر، فمن تاب كان جابرا له، ومن لم يتب كان زاجرا لغيره.
1: جميل،
0: والله أعلم.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك، شكر الله لك. وموضوع التيسير موضوع الحقيقة كبير، نسأل الله أن يعيننا على أداء حقه وأن نوضح للناس ما ينبغي، ولكن هي إشارات والحليم تكفيه الإشارة.
1: جميل، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا، جزاك الله خير دكتور. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
5: وإليه يعود.

0: إذا كل نور.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لقاء اليوم.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام للحديث عن لقاء اليوم وعن أحكام وفضل شهر الله المحرم. معنا الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيم التميمي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. السلام عليكم شيخ صالح.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا المستمعين الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج المبارك يعم نفعه الجميع.
1: آمين، بارك الله فيك وسعدك الله. الحديث ابتداء عن فضل الشيخ عن فضل هذا الشهر المحرم.
2: أولا، هذا الشهر العظيم أولا هو من أشهر الله الحرم، ولذلك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم الذي يحرم فيه القتال. وهذه الأشهر الحرم هي نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، وشهر الله المحرم فيه فضائل. من فضله أولا أنه من أشهر الله الحرم، ومن فضله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن ما من صيام بعد رمضان أحب إلى الله من صيام شهر الله المحرم. أيضا فضيلته الثالثة أن هذا الشهر فيه يوم عاشوراء الذي يكفر الله سبحانه وتعالى فيه سنة كاملة يرتكب فيها العبد من الذنوب والمعاصي والآثام والأخطاء والتقصير والتفريط، ثم يأتي فيصوم هذا اليوم فيكفر الله سبحانه عنه سنة كاملة. هذه فضيلة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الشهر العظيم يغفل عنه الكثير من الناس. شهر الله المحرم فيه كما ذكرت لك صيام يوم عاشوراء. يوم عاشوراء انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام. قوم اتبعوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاموا يوم عاشوراء شكرا لله سبحانه وتعالى على نجاة موسى، لأنه في هذا اليوم أنجى الله سبحانه وتعالى موسى من أمام أكبر طاغية عرفه التاريخ، بل إذا أريد أن يمثل للطاغية قيل له أنت فرعون، لأن فرعون جمع لنفسه ألوهية وربوبية، ما كنت لكم من إله غيري، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، يقتل الرضع، يعني فعل جرائم شريعة، ادعى ألوهية، ادعى ربوبية. فالله سبحانه وتعالى أطلقه في هذا اليوم العظيم هو ومن معه، فأنجى الله سبحانه وتعالى موسى، فصام موسى شكرا لله جل وعلا، وقال صلى الله عليه وسلم نحن أقرب موسى، فصامه صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك ليس في عاشوراء إلا الصيام فقط. هناك فرقة حولت عاشوراء إلى يوم أحزان، وحولوه بدلا من وشكرا لله على نجاة موسى جعلوه مأتم لما قال حسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أمر شنيع، فلا علاقة للحسين رضي الله عنه في هذا اليوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صامه قبل أن يولد الحسين.
3: صحيح.
2: هناك قوم ناكفوا هذه الفرقة ويسمون الناصبة، فكانوا يحتفون بمقتل الحسين وذمهم شيخ الإسلام بمنهاج السنة النبوية وغيره. فرقة رابعة وهم يحولون يوم عاشوراء احتفاء بنجاة موسى، فبدلا من أن يصوموه يقوموا بجعله كالعيد، فيحثون فيه على التوسعة على الأولاد وعلى الأهل، يعني يجعلون عيد الفطر وكعيد النحر. فهذه الأقسام الأربعة موجودة، ولذلك ذكر الإمام ابن رجب في المعارف بعض الآثار وهي لا تصح ولا تثبت بالتوسعة على الأهل وعلى الأولاد في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء ليس فيه إلا عبادة الصيام فقط شكرا لله، يعني لا فرح ولا حزن ولا احتفاء، إنما هو صيام. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن اليهود تصوم قال لئن عشتنا لقابل لنصومن التاسع. طبعا التاسع هنا فهم منه فهم أنه يصام التاسع مع العاشر، على هذا جماهير أهل العلم أنه يصام يوم التسعة مع يوم عشرة. هناك قول شاذ أنه ستحدث المخالفة فيصوم التاسع بدل العاشر، وهذا فهم ضعيف للحديث. وإنما الصحيح أنه يضاف إلى العاشر اليوم التاسع، وليس إفراد التاسع بدل العاشر.
0: هذا هو الفهم الصحيح حقيقة.
2: نعم. أنه لا أصوم التاسع، ولذلك لا أصوم يوما قبله. أما حديث لا أصوم يوما قبله أو بعده، الحقيقة الحديث كحديث اللفظة بعده لا يخلو منها حديث من مقال. بعض أهل العلم يحسنه، أعتقد الإمام أحمد شاكر في المسند، وبعض العلم يعني في تحسينه أيضا إلى أثر مرفوع عن ابن موقوف على ابن عباس، وأيضا أخذوا على أنه يعني أصل فضيلة صيام شهر الله المحرم ثابتة، فقالوا أيضا يصام الحادي عشر بدل العاشر بدل التاسع لتتحقق المخالفة. لكن أحب أن أنبه، كثير من الناس خاصة طلبة العلم لما يحث الناس على صيامهم العاشر كأنهم يلزمون الناس التاسع، فتجد بعض الناس يشق عليه أن يصوم يومين، يعني ممكن يتحمل يوم، خاصة طلاب الصغار، خاصة أصحاب المهن الشاقة، يعني تقول له يوم يقول لك أنا أتحمل، يومين يمكن يشق عليه. الفضيلة ثابتة في صوم يوم، يوم عشرة، ولذلك نبه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين أنه لا يكره إفراده بالصيام، بالعكس هو الأصل التكفير السنة الماضية يحدث بصيام عشرة. إضافة اليوم الحادي التاسع هنا تتحقق فيه أيضا مخالفة، إذا من صاب التاسع حقق مع التكفير المخالفة، من صام العاشر كفرت عنه سنة ماضية ولو لم يصم يوما قبله أو يوما بعده. هذه نقطة مهمة جدا، يعني لأننا لابد أن نشجع الشباب على الصيام، فنقول صم عشرة، إن استطعت تصوم يوما قبله فهذا حسن، خاصة واليوم الذي قبله في هذه السنة يوافق يوم الاثنين، ويوم الاثنين يحدث فيه ثلاث فضائل. الفضيلة أول أنه يوم الاثنين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين، يومي الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن، فيوم الاثنين يوم فضيل أصلا. اثنين أنه من محرم، الفضيلة الثانية أنه من محرم أصلا، وصيام شهر الله المحرم هو أحب الشهور إلى الله صياما بعد رمضان، يعني أنت تصوم يوم أصلا من محرم لك أجر زيادة. ثلاثة أنه تحدث فيه المخالفة. إذا عندي الآن ثلاث خصائص أو ثلاث مزايا تشجع أنك تصوم يوم الاثنين. أيضا لا ننسى أن النهار الآن قصر، وجاء في الحديث الصوم في الشتاء الغريمة الباردة،
1: الحمد لله.
2: فلذلك هذه المواسم الخير علينا أن نغتنمها. طبعا هو تكلم العلماء هل التكفير السنة الماضية يشمل الصغائر أو الكبائر، هناك من أمضى الحديث على إطلاقه فيشمل الصغائر والكبيرة والكبائر، وهناك من قال لا الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، ونقول فضل الله واسع سبحانه وتعالى. أما ما بين العبد وبين ربه من صغائر وكبيرة فلعلها أنها يشملها، أما ما هي متعلقة بحقوق العباد فهذه لا تشملها، لأن أيضا لما تكلم العلماء عن الحج هل هو يكفر الصغائر والكبائر، الإمام ابن الحجر له رسالة جميلة بعنوان قوة الحجاج في عموم مغفرة للحجاج، أيضا بين أن يعني أشار إلى أن التكفير يكون للصغائر والكبائر، والأمر واسع، يعني الحقيقة علينا أن لا نضيق واسعا. هناك أحاديث مثلا العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما وما اجتنبت الكبائر، هذا جاءني نص إنه ما يكفر الكبائر، هنا ما جاءني نص إنه لا يكفر الكبائر، فيمضى على إطلاقه ويشجع الناس على الخير وعلى أعمال الخير والبركة والبر.
0: نعم. دكتور صالح، يعني إذا تحدثنا عن أنواع الصيام في محرم، يعني البعض يسأل مثلا عليه قضاء من رمضان أو عنده مثلا عادة في الصيام، كيف يتعامل الإنسان مع مثل هذه المسائل؟
2: نعم، هذا شيء طيب. أولا أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى الفرض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا هنا عندي نقطة، الله سبحانه وتعالى يحب الفرض الذي فرض عليك، هذا أولا أدى. يعني الآن مثلا إنسان عليه قضاء من رمضان، هل أفضل له أن يصوم من محرم أو يقضي رمضان؟ لا، نقول يا أخي اقضي رمضان، معلش يوم 10 لا تجعله للقضاء، يعني اكتشف في تكفير السنة، لكن غيره لا، القضاء أولى، لأن الله سبحانه وتعالى يحب يعني إنسان يكثر من النفل وما أدى الفرض. لا، هنا الآن ترى في فرق في نقطة مهمة، صيام 6 من شوال متعلقة بانتهاء صيامك رمضان، أما التطوعات الأخرى كيوم عرفة، كيومي الاثنين والخميس، كشهر الله المحرم، كشعبان، مي مرتبطة بقضاء رمضان، ليست مرتبطة. لكن هل نقول الأفضل له أن يصوم محرم بنية المحرم أو بنية القضاء؟ لا، نقول الأفضل يصوم بنية القضاء، فإذا أتى يوم 10 ينويه بنية 10 لا بنية القضاء، يعني لا يجمع بين القضاء وبين 10.
0: نعم.
2: لكن مثلا عليه 20 يوم نقول له صوم النفل محرم ثم نقضي؟ لا، نقول بادر بالقضاء، لأنه لو أتت وعليه القضاء أثبت، طالما أنها كان عندها فسحة من الوقت أنها تقضي وفرطت، بل ويقضى عنها بعد وفاتها، فلذلك هي ليست في حاجة إلى أن تحمل نفسها تبعات وتبدأ بالنفل وهي تترك الفرض. لا، نقول ابدأي بالفرض وتخلصي من الدين الذي عليك، ثم بعد ذلك تنفل ما شئت، وإذا كنت نويت النفل وقدمت عليه الفرض ففضل الله واسع، يعطى العبد على نيته، ونية المؤمن خير من عملك، مع أبي موسى وغيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: طيب شيخ أحسن الله لك، الحديث عن محدثات هذا الشهر المبارك، أشياء جاءت وابتدعت من بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم شهر الله المحرم، وهي ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء.
2: هي ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أفعى أصحابه ولا خير القرون، وليست من يعني من الإسلام بشيء. يعني ما نقول فقط أنها ليست، يعني ليست في أصول الإسلام. يعني عندك على فكرة في أشياء يكون عندنا البدعة نوعين، بدعة أصلية وبدعة مركبة. بدعة أصلية التي هي يعني ليس لها أصل في الإسلام، بدعة كمثلا الاحتفاء بالمولد، هذه بدعة ليس لها أصل. وعندنا بدعة مركبة، صلاة مثلا، عندك مثلا الصيام، هذا الأصل في الاستحباب، فيأتيني واحد ويقول أصوم أول يوم من محرم بنية أنه أول يوم في السنة أحب أن أفتتح العام وأنا صائم، هذه تعتبر بدعة مركبة. الأصل الصيام مشروع، لكنه حوله إلى غير مشروع. ولذلك شوف البدعة وشلون تأتي، ما تقوم البدعة إلا على أنقاض السنن. يعني بدل ما أن يصوم أول يوم المحرم بنية أنه من محرم، يصوم بنية أنه أول يوم في العام، فيكون مأزورا غير مأجور، لأنه هنا أتى بأمر محدث لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بالأمور المحدثة في بداية العام، أو طبعا لأنه صادف أول، علينا أن نعلم أن محرم يعني جعلها رقم واحد لم يكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبي بكر، ولا في صدر. لذلك شف لاحظ الآن، لو قيل الإنسان رتب لنا الأحداث منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، لا يستطيع أن يرتب لك الأحداث قبل الهجرة 13 سنة، ما يستطيع يرتبها، ما يقدر يقول والله هذه وقعت كذا وقعت كذا، إلا بالتخمين والاستقراء وليس بالجزم. لكن بعد الهجرة لما عمر رضي الله عنه جعل التاريخ الهجري، نستطيع نقول في السنة الأولى حدثت مثلا معركة كذا، في السنة الثانية كذا، السنة الثالثة كذا، الرابعة كذا، الخامسة كذا، السادسة كذا، السابعة حدث كذا كذا كذا. ليش؟ لأنها رتبت قبل الهجرة، لا تستطيع أن ترتب. طيب، الصحابة أصلا لما عمر رضي الله عنه أرسل إليه بعض عماله أنك يأتينا إليك، يأتي منك الأمر برجب، فلا نعلم رجب الماضي أم رجب الحالي أم رجب الآتي. فجاء عمر رضي الله عنه أعيان الصحابة والتابعين ليستشيرهم في الأمر، فقالوا، قال بعضهم نؤرخ من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم من مبعثه، وقال بعضهم من وفاته، فلم يستحسنوا وفاته، فاستحسنوا مبعثه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هل يجعلون التاريخ يبدأ من واحد رمضان، يعني يكون رقم واحد هو رمضان؟ فاستقروا أن يكون رقم واحد محرم. يعني لاحظ الآن، رقم واحد هنا الآن ليس متعلق بأمر مشروع، إنه هو ترتيب وتنظيم فقط للأحداث والتوجيهات الصادرة من الخليفة إلى عماله.
0: جميل.
2: ولذلك نجد بعض الناس أول يوم في محرم يشرب اللبن ويقول حتى يكون عامك أبيض، بعض الناس يأكل الملوخية في أول يوم في العام،
0: ليش؟
2: عشان يكون عامك أخضر.
0: أها.
2: في كتاب لي اسمه بدع نهاية العام وبدايته،
0: كلام حنخلص.
2: نعم، بدع نهاية العام وبدايته، هذا كتاب لي ونشر في مجلة العقيدة التابع للجامعة الإسلامية والجامعة الإسلامية المدينة، وهو منشور 240 صفحة ولله الحمد، وموجود في المكتبات. جعلته هذا الكتاب يختص في البدع المحدثة يوم 30 ذي الحجة ويوم واحد محرم فقط. شوف البدع المحدثة، بعضهم يحرم على نفسه في يوم واحد محرم شراء الفحم حتى لا يكون عامه أسود.
0: يا لطيف.
2: يتشائمون. بل أذكر موقفا طريفا، في أحد الشباب أتاني يمكن عام 24 أو 25، وكان من أسباب لي في هذا الكتاب، وكان متضايقا، كان أذكر يوم جمعة، قال لم أصلي الفجر اليوم في جماعة. قلت وأخشى أن يكون عامي مشؤوما. فقلت ما علاقة، يعني ما الفرق بين فجر يوم واحد محرم ولا فجر يوم 30 ذي الحجة ولا فجر يوم 10 ذي القعدة، ما بين فرق؟ قال لا، هذا أول يوم في السنة. قلت لا، هذه النظرة التشاؤمية والتطيرية التي وقعت كلها لأن الناس بدأ يربطه في الأعوام.
0: جميل.
2: فلذلك أحدثوا أشياء كثيرة في المحرم، بل بعضهم جعل يوم واحد محرم إجازة عيد.
0: نعم.
2: في بعض الدول الإسلامية تعطل الأعمال في يوم واحد محرم بحجة أنه رأس السنة الهجرية.
0: نعم. وإذا فهموا وفهمنا جميعا كيف ابتدأ موضوع التأريخ، وأن هذا هو اجتهاد واتفاق وليس يعني كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تختفي كثير من هذه
2: المظاهر. نعم، للتنظيم والترتيب.
0: بالضبط. طيب شيخنا، يعني يمكن تبقى معنا فقط دقيقة ونصف، ماذا تحب أن توصل من رسائل للمستمعين الكرام باختصار؟
2: أحب أن أقول للمستمعين الكرام، أولا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم.
2: يعني مهما قيل لك تهنئة في دخول العام، عدم تهنئة، قل هل ثبت عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه اجتهد عالم فلاني من نفسه أو شيء يشكر على اجتهاده؟ لكن قل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا تأتي وتشاق قول الله وقول الرسول بقول فلان، عذير يمن قول يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قال أشهد هكذا وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن زدت قال سحر مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، وإن قلت قال الله ضج وأكثر وقالوا جميعا أنت قرن مماحك. دائما وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اجعله شعارا لك.
0: نعم، ونعم ذاك.
2: كذلك الصوم في الشتاء الغريبة الباردة، طالما أنك تستطيع أن تصوم صم، فإذا لم تستطع أن تكمل صيامك أفطر. الصائم أمير نفسه. نعم. طبعا الصائم. نعم. تطوعا، يعني افرض واحد الآن بيصوم.
0: شيخنا يعني يمكن ما تبقى معنا أبدا وقت، لأنه الفقرة التالية تستحوذ على بقية الدقائق البسيطة في البرنامج.
2: أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق السديد، ونشكر لكم هذا البرنامج المبارك، وأسأل الله أن نكون ضيوف خفيفين قدمنا على المستمعين ما فيه نفع لنا ولهم في الدنيا والآخرة. أشكر لكم هذه الإصرافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. أجدتم وفدتم الشيخ صالح بن مقبل العصيمي، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا لك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك. السلام
4: لقاء اليوم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو. رواه البزار بإسناد جيد. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يفشوا فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: ما ظهر في قوم الزنا أو الربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه أبو يعلى بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري ومسلم ورواه الترمذي والنسائي، وفي رواية لهما: وتلا هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والحليلة هي الزوجة. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله عز وجل ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. رواه أحمد ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي
1: التفسير الميسر
2: يقول فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء إنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عددًا من الأنبياء. نقف عند هؤلاء الأنبياء تعريفاً بسيطاً جداً من حيث النسب. الله سبحانه وتعالى قال كما أوحينا إلى نوح، ونوح عليه السلام نسبه يرجع إلى آدم كما هو أمامنا، وبين نوح وآدم عشرة من الآباء بين نوح وآدم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إلى نوح والنبيين من بعده، ثم ذكر الأنبياء من بعد نوح. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إبراهيم نسبه يرجع إلى نوح، نسبه عليه السلام إبراهيم يرجع إلى نوح. وإبراهيم بينه وبين نوح من الآباء 9 من الآباء، بين إبراهيم وبين نوح 9 من الآباء. وإبراهيم له ابنان، الابن الأول إسحاق ثم ابن إسحاق يعقوب، والأسباط أبناء يعقوب. الابن الثاني لإبراهيم هو إسماعيل. إذن إبراهيم له ابنان، الابن الأول إسماعيل والابن الثاني إسحاق، وإسحاق له ابن وهو يعقوب الذي يسمى إسرائيل. ويعقوب له عدة من الآباء من الأبناء يسمون الأسباط. والنبي صلى الله عليه وسلم محمد يرجع نسبه إلى إسماعيل. الله سبحانه وتعالى يقول إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. أيوب عليه السلام نسبه يرجع إلى إبراهيم.

ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إذن يرجع نسبه إلى إبراهيم عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: وهارون، هارون هو أخ لموسى، وموسى وهارون بينهم وبين إبراهيم ستة من الآباء يرجعون إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يرجعون إلى يعقوب الذي قلنا أن يعقوب اسمه يسمى إسرائيل، يرجع إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وهارون وسليمان، سليمان عليه السلام، سليمان وداود، داود أبو سليمان، وبين سليمان وإبراهيم 12 أب، بين سليمان وإبراهيم، وبين داود وإبراهيم 11، وهذا واضح. يقول الله سبحانه وتعالى في نرجع إلى الآية: وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط قلنا أبناء يعقوب، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، يعني اسم للكتاب الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، كما أن اسم الكتاب الذي أعطاه الله أنزله الله على محمد هو القرآن، فداود اسم الكتاب المنزل إليه زبور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ورسلا، يعني وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ممن لم نذكر اسمه، ورسلا لم نقصصهم عليك، فعدد الأنبياء لا يحصيهم إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وكلم الله موسى تكليما، يعني بلا واسطة. يقول الله سبحانه وتعالى: رسلا، أرسلنا رسلا من قبلك مبشرين بالثواب لمن آمن، ومنذرين بالعقاب لمن كفر، وأرسلنا هؤلاء الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة، تقال بعد الرسل بعد إرسال الرسل، حتى لا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فبعثنا هؤلاء الرسل لقطع عذرهم. وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه وتدبيره، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. تنبيه: لم يصح شيء في سبب نزول هذه الآية. لكن الله يشهد، يشهد بمعنى يبين نبوتك، بما أنزل عليك من القرآن المعجز. قال الله سبحانه وتعالى: أنزله، يعني أنزل القرآن بعلمه، يعني أنزل القرآن وهو عالم به، وأنزله وفيه علم، والملائكة يشهدون لك بذلك، وكفى بالله شهيدا على ذلك. إن الذين كفروا وصدوا، كفروا بالله وصدوا الناس عن سبيل الله، عن دين الإسلام، بكتمهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل اليهود، وبأنواع الصد عن سبيل الله، قد ضلوا ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق. إن الذين كفروا بالله وظلموا، ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم، وظلموا الناس، وأعظم الظلم، أعظم ظلم الناس كتمان العلم، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. لم يكن الله ليغفر لهم، يعني من مات منهم على الكفر، لم يكن الله ليغفر لهم، أي من مات على الكفر. الله سبحانه وتعالى لم يكن ليستر عليهم قبيح أفعالهم، بل يفضحهم في الدنيا فيعاقبهم بالقتل والجلاء والسبي، وبالآخرة بالنار، فليهديهم طريق، لا يهديهم طريق ينجون إليه. قال الله سبحانه وتعالى: إلا طريق جهنم، يعني الطريق المؤدي إلى جهنم، خالدين فيها،

0: يقدر خلودهم فيها إذا دخلوا فيها يوم القيامة خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا أي هينا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، يا أهل مكة وغير أهل مكة، قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالحق من ربكم فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم خيرا لكم مما أنتم عليه من الكفر والشرك، وإن تكفروا بمحمد فإن لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا فلا يضره كفركم وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه بهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب، المراد النصارى، يا أهل الإنجيل لأن الخطاب موجه لهم، يا أهل الكتاب لا تغلوا، لا تتجاوزوا الحد في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إلا القول الحق. فيجب عليكم أن تنزهوا الله عن الشريك وعن الولد. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها، كلمته ألقاها يعني أوصلها الله إلى مريم، وروح منه، روح منه يعني هو ذو روح منه، أضيف إلى الله سبحانه وتعالى من باب التشريف، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني من عند الله، وروح من يعني روح من عند الله، روح يعني ذو روح، فليس هو إله، روح منه يعني من عند الله سبحانه وتعالى، يعني الخلق من عند الله سبحانه وتعالى. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، آمنوا بالله ورسله ولا تقولوا الآلهة ثلاثة، الله وعيسى وأمه مريم، هم يقولون الآلهة، النصارى يقولون الآلهة ثلاثة، الله وعيسى وأمه، انتهوا عن ذلك خيرا لكم، خيرا لكم، وهو خير لكم من هذا الشرك، التوحيد خير لكم من الشرك. إنما الله إله واحد سبحانه، ننزه عن أن يكون له ولد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا، والملكية تنافي النبوة، وكفى بالله وكيلا يعني شهيدا على ذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر الروح، الروح في القرآن لها معاني، المعنى الأول الروح بمعنى الرحمة، قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين، هنا بمعنى الرحمة، وتأتي بمعنى المعنى الثاني جبريل، قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، الروح هنا بمعنى جبريل، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين. المعنى الثالث للروح بمعنى الوحي، قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره، يعني بالوحي، بالوحي من أمره. المعنى الرابع الروح بمعنى عيسى، قال تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح، المراد عيسى يعني ذو روح. المعنى الخامس الروح الذي يحيا معه الإنسان، قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ثم سواه ونفخ فيه من روحي ويسألونك عن الروح. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لن يستنكف، لن يتكبر المسيح الذي زعمتم أنه إله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون كذلك لا يستنكفون، المقرب عند الله لا يستنكفون، المقربون عند الله لا يستنكفون أن يكون عبيدا لله، عبيدا لله. وهذا رد على من قال بأن عيسى إله، عيسى إله. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، ثواب أعمالهم في الآخرة، ويزيدهم من فضله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادة الله سبحانه وتعالى فيعذبهم عذابا أليما مؤلما، وهو عذاب النار. هذا إشارة إلى أن عيسى لو تكبر عن عبادة الله فيعذبه الله، ولا يجدون لهم من دون الله، يعني غير الله، وليا يدفع عنهم العذاب، ولا نصيرا يمنعهم من العذاب وينصرهم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان، يعني حجة من ربكم، حجة من الله عليكم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم محمد. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، مبينا أي بينا، وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به وثقوا بالله سبحانه وتعالى فسيدخلهم في رحمة منه، وهي الجنة، وفضل زيادة على دخول الجنة، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى، ويهديهم إليه صراطا، يعني طريقا مستقيما، وهو دين الإسلام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة النساء: يستفتونك، أي يسألونك في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة. ما معنى الكلالة؟ شرح الله سبحانه وتعالى بقوله: إن امرؤ هلك، هلك بمعنى مات، ليس له ولد، يعني مات رجل ليس له ولد ولا والد، وله أخت من أبوين، يعني شقيقة، أو أخت من أب، الحكم فلها نصف ما ترك. مثال: رجل مات والورثة فقط أخت شقيقة مع عم. الله سبحانه وتعالى يقول: وله أخت، قال فلها نصف ما ترك، الأخت لها النصف، والباقي نقول مثلا الباقي للعم، أو الآن أخت شقيقة أو أخت لأب. كذلك لو ترك يعني أخت لأب مع عم، الأخت لأب النصف والباقي للعم، الباقي للعم. الله سبحانه وتعالى يقول: ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، أخت واحدة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هو يرثها، لو ماتت، ماتت امرأة ولها أخ شقيق، قال هو يرثها، يأخذ كل، يأخذ كل الميراث اللي هو الأخ الشقيق، بشرط إن لم يكن لها ولد. لكن إن وجد ولد، لو الآن إذا لم يوجد ولد الأخ الشقيق يأخذ الميراث كاملا. لو وجد ولد، الولد يعني ابنها، إذا وجد ولد الأخ الشقيق لا يرث، الأخ الشقيق لا يرث، وإنما الميراث يكون للابن، يكون للابن له الميراث كاملا. قال الله سبحانه وتعالى: فإن كانت اثنتين، يعني أختين، مات هذا الرجل عن أختين أو عن ثلاث أخوات شقائق، مات عن ثلاث أخوات شقائق، الله سبحانه وتعالى يقول: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إن كانت اثنتين أو أكثر، كان ثلاث أو أربع، الله سبحانه وتعالى يقول: فإن كانت اثنتين الحكم فلهما الثلثان مما ترك. الأخوات الشقائق يرثون الثلثان بشرط ما فيه ولد، بشرط ما فيه ولد. ومثلا لو نقول لو يوجد مثل عام، يأخذ هو الباقي، يأخذ الباقي. لو وجد، قال الله سبحانه وتعالى: وإن كانوا إخوة، وإن كانوا يعني الورثة إخوة رجالا ونساء، قال: فللذكر مثل حظ الأنثيين. لو وجد ابن، مات شخص عن ابن وبنت، فالميراث بينهم، البنت لها نصيب واحد والابن له سهمان، له سهمان، فنقسم مثلا المال إلى ثلاثة أجزاء: جزئين للابن وجزء واحد للبنت. يبين الله لكم، يبين الله سبحانه وتعالى لنا شرائع الدين ألا تضلوا، لأجل ألا تضلوا، والله بكل شيء عليم. ومن ذلك تقسيم الميراث. وروى الشيخان عن البراء أن هذه الآية آخر آية نزلت من الفرائض. ثم قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، أولا سورة المائدة مدنية على القول الراجح، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي العهود المؤكدة بينكم وبين الله، والعقود المؤكدة والعهود المؤكدة بينكم وبين الناس، أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام يشمل الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها مما يؤكل، يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام أكلا بعد الذبح، بعد الذبح، إلا ما يتلى عليكم، ما يتلى عليكم تحريمه في قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، غير محل الصيد وأنتم حرم. يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام غير مستحل الاصطياد حال كونكم حرما، يعني وهو محرم لا يجوز له أن يصيد. إن الله يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، شعائر الله يعني معالم دينه، مثلا الصيد في الصيد في الإحرام ونحو ذلك، ولا الشهر الحرام، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، يعني ولا تحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه، ولا الهدي، لما أهدي إلى الحرم من النعم لا يجوز لكم أن تتعرضوا له، ولا القلائد، كانوا يقلدون بها شجر الحرم ولأجل أن لا يعني يتعرض لها، فكذلك لا تعتدوا عليها، ولا آمين البيت الحرام، آمين أي قاصدين، يعني لا يجوز لكم أن تتعرضوا أو تقاتلوا الذين يقصدون البيت الحرام يبتغون فضلا يعني رزقا من ربهم، التجارة أو العبادة، ورضوانا يعني يقصدون رضوان الله بقصدهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم الإحرام فيجوز لكم الصيد، ولا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن أي بغض، شنآن قوم، بغض قوم، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم بالقتل، يعني لا يحملنكم بغض أهل مكة الذين صدوكم عن المسجد الحرام، لا يحملنكم هذا البغض أن تعتدوا عليهم وتقاتلونهم وتأخذوا أموالهم في الحالات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وتعاونوا على البر، البر ما أمرتم به، والتقوى بترك ما نهيتم عنه، ولا تعاونوا على الإثم يعني المعاصي، والعدوان أي التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله، خافوا عقاب الله بأن تطيعوا الله سبحانه وتعالى، إن الله شديد العقاب لمن خالفه. ننبه إلى أن الآية التي ذكرناها ذكرت أحكاما بعضها منسوخ، مثل تحريم الشهر الحرام هذا منسوخ. الثاني آمين البيت الحرام إذا كانوا مشركين، إذا كانوا مشركين غير معاهدين فهؤلاء يتعرض لهم. كذلك هدي المشركين إذا لم يكونوا بيننا وبينهم أمان.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر،
2: التفسير الميسر.
0: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة، أي أكل الميتة، والدم، أي المسفوح كما في سورة الأنعام، ولحم الخنزير كذلك حرم علينا، وما أهل لغير الله به. وما أهل أي ذبح، الذي يذبح لغير الله يعني ذبح على اسم غير الله سبحانه وتعالى. والمنخنقة الميتة خنقا، والموقوذة المقتولة ضربا، والمتردية أي الساقطة من علو إلى أسفل فماتت، والنطيحة المقتولة بنطح بهيمة أخرى، وما أكل السبع يعني أكل السبع منه إلا ما ذكيتم. إذا أدركتم شيئا مما ذكر فيها الروح فذبحتموه فلا بأس أن تأكلوا، فهو ليس بمحرم. وما ذبح على النصب، النصب يعني الأصنام، وما ذبح على النصب بمعنى اللام، يعني وما ذبح للنصب يعني ذبح للأصنام، ذبح بقصد الأصنام. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، تستقسموا يعني تطلبوا تطلبوا القسم يعني تطلبوا الحكم بالأزلام. الأزلام طريقة معينة يعني حتى يعرفوا فيها هل مثلا يفعلون هذا الأمر أو لا يفعلونه. كانوا إذا أرادوا مثلا سفرا يكتبون في قطعتين أو في حجرين أو في حصتين أو في خشبتين ونحو ذلك. الأولى أمرني ربي، والثانية نهاني ربي، ثم يخلطونهما، فأيهما خرج عملوا به. هذا يسمى الأزلام. قال ذلكم فسق، يعني هم يفعلون هذا يتصورون أنه هو الذي يدل على الخير، يعتقدون أنه هو الذي يدلك على الخير. والله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتفاؤل ونهانا عن التطير. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، يعني يأسوا من أن ترتدوا عن هذا الدين بسبب أن هذا الدين قد قوي. فلا تخشوهم، لا تخشوا الكفار، واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم، في هذا الوقت أكملت لكم دينكم، يعني أحكام الدين وفرائض الدين، وأتممت عليكم نعمتي بإكمال الدين وبدخول مكة، ورضيت لكم الإسلام دينا. روى البخاري ومسلم من حديث طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية من كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية هي؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها، والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله، وهو قائم بعرفة في يوم جمعة. يقول سعيد بن جبير: عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أحد وثمانين يوما. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله سبحانه وتعالى مما سبق، في مخمصة، في مجاعة، صار في مجاعة فاضطر أن يأكل مما حرم الله، غير متجانف، يعني مائل لإثم، لمعصية، فإن الله غفور له ما أكل، رحيم به في إباحة هذا المحرم، بخلاف المائل إلى إثم كقاطع الطريق والباغي، فلا يحل له الأكل، بمعنى أن الله يعاقب على الأكل. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك يا محمد ماذا أحل لهم من الطعام، قل أحل لكم الطيبات المستلذات، وما علمتم من الجوارح، يعني وصيد ما علمتم من الجوارح، يعني من الكلاب والسباع والطير، مكلبين، يعني إذا أرسلتموه على الصيد معلم، تعلمونهن، أي تؤدبونهن، مما علمكم الله من أداب الصيد، فكلوا مما أمسكن عليكم. إذا أمسكن عليكم يعني لكم، إذا أمسكن لكم صدن لكم يجوز لك أن تأكل، أما إذا صاد الكلب لأجل أن يأكل فلا يجوز لك أن تأكل منه، فلا يجوز لك أن تأكل منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فكلوا مما أمسكن عليكم، أي لكم. واذكروا اسم الله عليه عند إرسال الكلب أو الطير، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فمن صفات الله سبحانه وتعالى أنه سريع الحساب. لو أن رجلا قال: ما خلق الله من الإنسان، كيف يحاسب الله سبحانه وتعالى جميع البشر من آدم إلى قيام الساعة، أعداد هائلة لا يعلمها إلا الله، نقول هذا بمقياس البشر، هذا لا يتصور. أما في قدرة الله سبحانه وتعالى، فقدرة الله ليست بمحدودة، نحن لا نعلم كيفية الحساب، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه سريع الحساب. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، يعني المستلذات، وطعام الذين أوتوا الكتاب، يعني ذبائح اليهود والنصارى، حل لكم، وطعامكم تطعمونهم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، المحصنات يعني العفيفات، وليس معنى المحصنات أي المتزوجات. الله قال في سورة النساء: والمحصنات من المؤمنات، المحصنات هناك يعني المتزوجات، أما هنا والمحصنات من المؤمنات أي الحرائر العفيفات. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي العفيفات من الذين أوتوا الكتاب، وكذلك الحرائر من قبلكم، هذا يجوز لك أن يجوز للمسلم أن يتزوج المحصنة من المؤمنة والمحصنة من الذين أوتوا الكتاب اليهودية أو النصرانية. إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن محصنين، يعني قاصد الإحصان هنا الزواج، تقصد الزواج، غير مسافحين يعني معلنين السفاح أي الزنا بهن، ولا متخذي أخدان، الأخدان يعني الصديق بالسر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني ومن يرتد فقد حبط عمله الصالح قبل ذلك، فلا يعتد بعمله ولا يثاب عليه، وهو في الآخرة من الخاسرين إذا مات على ردته ولم يتب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق أي مع المرافق كما بينته السنة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا هذه تعود إلى الرؤوس، تمسح الرأس، ألصق يدك برأسك فامسحها. قال الله سبحانه وتعالى: وأرجلكم، عطفا على أيديكم، قال الله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم، وجوهكم بالنصب، يعني اغسل، الغسل يكون للوجه واليدين والرجلين. وأما على قراءة وأرجلكم مضافة إلى الرؤوس فلا يستفاد منها المسح، وإنما هذا يجوز في اللغة العربية الجر، قالوا للمجاورة. وأرجلكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين كما بينته السنة، وإن كنتم جنبا فطهروا، يعني اغتسلوا لأجل الطهارة لأجل الصلاة، وإن كنتم مرضى، مرضا يضره الماء، أو على سفر أي مسافرين مسافة قصر، أو جاء أحد منكم من الغائط يعني بمعنى أحدث، أو لامستم النساء المراد الجماع فلم تجدوا ماء، يعني طلبتم الماء فلم تجدوه، فتيمموا، تيمموا بمعنى اقصدوا، التيمم يعني القصد، فتيمموا صعيدا طيبا أي أي ترابا طاهرا. ثم بيّن كيفية المسح فقال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، تضرب ضربة واحدة فتمسح بها وجهك ويديك، اليد هنا بمعنى الكف وليس المراد اليد إلى المرفق، وإنما اليد بمعنى الكف هنا، وتضرب التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين. قال الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، من ضيق فيما فرض الله سبحانه وتعالى عليكم من الوضوء والغسل والتيمم، ولكن يريد ليطهركم من الأحداث والذنوب، وليتم نعمته عليكم بالإسلام ببيان شرائع الدين لعلكم تشكرون نعمه. واذكروا نعمة الله عليكم يعني بالإسلام، وميثاقه، الميثاق يعني العهد، وميثاقه الذي واثقكم به يعني عاهدكم به، إذ قلتم للنبي صلى الله عليه وسلم حين بايعتموه: سمعنا وأطعنا في كل ما تأمرنا به وتنهانا مما نحب ونكره، واتقوا الله في ميثاقه يعني لا تنقضوه، إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب، فكذلك بغير ما في القلوب أولى. والله سبحانه وتعالى كرر النعمة، والنعمة في القرآن على معاني: المعنى الأول النعمة بمعنى الدين والكتاب، قال تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يعني بدلوا الدين. المعنى الثاني للنعمة الثواب. قال تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أي بثواب. المعنى الثالث النعمة بمعنى النبوة. قال تعالى: الذين أنعمت عليهم بالنبوة. وأما بنعمة ربك فحدث، أي النبوة. المعنى الرابع النعمة بمعنى الإحسان، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. المعنى الخامس النعمة بمعنى الإسلام، والعاشر النعمة بمعنى العتق، وقد ورد في آية واحدة الإسلام والعتق. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه، أي بالعتق، أي بالعتق وهو زيد ابن حارثة، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، يعني قائمين لله بحقوق الله سبحانه وتعالى، شهداء بالقسط أي بالعدل، ولا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم من الكفار، على ألا تعدوا فتنالوا منهم وتقاتلوهم لعداوتهم وتأخذوا أشياء لا يجوز لك أن تعتدي عليه. قال الله سبحانه وتعالى: اعدلوا حتى مع العدو ومع الولي. هو يعني العدل هو أقرب للتقوى، لتقوى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدا حسنا في الآخرة، لهم مغفرة للذنوب وأجر عظيم، وهو الجنة في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الفريق الأول أهل الجنة ذكر الفريق الآخر. والذين كفروا بالله سبحانه وتعالى وكفروا برسله وكذبوا بآياتنا، أي بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله، أولئك أصحاب الجحيم، مأواهم في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. نعمه كثيرة جدا، فضله علينا كثير. ومن ذلك: إذ هم قوم، يعني قريش، أن يبسطوا، أن يمدوا إليكم أيديهم ليفتكوا بكم ليقتلونكم، فكف أيديهم عنكم وعصمكم مما أرادوا بكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، بما يذكره بعد قليل، وبعثنا، يعني نصبنا، وبعثنا منهم 12 نقيبا، من كل سبط نقيب، يعني كفيل، يكون كفيلاً عن قومه. بعثنا، البعث في القرآن له معاني. المعنى الأول البعث بمعنى الإلهام. قال تعالى: فبعث الله غراباً يبحث في الأرض. المعنى الثاني البعث بمعنى الإحياء، ثم بعثناكم من بعد موتكم فأماته الله 100 عام ثم بعثه. المعنى الثالث البعث بمعنى الإيقاظ من النوم، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. المعنى الرابع البعث بمعنى التسليط. قال تعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، سلطنا عليكم. المعنى الخامس البعث بمعنى الإرسال. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، المعنى السادس التنصيب، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. والآية التي أمامنا وبعثنا منهم 12 نقيبا، أي نصبنا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وقال الله إني معكم، قال الله لهم إني معكم بالعون والنصرة، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، عزرتموهم أي نصرتموهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا، معناه الإنفاق في سبيل الله، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم القيامة. فمن كفر بعد ذلك، بعد هذا الميثاق منكم، فقد ضل سواء السبيل. ضل بمعنى أخطأ، سواء السبيل أي طريق الحق، طريق الحق، لكنهم نقضوا الميثاق. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم، الميثاق الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى نقضوه، لعناهم أبعدناهم عن رحمتنا وجعلنا قلوبهم قاسية لا تلين لقبول الإيمان، يحرفون الكلم الذي في التوراة، يحرفون أحكام الله في التوراة، ومن ذلك تحريفهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم، يحرفون الكلم عن مواضعه التي وضعها الله عليها، يعني يبدلون المعاني، ونسوا حظا مما ذكروا به. ونسوا أي تركوا، والنسيان يأتي بمعنى ترك كما ذكرنا سابقا. ونسوا حظا أي نصيبا مما ذكروا به، مما أمروا به في التوراة، ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تزال، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال تطلع، يعني تظهر، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني على خيانة منهم بنقض العهد وغيره، إلا قليلا منهم ممن أسلم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي والنصارى كذلك، الذين قالوا إنا نصارى كذلك أخذنا ميثاقهم كما أخذنا على بني إسرائيل، يعني على اليهود، فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا بمعنى تركوا، حظا يعني نصيبا مما ذكروا به في الإنجيل من الإيمان وغيره، يعني نقضوا الميثاق، فأغرينا بينهم، أوقعنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بتفرقهم واختلاف أهوائهم، فكل فرقة تكفر الأخرى، وسوف ينبئهم الله في الآخرة بما كانوا يصنعون في الدنيا، فيجزيهم الله سبحانه وتعالى عليه. والنسيان على وجهين، الوجه الأول الترك مع العمد، قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، وقال الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، والآية التي أمامنا فنسوا حظا مما ذكروا به، كذلك يأتي النسيان خلاف الذكر، خلاف التذكر، ضد التذكر، قال تعالى فإني نسيت الحوت لا تؤاخذني بما نسيت سنقرئك فلا تنسى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم، يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون، يعني تكتمون، من الكتاب، من التوراة والإنجيل، مثل آية الرجم وصفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعفو عن كثير فلا يبينه، إذ لم يكن فيه مصلحة، قد جاءكم من الله نور وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب وهو القرآن، مبين أي بين ظاهر. الله سبحانه وتعالى قال ويعفو عن كثير. العفو في القرآن له معاني. المعنى الأول العفو أي الصفح والمغفرة، ولقد عفى الله عنهم ويعفو عن كثير، يتجاوز، عفى الله عنك. المعنى الثاني العفو بمعنى الترك، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني يترك المهر، يترك المهر، وهو قريب من المعنى الأول. المعنى الثالث العفو بمعنى الفاضل من المال. قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الفاضل من مالك، الزائد من مالك. وقال تعالى خذ العفو، أي الفاضل من المال. المعنى الرابع العفو بمعنى الكثرة. قال تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني كثروا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يهدي به، يعني بالكتاب، يهدي به الله من اتبع رضوانه بأن آمن سبل السلام، طرق السلامة، ويخرجهم من الظلمات أي الكفر إلى النور أي الإيمان بإذنه، يعني بإرادة من الله سبحانه وتعالى، ويهديهم إلى صراط مستقيم وهو دين الإسلام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، حيث جعلوه إلها، وهم اليعقوبية، فرقة من النصارى. وإلا كثير من النصارى يقول الله ثالث ثلاثة، لكن هذه الطائفة جعلته إلها. قل فمن يملك، يعني يدفع من الله أي من عذاب الله شيئا، إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لا أحد يملك أن يدفع عذاب الله عن أحد، إذا أراد الله أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولو كان المسيح إلها لا قادر أن يدفع عذاب الله. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، ومن ذلك عيسى ابن مريم وأمه، والله على كل شيء قدير، على كل شيء يريده قدير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير
0: سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
2: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
2: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: آية وعظة.

0: إذ
1: العدل هو الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وتحقيق العدل مطلب إلهي وأمر رباني. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في الحث على العدل ونبذ الظلم. كتب أحد الولاة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله يطلب منه مالا ليبني سورا حول عاصمة الولاية، فقال له عمر: ماذا تنفع الأسوار؟ حصنها بالعدل ونقي طرقها من الظلم. وقال الشافعي رحمه الله: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. فهلا أقمنا العدل في جميع شؤوننا؟ آية وعظة.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
3: أحسن الله إليكم. هذا سؤال من أحد الأخوة يقول: ما هي مراتب صيام يوم عاشور عاشورة؟
4: نعم نعم،
3: ما هي مراتب صيام يوم عاشورة، يوما قبله أو يوما بعده؟
4: لا، الثابت يوم قبله الثابت يوم قبله.
3: نعم،
4: يعني يصوم يومين، يوم التاسع واليوم العاشر، هذا هو الثابت. وإذا فات اليوم التاسع يصوم اليوم الحادي عشر، يصوم اليوم الحادي عشر يوم بعده، لئلا يتشبه باليهود في إفراده بالصوم. نعم.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 40 عاما أو 70 سنة، فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي في حديث البيهقي، واللفظ له: وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجنة 8 أبواب، 7 مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه. رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أخطأتم حتى تبلغ السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح إلا يوسف بن ميمون. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم كلهم من رواية علي بن مسعدة، وقال الترمذي: حديث غريب.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبداً أصاب ذنباً فقال: يا ربي إني أذنبت ذنباً فاغفره، فقال له ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنباً آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنباً آخر، فقال: يا رب إني أذنبت ذنباً آخر فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنباً آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنباً آخر فقال: يا ربي إني أذنبت ذنباً فاغفره لي. فقال ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، فقال ربه: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

0: ضيف الحلقة. ضيف الحلقة. ضيف
1: الحلقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. اليوم نتحدث عن شهر الله المحرم. نحن اليوم في غرة شهر الله المحرم، ونسعد بالحديث مع ضيفنا الشيخ دكتور أحمد بن حمد النيس، وهو عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام. حياكم الله يا دكتور أحمد.
2: حياكم الله أستاذ أحمد، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: نحن نتحدث عن فضائل شهر الله المحرم، ولعلكم يا شيخ أحمد تبدأون بمقدمة أو حديث عن فضل هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تعالى بعلمه وحكمته يصطفي من خلقه ما يشاء، فيختار من الأمكنة ما يجعله مباركا، ومن الأزمان ما يجعله فاضلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فاختار جل وعلا من الأزمان شهر رمضان ليكون أفضل الشهور، ومن الأيام عشر ذي الحجة لتكون أفضل أيام العام، واختار يوم الجمعة ليكون أفضل يوم طلعت عليه الشمس. ومن هذه الأزمان الفاضلة الأشهر الحرم التي ذكرها الله تعالى في كتابه، فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم أربعة أشهر، أولها شهر ذي القعدة، وبعده شهر ذي الحجة، ثم شهرنا هذا الذي بدأ هذا اليوم وهو شهر الله المحرم. فهذه ثلاثة أشهر من الحرم متتابعة، ثم شهر رجب الفرد وهو رابعها. وقد ذكر الألوسي رحمه الله في بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب أن العرب لا يدخلون في شهر من الشهور الألف واللام إلا في المحرم، قال: لأنه أول السنة فعرفوه لذلك، كأنهم قالوا: هذا الذي يكون أبدا أول السنة. وهذا أمر ظاهر في أسماء الشهور، لا تجد الألف واللام تدخل إلا على المحرم. جاء ذكر هذه الأشهر الحرم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: ألا إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، والحديث متفق عليه. فهذه الأشهر الحرم كانت العرب في جاهليتها تعظمها وتحرم القتال فيها، حتى لو لقي الرجل فيها قاتل أبيه لم يتعرضه بسوء. وإنما كانت الأشهر الحرم ثلاثة متتابعة وواحد فرد، قالوا: لأجل أداء مناسك الحج والعمرة. فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة، وذلك ليتمكنوا فيه من السير إلى مكة آمنين. وحرم شهر ذي الحجة لأنه الشهر الذي يوقع فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك. وحرم بعده شهر المحرم ليرجعوا فيه إلى بلادهم آمنين. وأما تحريم رجب وهو في وسط السنة، قالوا: لأجل زيارة البيت واعتماره لمن يقدم أو لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزور ثم يرجع إلى بلده آمنا. ولذا فشهر الله المحرم شهر حرام يتأكد فيه ما يتأكد في الأشهر الحرم من عدم ظلم النفس بالمعاصي. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: في كلهن. ثم خص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. جميل. أيضا قال قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيمة ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. فالمقصود من هذه المقدمة أن شهر المحرم شهر معظم، والمؤمن الحق هو من يعظم شعائر الله عز وجل، وتعظيم الشعائر دليل على التقوى كما قال الله سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: نعم شيخ أحمد، ما يتعلق بالعمل الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا الناس فيما يتعلق بالأشهر تجد أنهم يعني بين مقتد بهديه صلى الله عليه وسلم وبين متجاوز لسنته فيحدث بعض الأمور البدعية. ما هو عمل المسلم المقتفي لأثر النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز فعله في شهر الله المحرم؟
2: نعم، في شهر الله المحرم يشرع صيامه، فقد روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فيشرع للمسلم صيام هذا الشهر تقربا إلى الله عز وجل، فإنه شهر عظيم أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله، شهر الله المحرم، فأضافه عليه الصلاة والسلام إلى الله فهو شهر الله المحرم، وهذا يدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالى لا يضيف إلى نفسه إلا خواص مخلوقاته، فالمشروع لمن استطاع أن يصوم المحرم كاملا، لكن من لم يتيسر له ذلك فليحرص على صيام الأيام الفاضلة فيه كالاثنين والخميس أيام البيض، وأفضل ما يصام في هذا الشهر هو يوم عاشوراء كما هو معلوم. نعم. يضاف إلى صيام المحرم ما تقدم من تعظيم هذا الشهر بعدم ظلم النفس بفعل المعاصي والذنوب، لقول الله عز وجل في الأشهر الحرم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأعظم ظلم يظلم العبد فيه نفسه هو الشرك بالله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا يعني لم يخلطوا بظلم يعني بشرك، فالشرك بالله تعالى أعظم ذنب عصي الله به، فالواجب في هذا الشهر وفي غيره الحذر من الشرك كبيره وصغيره جليه وخفيه، ولا يقول الإنسان أنا مؤمن وأنا في بلاد الإسلام ونشأت على التوحيد وعلى الخير والطاعة، لا بد أن يقوم في القلب شيء من الخوف من الشرك ليدعوه هذا الخوف إلى بذل الأسباب للسلامة منه. ويكفينا في هذا قول نبي الله إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. ولهذا قيل من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. جميل. إذن ظلم العبد نفسه يشمل الشرك بالله، ويشمل أيضا فعل الكبائر، ويشمل أيضا فعل الصغائر، كل هذه يجب الكف عنها في جميع السنة، ولكن يتأكد هذا في الأشهر الحرم.
1: نعم إن شاء الله بيكون طبعا يوم عاشوراء يوم السبت بعد القادم، لمن أراد أن يعني يستعد يعني لصيام ذلك اليوم. دكتور أحمد، بعض المسلمين أو المؤمنين أو يعني ربما يخصص نهاية العام أو بداية العام بشيء من العبادة مثل الصيام أو الصلاة أو غيرها،
2: ما نعم حكم ذلك؟ هناك يعني أعمال يظن بعض الناس أنها تشرع في بداية السنة أو في نهاية السنة، والأمر ليس كذلك، بل هي في حقيقتها من البدع المحدثة التي لم يدل عليها دليل من الشرع. فمن ذلك يعني على سبيل العموم تخصيص أي عمل صالح في نهاية العام أو في بداية العام لم يدل عليه دليل شرعي، هذا يدخل في في حد البدعة.
1: نعم.
2: من ذلك أن بعض الناس يخصص أول يوم من السنة الهجرية بدعاء معين، وهذا الدعاء يكون في أول يوم من السنة، أو يخصص أول يوم من السنة يعني أول محرم بذكر معين يخصصونه لأول السنة، أو أنهم يحث بعضهم بعضا على التوبة من الذنوب والمعاصي، أو يخصصون أول يوم من المحرم بالصيام. ولا يشكل هذا على ما تقدم صيام المحرم كله أو أكثر المحرم، لكن هذا لا يصوم إلا اليوم الأول فقط، أو يخصصه بصدقة، أو يقول مثلا غدا أول جمعة من هذا العام فنخصها بشيء من العبادة. كل هذا لا أصل له في الشرع، وهو من البدع المحدثة. وذلك لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية كما يقول العلماء، بمعنى أنه لا يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا بدليل من الشرع. ويدل لهذا الأصل قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. لا يقول قائل مثلا إن الصدقة في أول يوم من المحرم أو تخصيص بذكر أو بدعاء هذه عبادات وهذا خير، فلماذا نمنع من هذا الخير؟ فيقال إن العبادة المشروعة في أصلها إذا خصصت بزمان أو بمكان أو بحال معين فلا بد لها من دليل على هذا التخصيص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، مع أنه من المعلوم أن عبادة الصيام والقيام مشروعة في أصلها، لكن التخصيص بيوم الجمعة لم يدل عليه دليل بل جاء النهي عنه، فكذا في سائر العبادات. أيضا بعض الناس يقول: نحن ما أردنا إلا الخير، فلماذا تمنعوننا من الذكر ومن الدعاء ومن الصدقة؟ فيقال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لن يصيبه. لا بد في قبول العبادة من توفر شرطين: الشرط الأول الإخلاص، وهذا قد يوجد عند بعض من يفعل هذه البدع لكن فاتهم الشرط الآخر وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: جميل شيخ أحمد. لو أيضا تطرقتم إلى التاريخ الهجري ووقفه مع هذا التاريخ.
2: إن أذنت لي يعني أبين أن النهي عن مثل هذه البدع لا يعني أننا ننهى عن الخير، لا، وإنما الذي يجب على المؤمن أن يعمر أوقاته بالطاعة سواء في أول العام أو في آخر العام أو في وسط العام، يشتغل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أيضا أن يتهاون في البدع، لأن بعض الناس يقول هذه بدع صغيرة وأمر سهل ولماذا تعظمون هذا. يقال: لا يتهاون في البدع وإن صغرت في أعين الناس.
1: جميل.
2: لأن البدع تبدأ صغيرة ثم لا تلبث أن تكبر حتى يصعب إنكارها، ولهذا قال أحد السلف: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله عنهم من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. أما ما يتعلق بالتاريخ الهجري، فالمشهور عند أهل العلم أن أول من بدأ بالتاريخ الهجري الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان المسلمون قبل ذلك ليس لهم تاريخ يخصهم، فلما تولى عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة وفي السنة 16 وقيل بعدها، استشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فأشاروا عليه أن يؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأخذ بذلك رضي الله عنه، وصار منذ ذلك الوقت والتأريخ الهجري هو تأريخ المسلمين بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي للمسلمين أن يعتزوا بهذا التأريخ وأن يلتزموا به في تعاملاتهم، لأنه شعار الأمة المسلمة، وأيضا هو مرتبط ارتباطا وثيقا بعبادات المسلمين كما هو الحال في الصيام وفي الحج وفي غير ذلك. وقد كان التأريخ الميلادي موجودا في زمان عمر رضي الله عنه، فلم يستعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما اختاروا التأريخ بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنبه إلى أنه إذا احتيج إلى التأريخ الميلادي فلا مانع من ذكره، لكن بعد أن يذكر التاريخ الهجري، يعني يقال التاريخ الهجري كذا الموافق كذا من التاريخ الميلادي.
1: نعم. إذن نحن نشكرك شيخ أحمد، دكتور أحمد، على هذه المداخلة معنا، وكنا نتمنى أن يعني يطول بنا الوقت للحديث أيضا عن بعض الأمور المتعلقة بهذا الموضوع، فضائل شهر الله المحرم، لكن أخذنا المهم، فشكر الله لكم هذه المداخلة معنا.
2: شكر الله لكم وشكر للإخوان المستمعين والمستمعات، وأذكر بأن إدراك السنين تلو السنين إنما يكون خيرا للمرء إذا كان في طاعة الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فأسأل الله جل وعلا أن يطيل عمري وعمركم على طاعته، آمين، وأن يختم لنا بخير، وأن يوفقنا لما يرضيه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن شكرنا للشيخ الدكتور أحمد بن حمد المنيس، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن شارك معنا حول فضائل شهر الله المحرم.
3: اللهم بك أصبحنا.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: من أذكار المساء.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
7: فيصل بن جذيان العتيبي.
5: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
8: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
9: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق، في هذا البرنامج اللي نقلب لكم فيه صفحات الكتب ونأتيكم بأجمل وأرق الفوائد وألطف السير والأذكار. أيضا نتحدث عن ونتأمل في هذا الكون الفسيح ونأتيكم بشيء من الفوائد والعبر. في هذه الحلقة سنتحدث عن نعمة عظيمة أعطاها الله الإنسان، يستطيع الإنسان من خلالها أن يبين عما في نفسه وأن يتحدث، لكن ينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه النعمة الله عز وجل قال في آية في القرآن العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سنقف اليوم في بداية هذه الحلقة حول هذه الآية، لكن دعوني قبلها أن أرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنة، الداعية الإسلامي والباحث الشرعي والقانوني. الشيخ محمد حياك الله وهلا وسهلا فيك.
11: سلمك الله وعافاك وجزاك الله خير.
10: النعمة اللي أعطاها الله الإنسان وهي قدرة الإنسان على أن يبين من خلال هذا اللسان، قد يغفل الإنسان أحيانا على أنه هذه النعمة قد تكون أحيانا نقمة على الإنسان، ولذلك جاءت الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دعنا نقف مع هذه الآية وبعض الإشارات واللطائف فيها.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية في سورة قاف، قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول. هنا أتى القول: إلا لديه رقيب عتيد. الله عز وجل يريد أن يخبر هذا الإنسان أنه يعلم السر وأخفى، وأحيانا يكون هناك إجمال مثل يعلم السر وأخفى، وأحيانا يكون هناك تفصيل: خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. عادة الناس يعرفون كلام الإنسان الظاهر، شكله الظاهر، لكن وساوس القلب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يريد الله عز وجل أن يزيدنا بيانا فيقول: ونحن، سبحان الله وبحمده، هذا ضمير المعظم نفسه ولا يليق إلا بالله تبارك وتعالى في مثل هذا المقام، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الودجان أو العرقان اللذان يكونان في الرقبة، هذان أقرب شيء للإنسان، وأيضا أهميتهما عظيمة عند الإنسان، لو قطع حبل الوريد انتهت حياة الإنسان. فهذان، هذا الحبل الوريد، الله عز وجل أقرب إلى العبد من حبل الوريد، فلذلك يعلم كل شيء، ما تخفى عليه خافية سبحانه وبحمده. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، كل إنسان عنده ملك على يمينه وملك على شماله، كما في السورة التي يحفظها كل الناس تقريبا، قول الله تبارك وتعالى في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما
10: كاتبين
11: يعلمون ما تفعلون. فكل شيء مكتوب، قال عز وجل في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم
10: تعملون.
11: كل شيء منسوخ. فما يلفظ من قول، أي لفظ يقوله الإنسان، نسأل الله أن يجعل قولنا هذا وقول أحبابنا في ميزان حسناتنا.
10: يا رب.
11: كل قول يقوله الإنسان يتلقاه الملك، فيقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، يعني مراقب، وعتيد، يعني أعد لهذه المهمة. الذي على اليمين هو رقيب عتيد، والذي على اليسار
10: رقيب عتيد.
11: بعض الناس يظن واحد رقيب واحد عتيد، لا، كلاهما رقيب عتيد. وهذا المعنى لو تخيله الإنسان أو تفكر فيه والله إن له رهبة.
10: أحيانا الإنسان ينزعج من كاميرا قد يغيب عنها في أي زاوية من الزوايا.
11: لكن التعبير هنا رقيب. فعلا لو قيل لك ترى فيه في طرف البيت فيه آلة تسجيل، يمكن هذا الطرف البيت هذا ما تروح له، لأنه سيسجل عليك أشياء وسينقل عنك أشياء. لكن رب العالمين أخبرنا أن كل شيء نتلفظ به فلدى الإنسان هذان الملكان كلاهما رقيب عتيد. فمن هنا يحرص الإنسان على ألفاظه، على كلماته، يطيع الله تبارك وتعالى بما يحبه الله من الكلمات، ويجتنب ما يكرهه الله عز وجل من الكلمات. ولعلنا بعد قليل نفصل فيما يحبه الله وما لا يحبه من الكلام.
10: لكن قبل هذا عنا نتحدث عن أصل هذه النعمة، وهو هذا اللسان اللي الله أكرم الإنسان به وحرم آخرين من أن يبينوا. لذلك الله امتن في القرآن فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فهذا في نوع من الامتنان حول هذه النعمة.
11: لا شك أنه من نعم الله العظيمة، كما ذكر بعض العلماء قال اعلم أن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغير الجرم عظيم الإحسان أو الجرم.
10: الله،
11: هنا جرم وهنا جرم، يسمونها البلاغيون يسمونه جناسا تاما. فهو صغير الجرم، حجمه صغير بالنسبة مثلا للرجل، بالنسبة للرأس، بالنسبة لليد، لكنه عظيم الإحسان أو الجرم. وصدق هذا العالم، فباللسان يوحد الله تبارك وتعالى، وبه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم،
10: تنطق أعظم كلمة بهذه الجارحة.
11: وباللسان تبايع الحكام ويتبايع الناس، تبايع الأنام، وتتم العقود ويحكم القضاة وتستحل الفروج. قال صلى الله عليه وسلم عن النساء: أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. سبحان الله وبحمده. فلهذه الأهمية العظيمة تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة.
10: دعنا نقف على بعض الآيات أو الحديث اللي في هذا الموضوع بالذات.
11: في ذهن الآن حديث قد يكون جامعا أكثر من غيره في هذا المجال. معاذ رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ من أعلم صحابة رسول الله. ذكرنا سابقا أن ابن مسعود من العلماء الكبار، كذلك معاذ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولا أذكر الآن يعني درجة هذا، لكن أظنه من الصحيح، قال إن معاذا يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة، بينه وبينهم مسافة، يعني
10: كأنه هو في ركب العلماء لكنه سابق.
11: سابق نعم، لعظمة قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار.
10: سؤال مهم جدا،
11: يعني هو
10: حدد الهدف،
11: وهو أعظم شيء ممكن يسأل عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم أخبره بأركان الدين وبعض شعائر الإسلام، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك، هنا الشاهد، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الله، هو كلام يعني ما في بأس. هذا ظن معاذ قبل أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعلومة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ سبحان الله. حصائد الألسنة هذه،
10: إيش معنى حصائد؟
11: الحصائد جزاء الكلام المحرم. الإنسان إذا زرع فإنه يحصد في الأخير، فإذا قال كلاما فإنه يحصد. جزاء الكلام المحرم وعقوباته، هذا هو الحصائد. فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا حصد الكرامة، ومن زرع شرا حصد الندامة، نسأل الله السلامة.
10: سبحان الله. إذا كان هذا فقه معاذ وسؤال هذا الحديث اللي في غاية الأهمية، ثم الإجابة العظيمة من الحبيب عليه الصلاة والسلام، كيف نظر الصالحون إلى موضوع اللسان؟ كيف استقبلوا هذا الحديث بعد أن فهموا معنى؟
11: الحقيقة أن هذه الكلمة صارت قاعدة، قاعدة عند الصالحين، عند المتقين، عند أهل الإسلام. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، وهو كتاب جليل جامع العلوم والحكم، قال هذا الكلام يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. ولذلك يعني جوابا على ما سألت عنه أثابك الله، اشتد فرق الصالحين واشتد خوفهم من تلك الحصائد. دخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنهما جميعا، وهما أعظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده. دخل عليه وإذا بأبي بكر يمسك بلسانه يجبذه، فقال عمر: مه يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد، يقول هذا سيهلكني، مع أن أبا بكر كما تعلم كل كلامه في طاعة الله وفي ذكر الله، لكنه يخشى أنه ند منه كلمة أو أخطأ بقول أو شيء، فيخشى من الهلاك بسبب لسانه.
10: من المراقبة ومحاسبة النفس وإيقافها عند الحدود.
11: ولذلك مسعود رضي الله عنه يحلف بالذي لا إله إلا هو، يحلف بالله: ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. يقول: اسجن لسانك وأبشر بالخير، لأنك إن تكلمت أتيت بما يضرك، لكن سجن اللسان عما يضر الإنسان وعما يخطئ فيه هذا أولى ما يكون.
10: جميل، دعنا نخرج إلى فاصل يسير ثم نعود لإتمام هذا الحديث. فاصل ثم نعود إليكم.
9: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات
10: الأوراق. حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث ونقف عند قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتحدث الشيخ محمد قبل الفاصل عن خطورة اللسان وعن ما يمكن أن يفعل اللسان بهذا الإنسان، وأيضا تحدث عن بعض مواقف الصحابة والسلف في نظرهم لموضوع اللسان وكيف كانوا يحاسبون أنفسهم عليه. شيخ محمد، أولا هلا وسهلا فيك بعد هالفاصل، ودعنا نتحدث عن احنا ذكرنا اجمالا خطوره هذا اللسان وضرره، لكن دعنا نتحدث ببعض التفصيل عن بعض اضرار هذا اللسان.
11: احسنت، والتفصيل يتضح به الاشياء الكليه. فتحدثنا عن حصائد الالسنه وانها تكب في النار. طيب، ما تفصيل حصائد الالسنه؟ أشد حصائد الألسنة ضررا وخطرا ما كان من سيء الكلام ذا تعلق بالله عز وجل ورسوله ودينه، فإن القليل منه كثير، نسأل الله العافية، واليسير عند الله كبير. ولهذا غضب الله تبارك وتعالى على نفر استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنزل فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. هم استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في وأصحابه، وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فغضب الله عز وجل وأنزل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن عمر: كأني أنظر إلى واحد منهم، المستهزئون هؤلاء، واحد من المستهزئين، يقول ابن عمر: كأني أنظر إليه الآن وهو متعلق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمسألة شيء الذي يتعلق بالله أو بالدين أو بالرسول أو بالأنبياء أو بالقرآن نكون حذرين فيه جدا. بعض الناس يقول هذه مزحة ما تضر، انظر إلى المزاح وأنت تتحدث به، إن كان متعلقا بالله وبرسوله وبدينه وأنبيائه وكتابه ففر من ذلك المزاح، ودقق وحقق قدر المستطاع لئلا تقع في الردة، لأن الاستهزاء ولو كان مزاحا فإنه ردة عن الدين. كذلك ما يتعلق مثلا بنسأل الله العافية بسب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عند بعض أهل العلم أعظم من الشرك الأكبر،
10: نعوذ بالله.
11: فأي كلمة صدرت من الإنسان، يعني في بعض الكلمات يقولها الإنسان وهو غاضب، بعض الناس يلعن فلانا، هذا اللعن عظيم جدا وسيء جدا، لكن بعض الناس يلعن دين فلان، هذا كفر لا شك فيه، نسأل الله العافية. فأنا لا أريد أن أفصل في
10: هو صدر من اللسان.
11: إيه نعم، أنا لا أريد أن أفصل في الكلمات السيئة التي تقال، مع أنه والله المفروض يعني الناس يكونون على بينة، لكن أقول احذر كل شيء يتعلق بالله وبرسوله وبدينه وكتابه، كن فيه على أشد أنواع الحذر. أيضا ما يتعلق بصفات الله عز وجل، لا ننظر إلى الأمور كما ننظر إلى أنفسنا وإلى صفاتنا. شوف هالقصة اللطيفة العظيمة المؤثرة. عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، وهو عالم كبير صاحب كتاب السنة، يتحدث عن والده الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول: سمع أبي رجلا يقول: ينزل الله إلى السماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، يعني تفاصيل ما لها سنع. الله عز وجل أخبرنا أنه ينزل، نؤمن أنه ينزل.
10: قف عند ما قال،
11: قف كما قال الله عز وجل وآمن به واعلم أن نزوله نزولا حقيقيا لكن الكيفية مجهولة. هذه عقيدة السلف. فهذا الرجل بدأ يخبص ويقول بلا انتقال ولا زوال
10: كأنه فيها نوع من اللمز أو السخرية.
11: لا، وأيضا يعني تفاصيل الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم.
10: قل ينزل الله إلى السماء الدنيا
11: كما ذكر الله عز وجل، ونؤمن بذلك ونعلم أنه ينزل،
10: لكن كيف
11: الله عز وجل أعلم وأحكم. فيقول عبد الله بن أحمد يقول: فلما سمعه والدي ارتعد واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن.
10: ارتعش،
11: جاه يعني حالة من قال ثم قال: قف بنا على هذا المتخرص. فلما حاذاه قال: يا هذا، رسول الله أغير على ربه عز وجل منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفصل ولا تذكر
10: من تأغير من رسول الله عليه الصلاة،
11: قل كما قال رسول الله واكتفي بذلك. ولما حدث الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، حدث أصحابه عما كان في فتنة خلق القرآن، وأنهم أجبروه على كلام عن الله عز وجل لا يرتضيه ويرى
10: ولا يريد أن يخوض فيه أصلا.
11: نعم. قال لأصحابه: ولقد احتجوا علي، يتحدث معهم بالقصة، يقول: ولقد احتجوا علي بشيء لا يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه.
10: الله.
11: أنا حتى لو بقول لكم إياه الآن ما أستطيع
10: من الحجج ومن اللي ذكروها.
11: إيه نعم، حجج كلامية هو فيها استنقاص للآثار والنصوص
10: كان يستعظم أن تقال.
11: نعم، لا يستطيع أن يحكيها بلسانه. ومن ذلك ورد النكير على من أطلق الكلام ودون خطام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم يهوي بها في نار جهنم، نسأل الله السلام والعافية. في شغلات ودي أكد عليها بسرعة، يمكن ما عندنا إلا 15 دقيقة، يقول لنا
10: باقي 6 دقائق.
11: إيه نعم. من الأشياء التي أنصح نفسي وإخواني بها أن يتركوا كثرة الخصومات والجدل. الناس الآن ابتلوا بالجدل في المجالس، في الاستراحات، في المنصات الإعلامية، يتجادلون بشكل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلاما حقيقة أنه يعني مخيف، يخيف الإنسان الذي يخاف الله.
12: قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الإنسان كثير الخصومات والجدل هذا بغيض إلى الله.
10: في بعض الناس في كل حاجة زي ما نقول إحنا يدقر لك.
12: أي نعم لا لا لا لا اترك الجدال. والحديث الذي ذكرته في البخاري ومسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
10: وين المشكلة في الجدال؟ هل في الجدال ذاته أو فيما يترتب عليه؟
12: أحيانا في الجدال نفسه يفتح كلام سيء وأحيانا يترتب عليه إغار الصدور والقطيعة. أكثر ما يتقاطع الناس بسبب كلام.
10: صح.
12: أكثر الناس ترى ما يتبايعون بالدينار والدرهم وإنما يتقاطعون بسبب الكلام والمواقف وما أشبه ذلك. من آفات اللسان الفحش. بعض الناس يتساهل كل كلام فاحش يذكر العورات ويذكر الأشياء التي لا ينبغي أن تذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ومن آفات اللسان الآفة العظيمة التي نقع فيها نسأل الله أن يهدينا ويغفر لنا الغيبة مع أنها من كبائر الذنوب. نقل القرطبي الاتفاق على أن الغيبة من الكبائر. فعلى الإنسان أن يحرص ألا يغتاب. وعلينا أن نقول للمغتاب في مجالسنا أو أمامنا اتق الله، لأننا بهذا نتواصى بالحق ونتواصى بالخير، وبإذن الله تزول الغيبة من المجالس التي يتواصى بها بذلك. والنميمة أيضا، النميمة هذه مصيبة، لأن النميمة فيها غيبة وزيادة. فالنميمة سبب من أسباب عذاب القبر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في البخاري ومسلم. وأيضا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام.
10: كأنه يقتات على قتات كذا، هذه اللفظة عظيمة.
12: أسأل الله السلامة، يعني في غاية السوء. ربما أختم بهذا الحديث المعروف لكنه عظيم ويحتاج إلى التذكير، نتذكره ونذكر به. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. باذل جهده، هو لا بأس به، يعني يحب الله ويحب الخير، لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، نسأل الله العافية، فطرحت عليه ثم طرح في النار. فمسألة أن تأتي يوم القيامة وقد سببت الناس وشتمتهم واغتبتهم

0: الذي يستطيع الإنسان أن يكفه بأسهل ما يكون، لكن يحتاج إلى رياضة ومجاهدة واهتمام وخشية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
1: سبلنا
0: سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: شكر الله لك شيخ محمد على هذه الحديث الماتح حول هذا اللسان وخطر.
0: تقبل الله منا ومنكم، وجزاك الله خير شيخ طلال، وجزا المستمعين والمستمعات خير الجزاء.
1: أيضا الشكر موصول للمخرجنا المبدع مصطفى مستنطق، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايد.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار. وعن سهل رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقيل له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة قال: فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، وفي رواية عمودين عن يمينه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قيل لنافع: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو مؤخره، وكان ابن عمر يفعله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية.
3: صيام يوم عاشوراء.
4: صيام يوم عاشوراء.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وهو عاشوراء، والمعنى أنه يصومه كله من أوله إلى آخره، هذا معنى الحديث، ولكن يخص منه يوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر لمن لم يصومه كله،
6: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صومه مع عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.
7: فينبغي للإنسان أن يجتهد في صيامه والأفضل والسنة أن يصوم التاسع والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر.
8: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيه على الصيام، وفيه يوم عظيم وهو يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى ومن معه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه.
5: وفي حديث آخر لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، هذا هو الأفضل، يصام يصام العاشر لأنه يعني يوم عظيم حصل فيه الخير العظيم لموسى والمسلمين، وصامه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
6: وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية يوما قبله ويوما بعده.
8: وأخبر عن تكفيره للذنوب فقال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.
9: فلو صام المرء كل شهر فكان أفضل له، لكن إذا كان يشق عليه فيصوم بقدر ما يستطيع منه، يصوم يوما ويفطر يوما، إن كان يشق عليه فإنه يصوم الاثنين والخميس، إذا كان يشق عليه فإنه يصوم ثلاثة أيام، يوم التاسع ويوم العاشر ويوم الحادي عشر.
5: فإذا صام الشهر كله فهو أفضل وأفضل.
3: صيام يوم عاشوراء.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة التكوير من أواسط سور المفصل، وهي من السور المفتتحة بالشرط، وسميت سورة التكوير بذلك لافتتاحها بذكر الشمس وما يكون من تكورها يوم القيامة، وهو جمع بعضها إلى بعض فتلف ويذهب بضوئها ويرمى بها. وتحدثت سورة التكوير عن أهوال يوم القيامة وأحداثه، وعن صدق القرآن وعظمته. وتمتاز آيات سورة التكوير بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 21، وهي قوله تعالى
3: مطاع ثم أمين،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة ثم، فهي تقرأ بفتح الثاء هكذا ثم، ومن الخطأ قراءتها بضم الثاء هكذا ثم، لأن ثم بفتح الثاء معناها هناك. ومعنى الآية أن جبريل عليه السلام مطاع هناك في الملأ الأعلى، لديه من الملائكة المقربين جنود نافذ فيهم أمره، مطاع رأيه، ذو أمانة. أما ثم بضم الثاء فهي حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، ولا يتناسب معناه مع معنى الآية.
1: وأن أتلو القرآن.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي تميمة الهجيمي عمن كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت ردفه على حمار فعثر الحمار، فقلت: تعس الشيطان. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه وقال: صرعته بقوتي. وإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب. رواه أحمد بإسناد جيد، والبيهقي، والحاكم، إلا أنه قال: وإذا قيل بسم الله خنس حتى يصير مثل الذباب، وقال: صحيح الإسناد. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مالك ومسلم والترمذي وابن خزيمة في صحيحة. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: خرجت من حمص فأواني الليل إلى البيعة، فحضرني من أهل الأرض فقرأت هذه الآية من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآية. فقال بعضهم لبعض: احرسوه الآن حتى يصبح. فلما أن أصبحت ركبت دابتي. رواه الطبراني. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: ولك بمثل. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب، دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب. رواه الطبراني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. رواه أبو داود والترمذي وقال: ثلاث حق على الله ألا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مستجاب دعوتهم: الوالد، والمسافر، والمظلوم. رواه الطبراني في حديث بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد هؤلاء أرسل الله إليهم نبيه هود عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتفاخرون بقوتهم وجبروتهم ويشركون بالله سبحانه وتعالى في عبادتهم. فجاء هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من بطش الله ومن غضبه إنهم خالفوا أمره، فلم يستجيبوا له فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بريح صرصر عاتية. هم كانوا يتفاخرون بقوتهم وجبروتهم فأهلكهم الله بالريح التي ما كانوا يظنون أنها بهذه القوة وبهذا الجبروت وبهذا التدمير.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
2: حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. وصلنا عند نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، حبذا لو أعطيتنا نبذة عن قوم عاد.
2: طبعا عاد هم اسم القبيلة، وهود هو اسم النبي الذي
1: قبيلة واحدة.
2: ولذلك الله يقول: وإلى عاد أخاهم هودا، يعني وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم في النسب هود. فعاد هم قبيلة يعني من قبائل العرب العماليق الكبار التي تعتبر من العرب البائدة التي انقرضت بعد أن أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب عندما عصوا هودا عليه الصلاة والسلام. وهم يعني يعتبرون كما قلت لكم من العرب البائدة التي انقرضت. والنسابون يقسمون العرب إلى قسمين: العرب البائدة وهم يقصدون بهم قوم عاد وقوم ثمود وقوم صالح وجديس وطسم وهذه القبائل التي انقرضت، والعرب العاربة أو الباقية هي العرب التي بقي نسلها إلى اليوم. ثم العرب الباقية يقسمونها إلى قسمين: العرب العاربة وهم الذين يتحدثون العربية أصلا وهم جرهم وقحطان، والمستعربة وهم إسماعيل وذريته لأنهم طرأوا على العربية طرأت على ألسنتهم. فعاد يعتبر من يعني قوم عاد يعتبرون من العرب البائدة المتقدمة جدا، وقد أرسل الله إليهم هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد بعد أن انحرفوا عن التوحيد.
1: جميل. مساكن عاد يعني أين تقع بالضبط؟
2: نعم، هي تقع اليوم في منطقة اسمها الأحقاف، وهي منطقة على حدود الربع الخالي من المملكة العربية السعودية مع اليمن. هذه منطقة يسمونها الأحقاف، وسميت الأحقاف بالأحقاف جمع حقف وهي الرمال المتحركة، لأنها منطقة رملية. نعم، اللي هي تعتبر يعني في جنوب الربع الخالي مع اليمن، ولذلك منطقة الأحقاف ما زالت موجودة إلى اليوم، وهناك جامعة
1: اسمها الأحقاف.
2: نعم، اسمها الأحقاف، وهناك جامعة اسمها جامعة الأحقاف. نعم، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف، وقال: واذكر أخا عاد اللي هو هود إذ أنذر قومه بالأحقاف. وقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفي ألا تعبدوا إلا الله إلى آخره. فهذا هو موضعهم يعني الذي كانوا فيه. نعم.
1: طريقة عيشهم يعني لو عشنا هذه الأجواء.
2: طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا يعني صفات قوم عاد، وأنهم كانوا من أضخم الأمم ومن أقوى الأمم. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد.
1: إرم.
2: نعم، إرم ذات العماد. إرم يعني كانت هي عاصمة قوم عاد، اسمها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فيذكرون يعني عن مباني التي كانوا يبنونها، وكان لديهم يعني فن العمارة وفن البناء لا يكادون ينافسون فيه. وهم إلى بالمناسبة لا زالوا إلى اليوم أهل عمارة وأهل البناء
1: إلى الآن.
2: والحضارة اليمنية، وهي تعتبر جزء من الحضارة اليمنية، قوم عاد وقوم هود. الحضارة اليمنية هي أصل الحضارات العربية، يعني بكلام كل أو معظم أو كل المؤرخين وهم يتحدثون عن نزوح العرب اليمنيين بعد سد مأرب وسقوط سد مأرب. سكنوا الشام وسكنوا عمان وسكنوا يعني جبال السروات، وتركوا يعني مناطقهم وترك المناطق، فانتقل معهم نفس الفن الحضاري في البناء حتى الأندلس. بالمناسبة حتى الأندلس يعني كثير من القبائل اليمنية هاجرت بعد الهجرات الإسلامية إلى الأندلس وإلى الشام. يعني الغساسنة الذين حكموا الشام هم من اليمن، يعني كانوا ينسبون إلى غسان وهو ماء كانوا يعيشون حوله فنسبوا إليه. فالغساسنة هم ملوك من ملوك العرب وهم من اليمن. فالأحقاف يعني هي منطقة حضارات قديمة، كان من أعظم الحضارات التي أقيمت فيها حضارة عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم جبروت وكان فيهم قوة. ولذلك لما جاءهم هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى نبذ ما هم عليه من الشرك، قالوا من أشد منها منا قوة؟ ولذلك ذكر الله هذا في سورة فصلت. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسل الله عليهم بعد أن يئس هود عليه الصلاة والسلام من الاستجابة لهم ويعني تعنتوا في الاستجابة، دعا عليهم فأرسل الله عليهم عقوبة في ظاهرها أنها خفيفة لكنها كانت يعني درسا قاسيا لهم في تبجحهم بالقوة. يعني الله سبحانه وتعالى أهلكهم بالريح، وذلك قال الله في سورة الحاقة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بريح صرصر، صرصر يعني شديدة البرودة، كما قال في سورة العمران فيها صر، صر شدة البرودة، بريح صرصر عاتية يعني شديدة. قال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فكانت الريح من شدتها تحمل الواحد منهم وهو جثة ضخمة جدا ثم تلقيه كأنهم يعني هباء. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الصف يعني صورتهم، قال كأنهم أعجاز نخل خاوي فهل ترى لهم من باقي. يعني تخيل النخلة إذا انقلبت أصبح جذعها مرتفع ورأسها منكس، كذلك كان قوم عاد. فأهلكهم الله في هذه الأيام سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي.
1: أعوذ بالله. هل يوجد من آثارهم إلى الآن موجودة آثارهم أم
2: يعني ما زالت بعض المباني، ما زالت بعض المباني التي تنسب إلى أنها قوم أنها عادية. ولذلك تلاحظ في كتب الفقه يا دكتور حذيفة أنهم يقولون البئر العادية والأرض العادية الحكم فيها كذا وكذا. يقول الفقهاء أنها سميت بئرا عادية يعني قديمة جدا نسبة إلى قوم عاد. نعم، فأي شيء قديم يقال أرض عادية أو بئر عادية أي نسبة إلى قوم عاد، إشارة إلى قدمها. أي نعم.
1: يقال أن أهرامات مصر يعني من بناء قوم عاد، فما مدى صحة هذا الكلام؟
2: والله أنا قرأت هذا في بعض يعني الكتابات التي كتبت عن الأهرام، إشارة إلى أن عاد يعني كان لديهم من ضخامة الأجسام، والله سبحانه وتعالى يعني ذكر هذا في القرآن الكريم عندما قال يزيدكم وزادكم في الخلق بسطة، أن هود عليه الصلاة والسلام يقول لقومه اذكروا نعمة الله عليكم أنه قد يعني أعطاكم ما لم يؤتي أحدا من الناس، وذكر من صفاتهم قال وزادكم في الخلق بسطة. لكني لاحظت في كتب التفسير وفي كتب القصص القرآني وفي كتب التاريخ مبالغة لا دليل عليها في ضخامة أجسام قوم عاد، فيذكرون أنهم كانوا يعني أطوالهم في السماء إلى 60 ذراع وأنهم فيبالغون في أوصاف لم يرد دليل عليها، لكن لا شك أنهم كانوا يتمتعون بأجسام غير طبيعية وأن كان لديهم قوة غير طبيعية، وأيضا هم من العماليق المتقدمين، فكانت يعني كان الخلق لم يصل إلى ما نحن عليه اليوم، فكانوا كبار كبار، لكنهم لم يصلوا إلى خلق آدم الذي ذكرناه. فآدم عليه الصلاة والسلام كان يعني 60 ذراعا يعني طوله في السماء، لكنهم هم من ذريته وهم أقل بالتأكيد.
1: ما هي المعصية التي ارتكبوها حتى عذبهم الله سبحانه وتعالى؟
2: طبعا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى وعصيانهم لهود عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذنب العظيم الذي ارتكبوه، ولم يذكر إلا أنهم كذبوا بهود عليه الصلاة والسلام ورفضوا الانصياع لقضية التوحيد وأنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة وحده دون سواه، وهذه هي قضية الأنبياء الكبرى التي يعني كانوا يعني يدعون إليها وينافحون من أجلها. ولذلك لما لم يستجب قوم عاد وطلبوا من هود عليه الصلاة والسلام معجزة. ولذلك في سورة هود وهي سورة خصصها الله لذكر قصة هود عليه الصلاة والسلام قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك فأتي بآية إن كنت من الصادقين. الله لم يذكر لهود عليه الصلاة والسلام معجزة آية، يعني مثلا مثل ما ذكر لموسى عليه الصلاة والسلام العصا، مثل ما ذكر لنوح الطوفان مثلا أو السفينة، ولكن يعني يذكر بعض المفسرين أن المعجزة التي يعني كانت لهود عليه الصلاة والسلام أنه بالرغم من أنه كان وحيدا لم يستطع قومه أن يلحقوا به الأذى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، ولذلك لم يستطيعوا أن يلحقوا به الأذى، فقالوا هذا هو يعني آية لهود عليه الصلاة والسلام أنه بالرغم من عتوهم وتكذيبهم لم يستطيعوا أن يمسوه بأذى. هذا ذكره بعض العلماء، لكن أنا أريد أن أقول

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم
1: دكتور حذيفة، أنه لا ينبغي أيضا يعني التدقيق في مثل هذه القضايا والظن بأنه لا بد أن يذكر تفاصيل كل قصة الأنبياء، نبي يذكر في القرآن. فقد ذكرتم أنتم إدريس عليه الصلاة والسلام مثلا، ذكر في القرآن ذكرا عابرا، لم يذكر إلى من أرسل، ولم يذكر إلى ما هي معجزته، ولا شيء من ذلك. وهذا هو مصداق لقوله تعالى: ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فهو يدخل تحت هذا مما لم يقصصه الله علينا، مثل معجزته التي جاء بها، الله أعلم ما هي.
2: وتتخذون مصانع، يعني ما المقصود هنا بالمصانع؟
1: المصانع هي المباني الضخمة، المصانع هي المباني الضخمة التي يصنعونها ويبنونها. وفعلا يعني قوم عاد كانوا يتفاخرون في المباني العظيمة، في المباني

0: ولكن يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل عليهم الريح التي هي في ظاهرها هواء لكنها كانت أقوى منهم فأهلكهم بها سبحانه وتعالى.
1: الجدل مع الأنبياء يعني كثير، في أغلب الأنبياء يجادلون أقوامهم وكذا، ما قصة الجبل؟ أسمع منكم الجدل. نعم. أسمع منكم بعد الفاصل. طيب. إن شاء الله الجواب. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل وسلم.
1: دكتور عبد الرحمن، يعني بقصص الأنبياء بشكل عام يعني يكثر موضوع الجدل، جدل الأنبياء وصبرهم وجلدهم بالجدل مع أقوامهم. حبذا أن تنيروا لنا يعني هذا الموضوع، موضوع الجدل.
0: نعم، موضوع الجدل يا دكتور حذيفة هو موجود في كل قصص الأنبياء. الجدل بين أول قصة آدم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة، ومع هناك جدل، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها؟ قال إني أعلم. هذا كله جدل. فموضوع الجدل هو القصص مبني على هذا، على الجدل. وقد كتب شيخنا الدكتور زاهر الألمعي حفظه الله كتابا ثمينا سماه مناهج الجدل في القرآن الكريم، فصل فيه مناهج الجدل، مواضع ورود الجدل، وذكر أن من أعظم المواضع التي ورد فيها الجدل هو في قصص الأنبياء مع أقوامهم، في مجادلتهم لهم، في محاججتهم. والجدل هو المحاججة، وقيل أنه مأخوذ من الجدالة الذي هي الأرض، لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يجدل صاحبه، أي أن يلقيه بالجدل، يعني تغلب عليه في الجدل.
1: جندله نفس الاشتقاق ولا
0: لا؟ جدله وليس جندله، ربما جندلة لكني لا أعرف اشتقاق الجندلة. فالشاهد أن نوح هود عليه الصلاة والسلام قد جادل قومه فعلا، دعاهم إلى التوحيد وهم ردوا عليه وقالوا ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وقالوا يا، وأيضا نوح، قوم نوح عندما جادلهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فإذا موضوع الجدل هو موضوع ملازم للقصص القرآني، وخاصة القصص مع الأنبياء مع أقوامهم، احتجاجهم على أقوامهم بأن ما هم عليه من الشرك ليس بشيء وأنه باطل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو أولى بالعبادة ممن، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تعقلون، وهكذا. يعني فموضوع الجدل كما تفضلت يعني هو ملازم للقصص أو لقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، وفيه دروس لمن يريد أن يتعلم ويجادل ويحاج عن الإسلام ويحاج عن الدين ويرد على الشبهات، فلا بد أن يدرس قصص الأنبياء دراسة مفصلة ويتعلم منها الجدل. يعني أعطيك مثال ولعله يأتي معنا بتفصيل أيضا في حلقة أخرى، وهو مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ومحاججته، خاصة في سورة الأنعام، عندما قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرا تتخذ أصناما آلهة إلى آخر القصة، قال الله في آخرها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وفي أثنائها قال أتحاجوني إلى آخره. فهي يعني منهج في تعلم الجدل، الاستدلال العقلي على المخالفين، وهو القرآن الكريم مليء بالحجج العقلية التي ترد على المشركين وعلى المخالفين وعلى المكذبين.
1: جميل، كيف نجمع بين هذا الكلام وبين النهي ورود بعض الأحاديث بذم الجدل وذم المراء؟
0: أحسنت. يعني الجدل المحمود هو ما كان لإثبات الحق، لإحقاق الحق بالدليل والحجة الظاهرة، وأما الجدل المذموم فهو المجادلة بالباطل، الاستدلال بما ليس بدليل، الإلزام بما ليس بلازم، الصفصطة، التكذيب بالحق، هذا هو الذي نهينا عنه. وإن كان هناك بعض المواطن الخاصة ينهى فيها عن الجدل مطلقا لمناسبة المكان، مثلا في الحج قال الله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فقال المفسرون لخصوصية الزمان والمكان، فإنه ينبغي على المؤمن أن يتجنب الجدل حتى لو كان في مسائل علمية، لأنه يشغله عما هو بصدده من الذكر ومن العبادة، ويؤجل الجدل حتى لو كان مفيدا إلى وقت أوسع. أما إذا كان جدلا مذموما فهو من باب أولى النهي عنه في مثل هذا الموضوع.
1: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا،
0: وإن كان محقا.

0: معناها إن كان محقا لعله في أمور الدنيا أو أمور غير نافعة.
1: أحسنت. أحسنت.
0: أما المحق بأمر ديني أو دعوي أو مفيد فلا بأس بالجدل،
1: لا بد من إلزام الناس بالحجة. يعني علم الجدل والمناظرة هذا علم من العلوم الإسلامية التي يجب على طالب العلم أن يتعلمها، خاصة الذي يتصدى للشبهات ويتصدى للمخالفين ويتصدى لشبهات الإلحاد، فلا بد أن يتعلم كيف يجادل وكيف يعني يورد الحجج وكيف يرد على حجج الخصوم وكيف ينقض حجج الخصوم، وهذا لا يكون إلا بتعلم هذا المنهج. والقرآن الكريم فيه كما ذكرت لك مناهج الجدل كبيرة جدا، تكلم عنها الدكتور زاهر الألمعي في رسالته مناهج الجدل في القرآن الكريم، وتكلم عنها قبله ابن الحنبلي في كتابه استخراج الجدال من القرآن الكريم، وأيضا رحمه الله ابن محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني له كتاب جميل جدا اسمه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، استخرج فيه الحجج التي أوردها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقارن بينها وبين المنطق اليوناني
0: الدور والتسلسل.
1: نعم، وذكر أن ما ذكر ما ورد في القرآن الكريم أقوى وأعظم في الدلالة والاحتجاج مما هو متداول في كتب المنطق.
0: قوله تعالى فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
1: نعم. يعني
0: قوم عاد عندما خاطبوا نبي الله. نعم. هود، يعني هذا الموضوع طلب العذاب يتكرر من الأمم الأخرى.
1: صدق.
0: يعني عجيب هذا الأمر.
1: يبدو يا دكتور حذيفة وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في المكذبين من نوح عليه الصلاة والسلام، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، هذا نوح وقومه، إلى قوم محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولذلك يعير أحد الأدباء العباسيين أحد القرشيين فيقول له أنتم الذين قال الله عنكم في القرآن الكريم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء هلا قلتم فهدنا إليه، يعني يقول المفروض أنكم تقولون فهدنا إليه إن كان هذا هو الحق، لكن هذه يعني سبحان الله المكذبين الذين تعوزهم الحجة وتضيق عليهم الحجة والدلالة يلجؤون إلى هذا الأسلوب فأتنا بالعذاب، استعجال العذاب ويستعجلونك بالعذاب، فهي سنة ماضية سبحان الله موجودة عند قوم هود وقوم نوح وقوم محمد بعد ذلك. ولذلك هنا الله سبحانه وتعالى يقول قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. لاحظ هذه الآيات في سورة هود، هم يقولون ما جئتنا ببينة، يعني ما جئتنا بحجة بمعجزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه ما من نبي من الأنبياء أرسله الله، ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هنا في قصة هود هنا يقولون ما جئتنا بمعجزة ببينة، ولم يذكر في القرآن الكريم فعلا بينة وحج ومعجزة لهود ظاهرة. هنا في هذه الآية يا دكتور حذيفة يقول المفسرون أنها قد تكون هذه هي آية هود، أنه بالرغم من كيدهم له وأنه كان وحيدا في دعوته لهم أنه قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ولم يستطيعوا أن ينالوه بأذى. قالوا فقد تكون هذه هي معجزة هود عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول ربما، لكن لا يلزم أن تكون ذكرت لنا آيته التي وردت، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه لم يقصص علينا كل القصص، ذكر لنا بعض قصص الأنبياء وبعضها لم يقصصه علينا، فقد يكون مما لم يقصصه علينا معجزته عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: عليه الصلاة والسلام. تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الريح.
1: نعم.
0: يعني ما هل هي لها علاقة بريح سيدنا عاد؟
1: نعم صدقت. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة الأحقاف أن قوم عاد لما رأوا السحب تتراكم وتتجمع عليهم وكانت هي العذاب، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف فلما رأوه، يعني السحب والعذاب، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. يعني شوف من غفلتهم ومن تكذيبهم ومن عتوهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني هذا سحاب مليء بالمطر وهو سيمطرنا. قال الله سبحانه وتعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه.
0: الله أكبر.
1: وذكر في سورة الحاقة أن أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما إلى آخر الآيات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني آنس الريح أو سمعها تغير وجهه عليه الصلاة والسلام. حتى حدثتنا إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة، قالت كان إذا يعني تحركت الريح رؤي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم والخوف، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وخوفا من أن تكون ريحا كريح عاد.
0: مع أن الله سبحانه وتعالى يعني بشره أو طمأنه أنه لن يقضي على هذه الأمة،
1: صدق،
0: لن يعذبها،
1: ولكن هذا من كمال خوفه عليه الصلاة والسلام من الله ومن عدم أمنه من مكر الله أيضا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف، ونحن نقول إذا كان عليه الصلاة والسلام يخاف فكيف بنا نحن. أنا شفت مقطع يا دكتور حذيفة، وهذا يعني يدلنا على عظمة الشرع الإسلامي. نحن المشروع لنا عندما نرى الكسوف في القمر أو الخسوف في الشمس، ما المشروع لنا؟ أن نفزع إلى الصلاة،
0: صحيح،
1: وأن نتضرع إلى الله، وأن يعني نلجأ إلى الله بالدعاء حتى ينكشف. فيتداول مقطع قبل كم يعني قبل مدة وجيزة، كسفت فيه الشمس أو كسفت فيه الشمس في الولايات المتحدة. اسمع إلى التعليقات، طبعا هم يصورون بالجوال، تسمع الضحك والتصفير، وتنظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه عليه الصلاة والسلام من كمال علمه بالله ومعرفته بالله وخوفه من عذاب الله أنه أمرنا عليه الصلاة والسلام بالصلاة وبالدعاء، ولها خصيصة، يعني لها طريقة مخصوصة، الصلاة، حتى ينكشف هذا الخسوف وهذا الكسوف. في حين ترى هؤلاء وما هم على ما هم فيه من الكفر لا يقيمون لله وزنا، ولا يعني يقابلون هذه الآية الكونية إلا بالضحك والصراخ ولا. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعل هؤلاء الأنبياء هم القدوة الذين يقتدي بها. يعني نحن نتحدث يا دكتور الآن حديثا عن هود وعن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم هم محل القدوة. نعم،
0: جزاكم الله خيرا، المرة الوقت سريعا، سبحان الله، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري على هذه الإفاضة.
1: بارك الله فيكم،
0: أكرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. قوم عاد اعتزوا بقوتهم، قال الله تعالى: وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. كانوا أقوى الناس في أجسامهم وأقوى الناس في مساكنهم، وتكبروا واستكبروا ولم يؤمنوا ولم ينقادوا لنبيهم هود عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى فأهلكهم سبحانه وتعالى بالريح، قال: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية فأهلكتهم وأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية. ولذلك أعظم الدروس أيها الإخوة المشاهدون، لا يغتر الواحد منا بقوته ولا بجبروته ولا بصحته، فإن كل ذلك زائل، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

0: مجلس كبار العلماء، نلتحق وإياكم مع معالي الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، لنتحدث عن كل ما يهم المسلم في شؤونه وحياته.
1: الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولذلك اتفق العلماء على أن هذه الآية نزلت للتائبين.
2: وكما نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على هواتف الإذاعة 012-647-7117،
0: وعلى الرقم الآخر 012-649-3028، يأتيكم مباشرة يوم الأحد 14 عصرا.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مجلس كبار العلماء. هذه الحلقة التي يسرنا أن نستضيف من خلالها أيها الأحبة لهذا المجلس معالي الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. وشيخنا العزيز يصحبنا في هذه اللحظات، وباسمي واسمكم جميعا أيها الأحبة نرحب بشيخنا الكريم ونقول: شيخ عبد السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بالأخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
4: مرحبا بك شيخنا الكريم، وأنتم أيها الإخوة والأخوات أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة، وقد استمعتم في مطلعها إلى هواتف برنامجنا. لمن يرغب في التواصل معنا نرجو أن يبدأ في هذه اللحظات في إجراء اتصالاته، وسنستقبل من خلال الزميل عبد العزيز العسيري إن شاء الله تعالى اتصالاتكم، ونعود ونتصل بكم نحن بإذن الله تعالى.
0: مجلس كبار العلماء.
4: لا تكاد تنتهي مواسم طاعات حتى تعقبها أخرى، ولا تنقضي فرص خير حتى تطل علينا غيرها. وها نحن أيها الإخوة والأخوات، كنا قد ودعنا في أيامنا الماضية عاما هجريا انتهى بخيره وشره، وكان ختامه شهرا محرما تخللت أيامه فريضة عظيمة وشعيرة جليلة، إنها فريضة الحج أيها الأحبة. في هذه الأيام استقبلنا عاما هجريا جديدا أيها الأحبة، يفتتحه شهر محرم نسبه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، شهر الله المحرم. نريد أيها الإخوة والأخوات أن نقف معكم ومع ضيفنا وشيخنا العزيز وضيفنا لهذا البرنامج ضيفنا الدائم وقفات حول شهر الله المحرم. شيخ عبد السلام، شهر الله المحرم ربما يغفل كثير من الناس عن بعض فضائله التي يشتمل عليها هذا الشهر، وهناك أيضا يعني فضيلة عظيمة يشتمل عليها هذا الشهر، وهو يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء. نود أن نقف معك وقفات حول فضيلة أو فضل هذا الشهر وما فيه من العبادات التي يجدر بالمسلم أن يحرص عليها. أيضا صيام يوم عاشوراء، ما هو سر حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام هذا الشهر، وما هو فضله، وما هي مراتب الصيام في هذا أو لهذا اليوم حسب هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن أمد الله بأعمارنا حتى بلغنا مثل هذه الأيام وهذا الشهر المبارك، ولا شك أن المسلم يعتبر بمرور الأيام والليالي. فقد مضت السنة الماضية وبدأت بمثل هذا الشهر وهو شهر الله المحرم، واستغلها المسلمون بالعبادة وبالطاعة وما في هذا الشهر من فضائل. ثم مضت الأيام وجاءت أيضا أيام مباركة من خلال السنة الماضية وتنوعت العبادات التي يعملها المسلم من صيام مثل صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وكذلك أيام البيض، ثم جاء شهر رمضان فصام المسلمون، وأيضا في ذلك الشهر فيه العشر الأواخر من رمضان وما فيها من ليلة مباركة وهي ليلة القدر، وكذلك أيضا بعد شهر رمضان جاءت الست من شوال وما فيها من الفضائل أيضا لمن صامها بعد صيام رمضان، ثم بعد ذلك جاءت أشهر الحج، وفي هذه الأشهر وخاصة في شهر ذي الحجة فيها العشر المباركة من ذي الحجة وما فيها أيضا من الأعمال الصالحة، وهي من أحب الأيام التي يعمل فيها العمل الصالح، وأيضا جاء الحج وحج المسلمون وحج من حج منهم، فكانت هذه السنة مليئة بخيرات للمسلم، وتنوعت العبادات سواء كما ذكرنا بالصيام أو بقيام الليل أو بتلاوة القرآن أو بالمحافظة على الصلوات وغيرها من العبادات. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالمسلم يحرص على هذه المواسم العظيمة التي فيها الفضائل وفيها الخيرات العظيمة. ولذلك ونحن في أول هذا العام في شهر الله المحرم على المسلم أن يعزم أن يستغل أيام هذه السنة وأن يحرص على أداء ما أوجب الله عليه من الفرائض أولا. وما تقرب إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فهو أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى هذه الفرائض. ثم أيضا يحرص على نوافل العبادات، فنحن الآن في أول هذه السنة، فعلى المسلم أن يجعل له برنامجا خاصا يستغل فيه هذه الأيام، لأنها تكون شاهدة للمسلم يوم القيامة، فيحرص على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويحرص على قيام الليل، ويحرص على تلاوة القرآن، وينوع ما يستطيع من العبادات. ولذلك الناس تتفاوت في قدراتها، ولذلك يحرص المسلم على ما يكون أرغب إليه في هذه أو في أنواع العبادات. هناك من يكون عنده الهمة في قيام الليل، وهناك من عنده الهمة في تلاوة القرآن وختم القرآن كل سبعة أيام أو في كل ثلاثة أيام أو في كل شهر، وهناك ناس يحرصون على الصيام وهكذا. لكن المسلم عليه أن يجعل له عبادة يلازمها، وإن جمع بينها فلا شك أن هذا هو الخير. وهذا الشهر جاءت الأحاديث التي تدل على فضل هذا الشهر وما فيه من الفضائل، ولذلك هذا الشهر هو من الأشهر الحرم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشهر الأربعة التي ذكرها الله في كتابه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ثم قال: ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان، فبين عليه الصلاة والسلام هذه الأشهر الأربعة الحرم ومنها شهر الله المحرم. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل صيام هذه الأيام وفضل صيام شهر هذا الشهر المبارك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هنا في هذا الحديث وهو الشاهد أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم هنا أضاف هذا الشهر إلى الله إضافة تعظيم، وهذا هو المراد بهذه الإضافة، وهذا فيه تعظيم لهذا الشهر وما فيه من الخيرات، وأيضا فيه دليل على الإكثار من صيام شهر الله المحرم. بعض الفقهاء يقولون أن يسن صيام شهر الله المحرم جميع، ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ومع ذلك عندما ننظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يصم شهرا كاملا قط غير رمضان كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها. فلذلك بعض أهل العلم حمل هذا الحديث على الترغيب من الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم. وأيضا مما ينبه عليه لا يقال لمن صامه كله أي جميع هذا الشهر أنه مبتدع، لأن الحديث المذكور يحتمل هذا، يعني أن صيامه كله كما جاء في الحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولذلك من فضائله أن جاء فيه يوم وهو يوم أيضا مبارك صامه النبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله، وصامه قبله موسى عليه السلام. فصيام يوم عاشوراء هو سنة ويستحب صيامه، وقد صامه النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا، وصامه أيضا الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك قد صامه موسى قبل ذلك، صامه شكرا لله تعالى. وهذا اليوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى وبنو إسرائيل شكرا لله تعالى. ثم بعد ذلك صامه النبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل وتأسيا بنبي الله موسى. وكان أهل الجاهلية يصومون هذا اليوم، ولما جاء الإسلام أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، فكان قد فرض ذلك اليوم وهو صيام يوم عاشوراء على المسلمين. فلما فرض الله رمضان قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من شاء صامه ومن شاء تركه. وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة لصيام هذا اليوم وهو يوم عاشوراء، ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بين ما في الأيام من فضائل من صيام وغيرها، فجاء من في هذا الحديث فضل هذا اليوم. ولذلك جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث من كل شهر، يعني لما يبين النبي عليه الصلاة والسلام ما في فضل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، قال ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، قال هذه صيام الدهر كله. ثم قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما صيام عاشوراء بعد ذلك في هذا الحديث قال عنه عليه الصلاة والسلام وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يعني فيه فضل عظيم على المسلم أن يصوم هذا اليوم لأن فيه تكفير لجميع الذنوب والمعاصي التي ارتكبها المسلم عند صيامه لهذا اليوم، يكفر السنة التي قبله. ولذلك جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في صيام هذا اليوم وما فيه من الفضل. وجاءت روايات أخرى وفي أحاديث وإن كان فيها ضعف، جاء في قوله صوم يوما قبله أو يوما بعده، وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام صوم يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما، وجاء في رواية أيضا صوموا قبله يوما وبعده يوما، أي ثلاثة أيام. وجميع هذه الروايات يعني فيها ضعف، فيها من الضعف، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته على صيام يوم التاسع، فهذا يعني الأمر هو متعلق بمخالفة اليهود، وقد كان في يعني النبي نهى عن موافقة أهل الكتاب، يعني في بداية الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه، وكان يصوم عاشوراء فقط. ثم بعد ذلك جاء الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام من الله بمخالفة المشركين وعدم موافقتهم، فقال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فلم يدرك ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أي السنة القابلة. ولذلك قال ابن عباس وهو من روى هذا الحديث يقول يصوم التاسع والعاشر. أما الروايات التي ذكرنا صوم يوما قبله ويوما بعده، صوم يوما قبله أو يوما بعده، هذه في إسنادها ضعف، لكن أهل العلم يقولون بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.
4: جميل.
5: ولذلك السنة للمسلم أن يحرص على صيام ذلك اليوم وهو يوم عاشوراء، ويصوم قبله يوم هو اليوم التاسع، ولو أنه صام أيضا يوما بعده أي ثلاثة أيام فكأنه صام ثلاثة أيام من كل شهر. ولذلك هذا اليوم هو من الأيام المباركة، ولذلك على المسلم أن يحرص على عدم الابتداع في مثل هذا اليوم. ولذلك بعض الناس هداهم الله يبتدعون في مثل هذا اليوم من صنع الطعام وغيره، وأيضا يخصونه بالصدقة، وأيضا بعض الأعمال الصالحة أو قيام تلك الليلة أو غيرها من الأعمال، كل هذه مردودة على صاحبها، لأنه ليس هناك دليل على مثل هذه العبادات وهذه أيضا الاحتفالات، لأن المسلم عليه أن يكون متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعلى المسلم أن يكون متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يكون متبعا لهديه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المسلم لا يبتدع شيئا في مثل هذه الأيام. أيضا مما ينبه عليه أن من كان عليه بعض الناس، وهذه مسألة مهمة يجب أن ينبه عليها، وهو أن بعض الناس يكون عليه قضاء من رمضان فيجعل هذا اليوم أي يوم عاشوراء أو مثلا يوم عرفة أو من الأيام التي فيها فضل، فيقول أريد أن أستغل هذا اليوم فأصوم ما علي من قضاء وأحصل على فضيلة هذا اليوم. ولكن نقول أن هذا الأمر مردود عليه، لأنه هو الآن يريد أن يقضي فريضة، ولا شك أن الفريضة يجب أن يكون لها نية خاصة في قضائها، وأقصد بذلك الصيام الواجب، سواء كان هذا الصيام صيام ما عليه
4: ما فاته من رمضان،
5: من رمضان أو صيام النذر أو صيام الكفارات وغيرها. ولذلك نقول أنه لا يشرك مع قضاء رمضان أي يوم خص أيضا بفضيلة خاصة، فيقول مثلا أصوم يوم عرفة وأحتسب في ذلك أن أقضي رمضان وأحصل على الأجر، أي النية الثانية في صيام يوم عرفة أو في صيام يوم عاشوراء. فنقول الصحيح والأقرب والله أعلم أنه لا يصلح أن يشرك ما بين نية القضاء ونية أيضا فضل هذا اليوم. لماذا؟ لو نظرنا إلى صيام رمضان مثلا وهو في شهر رمضان، فرمضان يوافق يومي الاثنين ويوافق يوم الخميس ويوافق ثلاثة أيام وهي البيض، فيقول إذا وافق الاثنين أنا الآن في رمضان وأصوم رمضان، فأريد أن أحتسب أيضا أن يكون هذا الصيام أيضا صيام يوم اثنين. يريد أن أشرك، فنقول لا يصلح هذا. أو إذا جاءت أيام البيض وهو في رمضان يقول أريد هذا نيتي برمضان وكذلك أيام البيض، نقول هذا فرض. ولذلك إذا أراد المسلم هذه الفضيلة فعليه أن لا يشرك مع هذه الفضيلة قضاء واجبا عليه. فنقول لو أنه ضاق عليه الوقت فنقول تبدأ بهذه العبادة وتصوم يوم عاشوراء وتخص هذا اليوم بصيامه دون القضاء، وتجعل القضاء في يوم آخر،
4: والأمر واسع فيه،
5: القضاء موسع الأمر. أما بالنسبة لهذا اليوم فهو يوم محدود ينتهي بانتهاء ذلك اليوم. فلذلك على المسلم أن يحرص على أن يصوم هذه الأيام وأن لا يجعل أو يجمع ما بين القضاء وكذلك. أما لو جعله في ذلك اليوم وهو القضاء فيكون هذا الصيام عن القضاء، فيكون هذا الصيام عن القضاء. وأما ما يتعلق ببعض الناس من يحاول أن يرد الناس عن صيام مثل هذه الأيام، فتجد قائل يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم هذه الأيام، ولم يثبت أنه صام شهر الله المحرم، ولم يثبت أنه صام فيه. ولكن نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني هذا فيه فضيلة عظيمة. فكيف ترد الناس عن هذا الفضل؟ ولو لم يكن فيه هذا الفضل لما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يأتي صيام هذا الشهر بعد ما يأتي من فضل صيام رمضان وهو الصيام الواجب. فلا شك أن الصيام في مثل هذه الأيام لا شك أنه من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بمراتب صيام هذا اليوم،
4: جميل،
5: فللمسلم أن يصوم ويفرد اليوم العاشر، وهذا جائز ولا حرج فيه أن يفرد ذلك الصوم اليوم، فيقول أنا لا أستطيع أن أصوم إلا ذلك اليوم، فنقول لا حرج في ذلك.
4: وكثير من الناس شيخ عبد السلام يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم إلا هو يوم عاشوراء.
5: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم إلا يوم عاشوراء، وإن كان قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، هو من أجل المخالفة. لكن لو أن المسلم أفرد ذلك اليوم نقول لا حرج، ولو لم يصم ذلك اليوم نقول لا حرج في ذلك. بعض الناس يشدد على الناس وينكر عليهم عندما يأتي يوم عاشوراء ثم يرى زميلا له أو صديق أو جار أو قريب لم يصم هذا اليوم فيبدأ بالإنكار عليه. نقول أن صيام هذا اليوم سنة، لا شك أن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فينصحه ويبين له فضل هذا اليوم ويرشده على فضله، هذا هو ما ينبغي للمسلم مع أخيه المسلم. أما إذا ترك شيئا من نوافل العبادات يقوم بالإنكار عليه، وربما يكون هذا أيضا نوع من الرياء، يعني يريد أن يظهر نفسه بأنه صام هذا اليوم وأنه أفضل منه، وهذه من مداخل الشيطان على العبد أحيانا. إذن المرتبة الأولى أن يصوم هذا اليوم وأن يفرد ذلك اليوم. المرتبة الثانية أن يصوم يوما قبله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فيصوم التاسع مع العاشر، هذا هو المقصود. والمرتبة الثالثة أن يصوم يوما بعده، أن يصوم يوما بعده، يعني يوم العاشر واليوم الحادي عشر، فيكون هنا أيضا فيه المخالفة لليهود. المرتبة الرابعة أن يصوم ثلاثة أيام، أن يصوم الأيام الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر. فلا شك أن صيام هذه الأيام الثلاثة كأنه صام أيضا
4: ثلاثة أيام من كل شهر،
5: من كل شهر. جميل. كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، صوم ثلاثة أيام من كل شهر.
4: جميل.
5: وصلاة الضحى ونوم على وتر. إذن هذه فضائل ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. ولذلك يعني نقول أنه من صام هذه الأيام الثلاثة، يعني اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، فهو يكون قد صام ثلاثة أيام من الشهر. ولذلك جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صمت شيئا من الشهر فصم ثلاثة عشر وأربع عشر وخمس عشر، هذه الأيام البيض. ولكن ما جاء أيضا من روايات أخرى تدل على أنه عليه الصلاة والسلام أيضا كان يصوم ثلاثة أيام ولم يكن يخص يوما يعني أياما محدودة. لذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقيل لها من أي الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم.
4: جميل.
5: يعني لو أن المسلم صام هذه الثلاثة أيام فكأنه كما جاءت الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. ولذلك أيضا المسلم يحرص على مثل هذه العبادات وهذه الأيام المباركة. ولذلك يعني بعض الناس ربما يسأل يعني يأتي يوم عاشورة ويسأل مثلا يقول أنه لم يبيت النية. بعض الناس يقول لم يكن عندي نية صيام هذا اليوم، لكن قام من نومه ولم يأكل شيء بعد الفجر وذهب إلى عمله وانتصف النهار وهو لم يأكل، ثم طرأ عليه أن يصوم هذا اليوم. نقول لا حرج في ذلك، لأن هذا صوم نافلة لا يشترط فيه تبييت النية. نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على عائشة رضي الله عنها وكان يسأل هل عندكم طعام، فتقول لا، قال إذن أنا صائم، فيعقد النية من وسط النهار. كان قد نوى الأكل وأن يأكل إذا كان هناك أكل، ولكن لما أخبرته بأنه لا يوجد الطعام فقال إذن أنا صائم. وهكذا أيضا ما يتعلق بصيام عاشوراء كما ذكرنا فإنه سنة مؤكدة، ولكن لا حرج لمن تركها. أيضا مما ربما يسأل عنه أن يوم عاشوراء هذه السنة يوافق يوم الجمعة.
4: جميل، صحيح.
5: فلو أفرجه مثلا هل عليه شيء؟ نقول أن من أفرج هذا اليوم لأنه لم يخص هذا اليوم على أنه يوم جمعة كما جاء النهي، ولذلك إذا أراد قضاء يوم مثلا ووافق يوم جمعة أو وافق الجمعة يوم عاشوراء ولم يكن قاصدا هذا اليوم لأنه يوم الجمعة فلا حرج عليه في أن يصومه. النهي في من يخصهم بالتطوع، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن إفراد الجمعة بالصوم، فقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهو لم يرد ذلك. ولكن نقول أن الأفضل لو أنه صام اليوم التاسع لكن هذا أفضل، وخرج عن الخلاف وكلام أهل العلم، ولكن الصحيح في ذلك أنه لا حرج عليه في ذلك. ولذلك المسلم يحرص على أن يكون متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وألا يكون مبتدعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح وأن ييسر أمرنا وأمركم وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. أيضا المسلم دائما يعني بعد مواسم الخيرات وبعد أن مرت بنا السنة الماضية عليه أولا ودائما أن يحرص على المتابعة على الأعمال الصالحة. ولذلك بعض الناس ربما يسأل يقول ما هي علامات قبول الأعمال الصالحة بعد مواسم الخيرات وبعد المواسم التي مر بها؟ نقول أن هناك علامات ينبغي المسلم أن ينظر فيها وأن أيضا ينظر إلى حاله، هل هو قد عمل أو ظهرت عليه بحيث يعرف بأن الله سبحانه وتعالى قد تقبل منه هذه الأعمال. من أهم الأمور التي يستبشر بها المسلم هو عدم الرجوع إلى الذنب.
4: يعني هذه مؤشرات قبول العمل إن شاء الله شيخ.
5: نعم نعم، تجد أن المسلم إذا كان قد ارتكب شيئا من الذنوب لو أن هذه الذنوب تيسرت له في وقت آخر فإنه لا يحرص على فعلها.
4: جميل.
5: فلا يرجع إلى هذا الذنب. وإذا كره العبد الذنوب وكره أن يعود إليها فليعلم أنه قد قبل منه. ولذلك المسلم إذا تذكر الذنب فحزن وندم، ونجد أن البعض يتعصر قلبه من الحسرة على ارتكابه لذلك الذنب، فإن هذا دليل أو فيه دلالة على أن الله تقبل منه. ولذلك الرجل الذي اختلى بامرأة في حائط يقول ففعل بها ما يفعل الرجل بامرأة إلا أنه لم يزني بها، فعل ذنب لكنه بعد هذا الذنب تحسر وندم، فذهب إلى عمر رضي الله عنه فسأله وأخبره عن ما حصل منه، فقال اذهب إلى أبي بكر. فذهب إلى أبي بكر وسأله أيضا، فقال اذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره عما حصل منه، فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزل قول الله تعالى وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات.
4: الله ما أروع هذه الآية يا شيخ عبد السلام.
5: نعم، فلذلك المسلم إذا ارتكب ذنبا عليه أن يحرص على فعل الحسنات وعلى الإكثار منها.
4: نعم.
5: ولذلك من أهم الأمور أن يسارع المؤمن إلى الطاعات وإلى العبادات، وهذه من علامات القبول. إذا وجد في نفسه إقبالا على الطاعة فهذا لا شك أن، لأن الحسنة تجر الحسنة والسيئة تجر السيئة، فالمسلم إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى فإن الله ييسر له طريق الخير وطريق العبادات ويصرفه عن المعاصي. ولذلك المسلم عليه دائما وأبدا أن يحرص على الاستقامة والثبات على الطاعة، وهذه أيضا من العلامات المهمة، تجده دائما حريصا متابعا لما يتعلق بهذه العبادات. المتابعة هي متابعة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك دائما المسلم بعد العبادات يشعر بانشراح الصدر.
4: صحيح.
5: وأيضا من العلامات أنه من علامات القبول أيضا أن لا يجد المسلم في قلبه غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا بغضاء ولا كراهية لأخيه المسلم. فإذا وجد أيضا هذه العلامة فهذه أيضا من علامات قبول العمل، فيحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. وأيضا من الأمور المهمة التي على المسلم أن يحرص عليها هو تذكر الآخرة، فالمسلم دائما إذا وجدته يتذكر الآخرة وتجد قلبه دائما وجلا لما سيؤول إليه، فتجده دائما يحرص على الطاعات، يحرص على فعل الطاعات وعلى الأعمال الصالحة، ولذلك تجده دائما مخلصا في عمله. يكون هذه الأعمال التي يعمل بها إذا تذكر الآخرة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فلا شك أن المسلم هذه الأعمال وهذه الطاعات وهذه العبادات وهذه المواسم هي نعمة من نعم الله ينعم بها على عبده، وخاصة إذا كان في صحة وفي عافية وفي أمن وأمان. وكل هذه والله الحمد قد توفرت في كثير من المسلمين في هذا البلد ولله الحمد. لذلك المسلم يستشعر نعمة العافية إذا نظر إلى المرضى، ويستشعر نعمة الأمن إذا نظر إلى البلاد المجاورة وما فيها من انعدام الأمن وما فيها وما عندهم من الخوف. وهذا لا شك أن فيه عبرة وعظة للمؤمن أن يتذكر وأن يشكر ما هو فيه من النعم العظيمة التي يتقلب فيها ليل نهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا إيماننا وأمننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه الخير، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. نعم.
4: شيخنا الكريم بارك الله فيك وأحسن إليك. الحقيقة أيها الإخوة كما استمعتم من حديث ضيفنا العزيز، الفضائل كبيرة جدا في هذا الشهر المبارك، وخاصة فيما يتعلق بصيام يوم عاشوراء. هناك تساؤل شيخنا الكريم، يعني يقول بعض الإخوة، يعني هل التخصيص أو الإكثار من الصيام في رمضان فقط، أم أن هناك من الأعمال الصالحة الأخرى التي يستحب للإنسان، هناك أعمال صالحة مثل قراءة القرآن ومثلا النوافل والإكثار من صدقات وما إلى ذلك في هذا الشهر، هل تحظى بنفس الفضل الذي يحظى به الصيام في هذا الشهر؟
5: لا بد أن يفرق المسلم ما بين شهر رمضان وشهر المحرم. رمضان فيه فضائل خاصة به، وهو شهر القرآن، وقد أنزل القرآن في شهر رمضان، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدارس القرآن مع جبريل في كل ليلة من رمضان، فهذه خاصة بهذا الشهر. لا يعني ذلك أن لا يقرأ المسلم، لكن أن لا يخص هذا المسلم بمزيد أو يشابه رمضان أو يشابه شهر الله المحرم بشهر رمضان، بأن يقوم بنفس الأعمال ويقوم الليل، وأقصد القيام اللي هو يخص هذا الشهر بذاته. وهذا شك أنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو شهر الله المحرم، والفضيلة التي جاءت هي خاصة بالصيام، صيام هذا الشهر والإكثار من الصيام، ففيه فضل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولكن المسلم إذا كان معتادا على قيام الليل وعلى تلاوة القرآن وفي كل أيام السنة ولا يخص هذا، فلا حرج في ذلك. أو أنه في هذه الأيام مثلا عنده إجازة وعنده فراغ فأكثر من القراءة، لا لأجل هذا الشهر، وإنما أن عنده وقت، فلا شك أن هذا أيضا لا يمنعه أن يحرص على تلاوة القرآن وعلى قيام الليل إذا وجد نشاطا. لكن المقصود أنه لا يخص شهرا بعينه أو يوما بعينه، فيجعل له مزية خاصة عن غيره من الشهور، إلا بدليل سواء كان من الكتاب أو السنة. نعم.
4: الشيخ الكريم، أيضا من التساؤلات الواردة حفظك الله في ما يتعلق بهذا الشهر، شهر الله المحرم، يقول يعني السائل: هناك إشاعة أو ما يشاع من كراهية النكاح في شهر الله المحرم، هل هذه ما يشاع في هذا الأمر صحيح؟
5: لا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام وهو شهر الله المحرم، إنما لو أراد أحد أن يقول فسيقول أن فيه بركة، ولكن كل هذا لا دليل عليه. لا من يقول بأن الزواج أو عقد الزواج في هذا الشهر له فضيلة، أو من يقول أن لا يعقد في هذا الشهر، كل هذه من البدع ومن الخرافات التي يروجها البعض. وذلك على المسلم أن يحرص على الاتباع. وذلك نقول لكل من يعمل أي عمل، نقول: هل هذا العمل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا قال لا، فنقول: خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا قال قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول: أعطنا الدليل على ذلك. أما أن يبتدع المسلم من العبادات أو من غيرها ولا دليل عليها، أو أنه لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم، فنقول أن هذه العبادات توقيفية.
4: جميل.
5: أن هذه العبادات توقيفية. نعم.
4: شيخ الكريم، أيضا أحد الإخوة يسأل ويقول: طبعا انقضى عام هجري كامل وبدأنا في عام هجري جديد، ونحن اليوم في اليوم الخامس من هذا العام الهجري الجديد، وهناك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الواتساب تكثر التهاني بالعام الهجري الجديد، يعني يهنئ الناس بعضهم بعضا بدخول وحلول العام الهجري الجديد. بعض الناس ينكر على بعض وبعضهم يهنئ بعض، فما هو الموقف يعني السليم والمشروع في هذا الأمر؟
5: لا حرج على المسلم أن يهنئ المسلم على أمر معين أو فضيلة معينة أو نعمة متجددة، فهذه مما يعني اعتاد الناس عليها، ولا تعد هذه من العبادات المنهي عنها. فلا شك أن المسلم يعني يشكر الله سبحانه وتعالى على أن بلغه هذه السنة الجديدة، ولكن هذه التهنئة لا يعني أنها يقصد بها التهنئة مثل ما يهنأ بها ب الأعياد والمناسبات وغيرها، ولكن أن هذه أمور متجددة، إما بدخول سنة فيهنه بأن الله سبحانه وتعالى قد أمد بعمره حتى بلغه هذه السنة، ويدعو له بما بقي من عمره بأن الله سبحانه وتعالى يمد في عمره على الطاعة، فهذه من التهنئة الجائزة ولا حرج فيها.
4: وهي غالبا شيخنا تتضمن دعاء، كأن يقال في التهنئة: كل عام وأنتم بخير.
5: نعم، لا
4: يعني
5: حرج،
4: كأنه يدعو الإنسان لأخيه بأن يكون في هذا العام بخير كما كان في الأعوام السابقة.
5: نعم، لا حرج في ذلك. هذا إن شاء الله الذي يعني فيه أيضا نوع من أيضا المحبة. جميل. وأيضا يشعر المسلم بحال أخيه المسلم، وأيضا الدعاء له في ما أنعم الله عليه من تجدد النعم عليه. نعم.
4: أحد الإخوة أيضا أرسل إلي سؤالا شيخنا الكريم، يقول والدي باع كل أملاكي التي أمتلكها، يمتلك ربما هذا الإبن مطاعم ومحال تجارية وما إلى ذلك، قام بتوكيل والده وأصدر له وكالة شرعية، ثم قام الوالد ببيع كل أملاكه دون إذنه، فما موقف الابن في مثل هذه الحالة؟ هل يعود ليطالب أباه بما فعل أو أن يحاكمه في القضاء، أو أنه يعني يسكت ويعني يلتزم بما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي أنت ومالك لأبيك وينتهي الأمر؟
5: أولا يجب أن يعلم بأن ليس للأب أن يتصرف بشيء من مال ولده بدون حق، ولذلك الذي بينه الشارع فيما يتعلق بتصرف الوالد على ولده هو ما يتعلق بحاجته، إذا كان الوالد له حاجة فإن له أن يأخذ من مال ولده ولا حرج في ذلك
4: بدون إذنه.
5: نعم، يجوز له أن يأخذ من ماله لأنه أنت ومالك لأبيك. فهذا هو المقصود في ذلك، أنه إذا كان محتاجا للمال فيأخذ من مال ولده ولا حرج في ذلك. أما أن يقوم بالتصرف بجميع ماله ببيعه وشراء إلا إذا كان هذا الولد يعني سفيها أو يحصل منه بعض التصرفات الخاطئة فأراد الأب أن يأخذ هذا المال من أجل مصلحة هذا الولد فهذا أمر آخر، لكن الذي يظهر من سؤال السائل أن الأب تصرف بغير حق فأخذ كل ما يملك هذا الولد وقام ببيعه وقام، فهذا لا شك أن تصرف هذا الوالد خطأ ولا يجوز له أن يتصرف بشيء من ذلك، وللولد أن يطالب والده بهذا المال، وأيضا لو صبر على والده وكان الولد عنده سعة من المال وصبر على والده لكان هذا أيضا من البر وكان أيضا من التوفيق لهذا الولد في صبره على ما حصل من والده فيحتسب ذلك عند الله، فلا شك أن هذه منزلة عظيمة، ولكن أيضا للولد أن يطالب بحقه ولا حرج في أن
4: يعني لو ذهب يعني وقدم شكوى ضده ويعني تقاضى معه هل في هذا إثم عليه أو ما شابه ذلك يسأل؟
5: والله أنا الذي أراه الأقرب أن ينظر أو يبحث عن من يقوم بالنظر في مثل هذا الأمر قبل أن يذهب إلى القضاء، يعني يذهب إلى شخص مثلا يكون له مكانة في عائلته ويبين له ما حصل فيقوم بحل هذه المشكلة بدون الرجوع إلى القضاء، وإذا لم يكن أيضا إلا القضاء فهذه مسألة تكون في آخر الأمر ولكن عليه أن يبحث عن طرق وسبل ولا يصل إلى القضاء إلا إذا كان هناك ضرر كبير على الولد. نعم.
4: جميل. أيضاً
5: يعني إذا كان بعض الآباء يكون عنده تصرف سيء لذلك.
4: نعم صحيح.
5: تأتي بعض الأسئلة أن بعضهم عافانا الله وإياك يكون مبتلى بالمخدرات أو المسكرات فيأخذ أموال الزوجة ويأخذ أموال الأولاد والبنات، فهذا لا شك أنه يجب أن يؤخذ على يده، فالأحوال تختلف، بعض الناس ربما عندما نقول هذا الكلام يقول كيف تقول بأنه يقوم برفع قضية على والده، لكن بعض الآباء يعني لا يردعه إلا القضاء لأنه يأخذ هذا المال ويقوم بإما يعني إعطائه لأناس لا يستحقون هذا المال أو يقوم عافانا الله وإياكم بعضهم بالسفر إلى الخارج وارتكاب بعض المحرمات
4: وربما باعه بثمن بخس شيخ. نعم وربما باع
5: نعم، فهذه المسائل تصلنا للأسف الشديد من بعض الأبناء يسأل عن ما يحصل من تصرفات سيئة من والده، فنقول إذا وصل مثل هذا الأمر فلا شك، ولذلك نرى أن الأب العاقل وكذا لا يمكن أن يقوم بأخذ مال
4: صحيح
5: ولده
4: صحيح
5: ويتصرف به إلا أن يكون هناك شيء يعني غير طبيعي. نعم.
4: نعم. بارك الله فيك شيخنا الكريم. نريد أن نختم حلقتنا بهذا السؤال الذي أيضا يتبادر إلى الذهن دائما: هل الأعمال الصالحة والسيئات أيضا في الجانب الآخر في الأشهر الحرم ومنها شهر الله المحرم تضاعف؟
5: الأقرب والله أعلم، إذا كان السؤال عن شهر الله المحرم فإن لا لم يكن، إنما هو شهر معظم وله فضل، ولذلك جاء تعظيم فيما

0: أو مضاعفتها، ولكن يدل على فضل صيام هذا الشهر وما فيه من أيضا أجر الصائم، لأن صيام هذا الشهر يأتي بعد منزلة صيام شهر رمضان
1: بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
0: نعم صحيح.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم، وقتنا شرف على نهايته، ندعو الله في خاتمة هذه الحلقة وهي الأولى لنا في هذا البرنامج معك شيخنا الكريم، وأنت فيه ضيفنا الدائم بإذن الله تعالى لهذا البرنامج مجلس كبار العلماء، نرجو الله أن يثيبك وأن يجعل ما تقدمه دائما وأبدا في ميزان حسناتك، ونرجو الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء، وأن نلتقي بك إن شاء الله تعالى في حلقاتنا القادمة وأنت بصحتك وعافيتك.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا العام 1445 وأن يجعله عاما مباركا علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا وعلى هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية وعلى ولاة أمرها، وأن يجعل أيضا هذا العام عام خير على الجميع، وأن يمتعنا جميعا في هذا العام بالصحة والعافية والأمن والأمان، وأن يزيدنا جميعا توفيقا وسدادا وثباتا على الحق. والشكر أيضا لإذاعة نداء الإسلام على جهودها وعلى ما تقوم به من نشر للخير، وأيضا من نشر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. الشكر لهم جميعا من مديرها ومن أيضا العاملين فيها، والشكر لكم أيضا الأستاذ عبد الله بن عزة وكذلك لمخرجنا

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: العاملين في هذه الإذاعة المباركة، وأسأل الله أن يجعله عاما مباركا على هذه الإذاعة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لكم معالي الشيخ، وأنتم أيها الإخوة والأخوات نشكركم على حسن إصغائكم واستماعكم لنا في هذه الحلقة، ونرجو أن تكونوا إن شاء الله تعالى معنا حاضرين في حلقاتنا القادمة، فنحن إن شاء الله تعالى سنلبي طلباتكم واحتياجاتكم من خلال ما تريدون طرحه في مجلسنا هذا مع شيخنا العزيز في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى. تقبلوا تحياتي أنا عبد الله سعد بن عزة، وزميلي العزيز الذي شاركني في تنفيذ وإخراج هذه الحلقة عبد العزيز العسيري. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مجلس كبار العلماء، نلتحق وإياكم مع معالي الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، لنتحدث عن كل ما يهم المسلم في شؤونه وحياته.
4: الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولذلك اتفق العلماء على أن هذه الآية نزلت للتائبين.
5: وكما نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على هواتف الإذاعة 012-647-7117،
3: وعلى الرقم الآخر 012-649.
6: أعز أولياءه بنصره وأذل أعداءه بخذله، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المصير، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعتصموا بالإسلام فهو العروة الوثقى، واتقوا عذاب النار فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، اذكروا أيام الله لعلكم تذكرون وتعتبرون. اذكروا أيام الله بنصر أنبيائه وأتباعهم لعلكم تشكرون. واذكروا أيام الله بخذل أعدائه ومن والاهم لعلكم تتقون. واذكروا أيام الله إذا نزل للقضاء بين عباده يوم القيامة لعلكم توقنون. أيها الأخوة المسلمون، إن نصر الله لأوليائه في كل زمان ومكان وأمة انتصار للحق وذل للباطل وأخذ للمتكبر، ونعمة على المؤمنين إلى يوم القيامة، لأن كل مؤمن يسر بذلك لأن فيه نصر دين الله عز وجل. وفي هذا الشهر، شهر المحرم، كانت نجاة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه من فرعون وجنوده. لقد أرسله الله تعالى إلى فرعون بالآيات البينات والبرهان القاطع على نبوته، أرسله إلى فرعون الذي تكبر على الملأ وقال: أنا ربكم الأعلى. فجاءه موسى بالآيات العظيمة ودعاه إلى توحيد الله تعالى، إلى خالق السماوات والأرض رب العالمين. فقال فرعون مكابرا ومنكرا وجاحدا: وما رب العالمين؟ أنكر الرب العظيم الذي قامت بأمره السماء والأرض، وفي كل شيء له آية تدل على وجوده وربوبيته وعلمه وقدرته وحكمته، وأنه الرب الواحد الذي يجب إفراده بالعبادة كما هو منفرد بالخلق والتدبير. فأجابه موسى عليه الصلاة والسلام قائلا: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني هذا رب العالمين. وذلك أن في السماوات والأرض وما بينهما من الآيات ما يوجب الإيمان واليقين. فرد فرعون رد مقالة موسى ساخرا به ومستهزئا ومحتقرا، قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ يقول هذا سخرية واستهزاء. فأجاب موسى صلى الله عليه وسلم مذكرا لهم أصلهم، وأنهم مخلوقون مربوبون، وكما خلقوا فهم صائرون إلى العدم طريقة آبائهم الأولين، فقال: ربكم ورب آبائكم الأولين. وحينئذ بهت فرعون فلم يستطع أن يجيب، ولكنه ادعى دعوى الكاذب المغبون فقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وهكذا يكون رد الخائب الخاسر الذي ليس عنده برهان أن يلجأ إلى الطعن وإلى اللجاج وإلى الغضب. فطعن فرعون بالرسول وبمن أرسله، فأجابه موسى مبينا من هو الأحق بوصف الجنون: أهو المؤمن بالله وخالق السماوات والأرض ومالك المشرق والمغرب، أم هو المنكر لذلك؟ فقال موسى: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ومن الذي يملك المشرق والمغرب؟ من الذي يملك الآفاق سوى الملك الخلاق؟ فلما عجز فرعون عن مقاومة الحق وأفحمه موسى بالحجة والبرهان، لجأ إلى ما يلجأ إليه العاجزون المتكبرون من الإرهاب والوعيد، فتوعد موسى بالاعتقال والسجن قائلا: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وتأمل، لم يقل لأسجننك، بل قال: لأجعلنك من المسجونين، إشارة إلى أن لديه مساجين كثيرين ليزيد في إرهاب موسى، حيث إن له من القوة والسلطان ما مكنه من سجن الناس الذين سيكون موسى من جملتهم على حد تهديده. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وما زال موسى يأتي بالآيات واضحة وضوح النهار، وفرعون يحاول بكل جهوده ودعاته أن يقضي عليها بالرد والكتمان، حتى قال لموسى عليه الصلاة والسلام: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي مكانا مستويا لا يحجب عن رؤية فيه واد ولا جبل. فواعدهم موسى موعد الواثق بنصر الله، وقال لهم: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ويوم الزينة هو يوم العيد، وأن يحشر الناس ضحى أي في أول النهار حتى لا يبغتهم الليل. فاجتمع الناس، وآتى فرعون بكل ما يستطيع من كيد ومكر، فقال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فوقعت هذه الكلمة الواحدة الصادرة عن إيمان ويقين بين الناس أشد من السلاح الفتاك، فتنازعوا أمرهم بينهم وتفرقت كلمتهم، وصارت العاقبة لنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. وأعلن خصومه من السحرة إيمانهم به، فألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقالوا لفرعون حين توعدهم: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. وما زال فرعون ينابذ دعوة موسى صلى الله عليه وسلم حتى استخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال الله عز وجل: فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وكان من قصة إغراقهم أن الله أوحى إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا من مصر، فاهتم لذلك فرعون اهتماما عظيما، فأرسل في جميع مدائن مصر أن يحشر الناس للوصول إليه لأمر يريده الله عز وجل. فاجتمع الناس إليه فخرج بهم في إثر في موسى وقومه ليقضي عليهم، حتى أدركهم عند البحر الأحمر. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، البحر أمامنا، فإن خذناه غرقنا، وفرعون وقومه خلفنا وسيأخذوننا. فقال لهم موسى عليه السلام: كلا، أي لستم مدركين، إن معي ربي سيهدين. هكذا الإيقان والإيمان، وهكذا الثقة بوعد الله ونصره. فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق بإذن الله 12 طريقا. صار هذا الماء السيال بينها ثابتا كأطوار الجبال. فدخل موسى وقومه يمشون بين جبال الماء في طرق يابسة، ألبسها الله تعالى بلحظة آمنين. فلما تكاملوا خارجين وتبعهم فرعون بجنوده داخلين، أمر الله البحر أن يعود إلى حاله، فانطبق على فرعون وجنوده حتى غرقوا عن آخرهم. فلما أدرك فرعون الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولكن لم ينفعه الإيمان حينئذ، فقيل له توبيخا: الآن، يعني الآن تؤمن، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال الله عز وجل: فأخرجناهم، يعني فرعون وقومه، من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فأورث الله بني إسرائيل أرض فرعون وقومه المجرمين، لأن بني إسرائيل حين ذاك كانوا على الحق سائرين، ولوحي الله الذي أنزله على موسى متبعين، فكانوا وارثين لأرض الله كما وعد الله عز وجل: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. أما فرعون فلما كان مرعبا لبني إسرائيل قال الله عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فأنجى الله بدنه حتى شاهده بنو إسرائيل طافيا على الماء، فأيقنوا أنه هلك، ثم إنه هلك في من هلك، وأكلته الحيتان كما هي العادة. أما ما يوجد في أهرام مصر اليوم فليس هو فرعون موسى. أيها الناس، إن نجاة نبي الله موسى وقومه من عدو الله فرعون وجنوده لنعمة كبرى تستوجب الشكر لله عز وجل. فاللهم إنا نشكرك على خذلان أعداء الله وعلى انتصار أولياء الله. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من هذا الشهر، شهر المحرم، فقال ما هذا؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه من عدوهم فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. وسئل عن فضل صيامه أي اليوم العاشر فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. اللهم وفقنا لشكر نعمتك وحسن عبادتك، وانصر أولياءك على أعدائك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كسوفا على أعدائهم النصارى المجرمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنقذ قائلها يوم يلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام يوم عاشورا وأمر الناس بصيامه، ولكنه أمر أمته أن تخالف اليهود أن يصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. في سنتنا هذه اليوم العاشر يوم الاثنين، والتاسع يوم الأحد، أما يوم السبت فإنه اليوم الثاني. هكذا دلت السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر إذا لم يرى هلال الشهر أن يكمل الشهر الذي قبله 30 يوما. وعلى هذا فليس هناك شك ولا ارتياب في يوم عاشوراء، لأن القاعدة الشرعية ولله الحمد واضحة: إن رؤي الهلال فعلى حسب الرؤية، وإذا لم يرى الهلال فإنه يكمل الشهر السابق 30 يوما. ولم نسمع أنه رؤية هلال هذا الشهر قبل تمام ذي الحجة 30 يوما، وعليه فنكمل شهر ذي الحجة 30 يوما، ثم يكون دخول شهر المحرم، فلا إشكال ولا قلق. وقد كان يلحق بعض الناس بلبلة في دخول الشهر، ولكن الأمر في السنة واضح ولله الحمد. ومن كان من عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر فصام يوم السبت والأحد والاثنين أجزأه ذلك، لأنه يصدق عليه أنه صام 3 أيام من الشهر. وفضل الله واسع، والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أيها الإخوة، تعلمون ما حل بإخوانكم في إقليم كسوفا وهم مسلمون من أعدائكم وأعدائهم النصارى الكافرين بالله واليوم الآخر من القتل والتشريد وانتهاك الأعراض. ولهذا ينبغي لنا أن ندعو الله لهم في كل مناسبة، أن ندعو الله لهم في السجود وبعد التشهد الأخير وفي آخر الليل وما بين الأذان والإقامة وفي كل حال أو موطن ترجى فيه إجابة الدعاء. وقد كان من توفيق الله تعالى لهذه الحكومة الموفقة أن أمرت أن يقنت الناس في صلاة الفجر بالدعاء لهم بالنصر وخذلان أعدائهم. وعلى هذا فمن الغد لصلاة الفجر اقنتوا أيها الإخوة، ليقنت إمام المسجد بجماعته بعد الركوع في الركعة الثانية. والقنوت هنا ليس قنوت الوتر، أي ليس يقال فيها اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، ولكنه قنوت بالدعاء لإخواننا بالنصر ولأعدائهم بالخذلان. فيكفي مثلا أن تقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداءنا الصرب وأذقهم الذل، وفرق كلمتهم وشتت شملهم واهزم جندهم، وانصر إخواننا المسلمين في كسوف عليهم وامنحهم رقابهم وأموالهم يا رب العالمين. وهذا كاف في الدعاء كاف في القنوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت للنوازل لم يزد على دعاء مناسب قليل حتى لا يمل الناس ويسأموا من الدعاء. إذن فمن الغد إن شاء الله يقنت الناس في صلاة الفجر بعد الركوع من الركعة الثانية، وذلك امتثالا لأمر ولاة الأمر، لأن مثل هذه الأمور العامة يقتصر فيها على أمر ولي الأمر العام ولا ينفرد كل واحد بما يرى، فإن كل واحد منا ليس له الولاية على جميع الشعب ولا على المسلمين عموما، وإنما الولاية لشخص واحد هو الذي يأمر أو لا يأمر بالقنوت. فلما أمر بالقنوت صار القنوت مستحبا لوجوه: الأول أنه أمر من ولاة أمورنا ليس فيه معصية لله عز وجل، وأمر ولي الأمر إذا لم يكن فيه معصية كان امتثاله من طاعة الله عز وجل. ثانيا أن فيه دعاء لإخواننا المسلمين أن ينصرهم الله على عدوهم. ثالثا أن فيه دعاء على أعدائنا وأعدائهم من النصارى المعتدين المجرمين. رابعا أن فيه إيقاظا للهمم، لأن هذا أمر ليس بمعتاد، فإذا فعله الناس قالوا ما هذا واستيقظت هممهم، وصار في ذلك دفع للمسلمين في نصرة إخوانهم. وكذلك جاء من ولي الأمر أن نجمع لهؤلاء اللاجئين أن نجمع من أموالنا ما يكون لهم عونا في محنتهم التي نزلت بهم بحكمة الله تعالى وقدره. وسنبين وسنقرأ إن شاء الله الكتاب الذي وردنا في هذا الأسبوع بعد صلاة الجمعة، وسيكون على أبواب المساجد إخوان يجمعون التبرعات، فتبرعوا بما يتيسر بالريال والخمسة والعشرة والخمسين والمئة والمئتين والخمسمائة والأكثر من ذلك، ولو بشيكات على أرصدتكم في محلها، فإن فضل الله واسع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تصدق بما يعادل التمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها حتى تكون مثل الجبل. أخلصوا لله تعالى بالإنفاق في سبيل الله، يثبكم الله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والإنسان إذا تصدق يريد بذلك وجه الله وقعت موقعها حتى وإن لم تصبه في الواقع، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا خرج ذات يوم بصدقة أو ذات ليلة فتصدق بها، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني؟ فقال: الحمد لله على غني. ثم إنه تصدق في الليلة الثانية على سارق، فجعل الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق؟ فقال: الحمد لله. ثم تصدق الليلة الثالثة فوقعت الصدقة في يد بغي، أي في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على بغي؟ فقال: الحمد لله على غني وعلى سارق وعلى بغي. ثم قيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما صدقتك فقد قبلت. فلعل الغناء الغني يقتدي فيتصدق، ولعل السارق يكتفي فلا يسرق، ولعل الزانية تتعفف بما جاءها من المال عن الزنا. فالمهم أن النية الخالصة تبلغ مبلغها مهما كان الأمر. اللهم إنا نسألك الإخلاص لك في عبادتك، ونسألك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك اللهم أن تجعلنا ممن يتعاونون على البر والتقوى. أيها الإخوة، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحصل لكم فوائد منها امتثال أمر الله عز وجل، فإن الله تعالى قال في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن ذلك أنكم تثابون عليها أكثر من العمل، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ومنها أنكم تقضون بعض حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم، فإن حق نبيكم عليكم أعظم من حق والديكم عليكم، فسمعا لأمر الله واحتسابا لثواب الله وقضاء لبعض حقوق الله. نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على نبيك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته امهات المؤمنين، وعن الصحابه اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله تعالى أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، فقال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وما من داع لله تعالى بإخلاص إلا حصل له إحدى فوائد ثلاث: إما أن يستجيب الله دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن يدخر ذلك له عنده يوم القيامة. ألحوا على الله تعالى بالدعاء أن يغيثكم، فإن الله قريب مجيب. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما نافعا غير ضار. اللهم أسقنا غيثا تحيي به البلاد، وترحم به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إننا نعترف بالإساءة والتقصير، ونؤمن بأنك أنت الحي القيوم، أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم فاغفر لنا، اللهم فاغفر لنا، اللهم فاغفر لنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن

0: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: أيها الإخوة، يسرنا أن تستمع الآن إلى خطبة أخرى.
2: محمد الرسول الله.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الوثيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة صاد.
1: آيات القيام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألقي علينا رضاك لنكون أتقياء، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء، وارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة، وأصلح أحوالنا، واجعل رحمتك وبركتك.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: الحديث 18. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح.
2: وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم.
4: من أسباب الطلاق أن يتزوج من لا يرضاها أو تتزوج من لا ترضاه، فالخطوة الأولى الاختيار، وهي غاية في الأهمية. ومن أسبابه أيضا جهل كل واحد من الزوجين بالحقوق الشرعية للآخر فينتهكها، فتقع العداوة والبغضاء. ومن أسبابه تدخل الأهل والأقارب والمعارف تدخلا سلبيا. ومن أسبابه عدم الرؤية الشرعية قبل العقد. ومن أسبابه أيضا المعصية من أحدهما أو كليهما.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. رواه البخاري. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال: اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 5. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 5، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتنا 5 5، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له. رواه البخاري. وعن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. رواه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعنه أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا، غير مكفي ولا مكفور. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رواه الحاكم. وعن أبي هند الداري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء وسمعة رأى الله به يوم القيامة وسمع. رواه أحمد بإسناد جيد والبيهقي والطبراني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. رواه الطبراني. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري ومسلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء رأى الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من رايا بشيء في الدنيا من عمله وكله الله إليه يوم القيامة وقال: انظر هل يغني عنك شيئا. رواه البيهقي موقوفا. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تزين بعمل الآخرة وهو لا يريدها ولا يطلبها لعن في السماوات والأرض. رواه الطبراني في الأوسط. وروي عن الجارود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس وجهه ومحق ذكره وأثبت اسمه في النار. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الظأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم حيران. رواه الترمذي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حية، ونسي الراوي ما قال في المغرب، قال: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن جرير رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم القوم الذين قلتم كذا كذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة على إحدى خصال، لجمالها ومالها وخلقها ودينها، فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك. رواه أحمد بإسناد صحيح، والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال، إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والنسائي والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب

0: الأربعون النووية.
1: الحديث الحادي والأربعون. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، كذا قال. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن ماجه والحاكم، إلا أنه قال: خيركم خيركم للنساء، وقال: صحيح الإسناد. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، فإن أقمتها كسرتها، فدارها تعش بها. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري ومسلم وغيره. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ فذكره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة محمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أحسن الله إليكم. هذا السؤال من أحد الأخوة يقول: ما هي مراتب صيام يوم عاشور عاشورة؟
1: نعم نعم،
0: ما هي مراتب صيام يوم عاشورة، يوما قبله أو يوما بعده؟
1: لا، الثابت يوم قبله، الثابت يوم قبله.
0: نعم،
1: يعني يصوم يومين، يوم التاسع واليوم العاشر، هذا هو الثابت. وإذا فات اليوم التاسع يصوم اليوم الحادي عشر، يصوم اليوم الحادي عشر يوم بعده، لئلا يتشبه باليهود في إفراده بالصوم. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيح. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد والطبراني. وعن حسين بن محصن رضي الله عنه أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. رواه البزار والحاكم، وإسناد البزار حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم.

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد

في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: هل يجوز للمرأة إذا كان بها عذر يوم عرفة أو يوم عاشوراء أن تقضي هذه الأيام بعد أن تطهر؟ وإذا كانت المرأة نفساء في رمضان ثم قضت ما عليها في شوال ولم يبقى من شوال سوى يومين، هل لها أن تكمل الستة من شوال في ذي القعدة؟
2: هذا السؤال تضمن شيئين. الأول، إذا صادف يوم عرفة المرأة وهي حائض فهل تقضي هذا إذا طهرت؟ فالجواب لا، لأن هذا مقيد بيوم معين، إذا فات فات به، وكذلك عاشوراء. أما الثاني الذي تضمنه السؤال فهو المرأة يكون عليها قضاء رمضان ولا تتمكن من صوم أيام الست من شوال إلا بعد ذلك، فنقول هذه يحصل لها الأجر لأن هذه الست تابعة لرمضان، فهي كالرواتب التابعة للصلوات المكتوبة. فنقول إذا لم تتمكن المرأة من صيام رمضان وست من شوال في شوال فإنها تقضي الست مع قضاء رمضان.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث صحيح. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يقول خليلي: صغ عقودا من الشعر.

التلاوة والفجر، سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم، وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر وأول

والخير والوفر ووجه نحو الروم والفرس جيشه فمن عليه الله بالفتح والنصر وعامين بعد المصطفى عاش مصلحا على

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطره، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ فقال: بال الشيطان في أذنه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ

يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سور الشعراء والنمل والقصص.
1: لقد كان في قصصهم عبرة.
2: دروس وعبر في قصة أم موسى عليه السلام. يقول تعالى:

0: أوحى الله تعالى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت على موسى من فرعون وجنده فاطرحيه في اليم بعد وضعه في التابوت. فبشرها بأنه سيرده عليها، وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم ويجعله رسولا. وهذه من أعظم البشائر الجليلة. وفي تقديم هذه البشارة لأم موسى ما يطمئن قلبها ويسكن روعها. وذكر من الحكمة في الأمر بإرضاعه قبل أن تلقيه حتى يألف لبنها، فلا يقبل ثدي غيرها بعد وقوعه في يد فرعون، وكذلك لتقوى بنيته بلبن أمه، وليكون له من الرضاعة الأخيرة قبل إلقائه في اليم قوت يشد بنيته طول مكثه بعيدا عن أمه حتى يعود إليها مرة أخرى. في القصة: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وهذا من الآيات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل، وأن الله إذا حمى أحدا فإن الأسباب المؤدية إلى الهلاك لا تؤثر، لأن قدرة الله فوق الأسباب، فإن إلقاءه في البحر معناه استعجال الهلاك له، وكذلك أن يعيش بين أحضان فرعون الذي كان يتتبع أولاد بني إسرائيل فيقتل أبناءهم حذرا من وجود هذا الغلام. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. أظهر الله سبحانه لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة، وأن الذي يسعى فرعون في طلبه ليقتله يعيش في حجره وبيته باختياره وإرادته ويتولى تربيته. فتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط أن يكون لهم عدوا وحزنا، بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر، وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيض الله أن يكون زعيمهم يتربى تحت أيديهم وعلى نظرهم وبكفالتهم. وفي القصة أن وعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بها، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك قالت لأخته قصيه، اجتهدت على رده وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه. وفي القصة ربط الله عز وجل على قلب أم موسى لولا أن ربطنا على قلبها، وهذا ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها. والمرء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، ولا سيما عند نزول الحوادث، ولولا معونة الله ما فعل الإنسان شيئا، فلا صبر على بلاء ولا شكر عند الرخاء. والإيمان يزيد وينقص، ومن أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به اليقين الصبر عند المزعجات، والتثبت والتثبيت من الله عند المقلقات. فإن ضاقت بك الدنيا واستعصت عليك الأمور وأحاطت بك الشدائد، فتسلح لها باليقين بالله تعالى والصبر والدعاء.
1: صيام عاشوراء: فالسنة أن يصوم الإنسان يوم العاشر من المحرم، وأن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، والأفضل أن يصوم التاسع مع العاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل أصوم من التاسع مع العاشر. ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فالسنة للمؤمن أن يصوم التاسع والعاشر جميعا، أو يصوم العاشر ومعه الحادي عشر، أو يصوم الثالث جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر، كل هذا في مخالفة لليهود.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الرحمن وحتى سورة الحديد.

فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان

خد وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الرحمن وحتى سورة الحديد.
1: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي

0: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البديع غيلان من سورة الحج.

وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة